يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين،
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى. إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق FM.

يقولون للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة، ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأمرض وشفى وعافى وابتلى وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنضق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فلا تجعلنا من الهالكين يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وفقنا اللهم لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علينا فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله والإكثار من حمد الله والإكثار من التحدث بنعمة الله، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. يقول سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فأكثروا من حمد الله، وأكثروا من شكر الله، وأكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بكل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ألا وإن من أجل نعم الله علينا بعثته سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإرساله إلينا، وإخراجه لنا من الظلمات إلى النور بفضله وجوده ومنه وكرمه، رحمة منه سبحانه وتعالى بنا، وإكراما منه سبحانه وتعالى لنا، وتعطفا منه سبحانه وتعالى علينا، وترحما منه جل جلاله وعظم شأنه علينا. فعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمة الله. هذه الأيام تمر ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون في أصقاع الأرض يحتفلون بهذا الميلاد العظيم الذي شرف الله تعالى به الأمة وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، تحدثا بنعمة الله وثناء على الله سبحانه وتعالى لما أنعم به سبحانه وتعالى عليهم. وإذا تحدثوا وإذا أثنوا على الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي غيره على هذه النعم، تعرضوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما هو مزيد من نعم الله ومن كرم الله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا وإن من شكر الله أن يتحدث الإنسان بنعمة الله تعالى عليه، وأن يعترف وأن يقر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه الذي أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الهداية على يد هذا المخلوق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شضأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية في آخر سورة الفتح، جاءت في آخر سورة الفتح. اتخذت هذه الآية في هذه المناسبة شعارا لهذه المناسبة، تذكيرا بهذه الآية وتذكيرا بنعم الله سبحانه وتعالى على عباد الله، وتذكيرا بما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية أتحدث عن مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك من الناس من ينكر مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم يعني عن سلامة نفس، لا أقول إن بينه وبين رسول الله عداوة أو بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا وكلا، ولكنهم أخطأوا في التقدير وأخطأوا في الفتوى. وبعضهم لغرض ما في نفوسهم أرادوا أن لا تحيا ذكرى هذه الذكرى وأن لا تقام هذه الذكرى ولا حتى أي ذكرى من الذكريات التي تذكرنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يصفون الاحتفال بمولد النبي بأنه بدعة، والاحتفال بالهجرة النبوية بدعة، والاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، والاحتفال بالذكريات الدينية البحتة يسمون ذلك بدعة بدعة بدعة بدعة. لماذا؟ قالوا: النبي لم يحتفل، والصحابة لم يحتفلوا، والتابعون لم يحتفلوا. علينا أن نفهم لماذا، إذا فرضنا أن النبي لم يحتفل، لماذا ترك الاحتفال؟ هل تركه على جهة التحريم أم أنه متروك منه لم يحتج إليه صلوات ربي وسلامه عليه في حينه، بينما قد احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أسبوع يمر عليه يحتفل في يوم الاثنين بصيام يوم الاثنين. فلما سئل عن ذلك قال: ذلك يوم ولدت فيه. فهو يحمد الله تعالى على هذه النعمة البعثه في مثل هذا اليوم، يوم الثاني عشر من ربيع الأول. كان النبي يصوم ذلك اليوم حمدا لله وشكرا لله سبحانه وتعالى. ثم إن البدعة في الحقيقة هي فعل الشيء الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فأي فعل فعل ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يعد بدعة. أما ما له أصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس ببدعة. والله تعالى يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. معنى عزروه يعني عظموه، ومن التعظيم أن يحتفى بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد احتفل، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول بأصرح عبارة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فقال: فليفرحوا بذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أجل رحمات الله تعالى علينا وعلى الناس أجمعين. قال سبحانه وتعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة إذا احتفل بها وفرح بها وأشيد بها فهي داخلة في هذا المعنى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فقط علينا أن نتجنب الإسراف والتبذير، وأن نتجنب ضياع الأوقات، وأن نتجنب اختلاط الرجال بالنساء كما يعني يعمل أحيانا في بعض الأماكن. يجب أن يعني نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما
3: مشروعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز لا غبار عليه ولا إشكال فيه. وربما استدل المستدل بقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث صحيح لكنه لا ينطبق على ما نحن عليه وفيه، لأن معنى الحديث أن من أحدث في هذا الدين شيئا مما ليس من هذا الدين أما تعظيم النبي فهو من أساس هذا الدين ومن أس هذا الدين ومن عمق هذا الدين ومن أصل هذا الدين. كيف وقد قرأنا على مسامعكم قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وقوله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وقوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقوله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والناس عندما يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يذكرون صفات النبي وأخلاق النبي وشمائل النبي. كي تترسخ هذه المعاني في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا والناس أجمعين حتى نتخلق بأخلاق النبي وحتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما أكثرنا من ذكر الله من ذكر النبي زادت محبة الله ومحبة النبي في قلوبنا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن أحدكم، في رواة والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فالحديث واضح وصريح في أن الإحداث في الدين بشيء ليس من هذا الدين، كتحليل الخمر كما هو الحاصل الآن عند آل سعود حينما حلدوه عن طريق ما يسمى بهيئة الترفيه وفتحوا الأماكن الخاصة والعامة لبيع الخمور وشرائها وإفساد الناس. أما الذي ليس من الدين فهو جمع البنات والبنين في صعيد واحد للرقص والغناء طول الليل، هذا ما ليس من الدين، وهذا من البدع التي يحدثها الناس. أما ما ليس من الدين فتلك الألعاب النارية التي تطلق لتؤذي الناس وتزعج الناس أنصاف الليالي، هذا ليس من الدين. أما ما ليس من الدين فذلك المواكب، مواكب الأعراس التي تسد الطرقات من الشباب الذين يسدون الطرقات في الشوارع، هذا ما ليس من الدين، وهذا ما ينبغي أن تسلط ألسنة النقد عليه، أن يلام فاعلوه عليه، وأن يحذروا من نقمة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. أما ما ليس من الدين فهو موالاة اليهود والنصارى وفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين، هذا ما ليس من الدين. أما ما ليس من الدين فأن يتولى على بلاد الحرمين الشريفين الفساق والفجار، وقد قال سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المرتقون، فقد نص على أن ولاية الحرم مكة المكرمة لا تكون إلا للأولياء، لأولياء الله المتقين، لا للفساق لا للفجار. وقد علم قطعا أن من شرب الخمر فهو فاسق، وأن من باع الخمر فهو فاسق، ومن شرع للخمر فهو فاسق، وأن من خلط الرجال بالنساء فهو فاسق، وأن من استدعى العاهرات والفاجرات والفاسقات إلى بلاد الحرمين الشريفين وجعل من مجسم الكعبة مكانا للرقص والغناء للفاجرات والفاسقات فهذا ليس بمتق، هذا فاجر، هذا فاسق، هذا ظالم، هذا مجرم، لا يجوز أن يتولى بلاد الحرمين الشريفين. وأنا هنا أضع علماء الحرمين الشريفين على المحك ليتقوا الله وينطقوا بكلمة الحق. هل ما يفعله محمد بن سلمان هذه الأيام من الدين حتى يقر عليه، وأن ما يفعله المسلمون من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة؟ عليهم أن يتقوا الله وأن ينطقوا بكلمة الحق وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، هذا إن كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر والجنة والنار والحساب والعقاب. أضع هذا بين أيديهم وأسألهم بالله سبحانه وتعالى أن ينطقوا بكلمة الحق وأن لا يتلعثموا وأن لا يبلعوا ألسنتهم في هذا المقام. فالعلماء واجبهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قال سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. البدعة في أن تضخ أموال المسلمين وأن يذهب بها إلى خزائن اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والمسلمين من أجل أن يستعينوا بها على قتل أبناء الإسلام والمسلمين. هذه البدعة، وهذا ما يصدق عليه قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرأنا كتاب الله، قرأنا كتاب الله فوجدناه يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال: الرجال قوامون على النساء، وأثبت في هذه الآية الكريمة قوامة الرجال على النساء، وأنه لا بد أن يكون متوليا على النساء، على النساء أولياء أمورهن من الآباء والإخوة والرجال في الأسر، وأن عليهم القيام والرعاية والصيانة لهؤلاء النسوة. بينما جاء محمد بن سلمان ليسن قوانين بأنه لا دخل للأب في شؤون ابنته، وأن من حقها إذا أرادت أن تسافر دون محرم أن تسافر إلى بلاد الغرب، وأن تختار الصديق الذي تريده، وأن تعاشر من شاءت، وأن تترك من شاءت. وإذا تصرف أبوها بما يمليه عليه الواجب الديني أخذ وزج به في السجن بقرارات رسمية. هذه البدعة، وإن لم تكن هذه بدعة فما هي البدعة؟ فليس هناك في الدنيا بدعة على جهة الإطلاق. هذه البدع التي يجب أن يستنكرها الناس وأن ينتقدها الناس. اليوم أعداء الإسلام والمسلمين يقتلون المسلمين. بعد إعلان إيقاف الحرب في غزة إلى اليوم أكثر من 1250 قتيلا وشهيدا من فلسطين. بالأمس مجرى راح ضحيتها 7، وقبل الأمس ما يقارب 17، وقبله 5. وعلى هذا النحو يوميا وآلة القتل اليهودية النصرانية الإسرائيلية الصهيونية تقتل إخواننا في غزة وفلسطين، وتعربد في جنوب لبنان، وتعربد في سوريا، وتقتل من شاءت، ولم تتوقف الحرب على جهة الإطلاق. البدعة أن نغض الطرف عن هذه الأفعال السيئة والخبيثة، وأن لا نفعل شيئا، وأن نمد يد السلام إلى العدو المغتصب والظالم والفاجر. البدعة في أن نثبت على ذلك. وهكذا انقلبت الأمور رأسا على عقب. وما عشت أراك الدهر عجبا، وما عشت أراك الدهر عجبا. هذا من العجائب والغرائب. ومن المضحك والمبكي أن يوصف الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، ويغض الطرف ويسكت عن مثل هذه الجرائم النكراء والأفعال الشنيعة والمخالفات الواضحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسكت عنها. البدعة في أن يحاصر شعب بأكمله يسمى الشعب اليمني، مثلما يحاصر الشعب الفلسطيني من جهة إسرائيل يحاصر الشعب اليمني من جهة السعودية. البدعة، وقد علم المبدعون لنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره يعلم. يعني لم يكن للجار يد في تجويع هذا الجار، فقط مجرد أن علم أنه جائع ولن يعطه شيئا فلن يدخل الجنة. ما بالكم لو كان هذا الجار هو المجوع لجاره، والمحاصر لجاره، والظالم لجاره، وجاره لا يحتاج إليه. جاره عنده من مقومات الحياة ما يكفي، عنده البترول، عنده الغاز، عنده سواء المياه الإقليمية، السواحل، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الثروة الزراعية، الثروة النفطية، الثروة المعدنية، الذهب، الفضة، كل مقومات الحياة موجودة لدينا. لكن جارنا الظالم والفاجر يحاصرنا حتى لا نستقل بأنفسنا، لا نستقل بقرارنا، لا نتمتع بخيراتنا وثرواتنا. نعم يعطي، لكن من يعطي؟ هل يعطي الشعب بأكمله؟ هل يعامل الشعب اليمني كما يعامل شعبه؟ لا، يعطي بعض المشائخ، يعطي بعض المسؤولين، يعطي بعض القادة من أجل أن يجوع الشعب بأكمله. فهناك شريحة قليلة صغيرة منتفعة بما يعطيه الكيان السعودي لهم، لكن على أساس تجويع شعب بأكمله. إذا لم تكن هذه بدعة فما هي البدعة؟ ما هي البدعة يا إخواني؟ ما هي البدعة إذا لم يكن هذا الفعل بدعة؟ تجويع الناس. قرأوا ولطالما صكوا أسماعنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا روي في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هرة دخلت النار امرأة في بسبب ذمة قطة هرة. وهؤلاء يجوعون شعبا بأكمله. مات الآلاف. عندما تقرؤون الإحصائيات، إحصائيات الشهداء الذين قتلوا بطائرات العدو السعودي الإماراتي أكثر من 24,000، بينما فاق قتل الحصار أكثر من 27,000 من الذين ماتوا وكان بالإمكان إيجاد أرواحهم بالسفر إلى الخارج لولا الحصار ولولا منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ هؤلاء الأرواح. الإحصائيات تشير إلى أكثر من 27,000 فهذا العدد القتل الذين مارسته السعودية بحقهم بالطائرات والصواريخ والحروب المباشرة. إذا لم تكن هذه البدع، فما هي البدع؟ فعلينا أن نحذر وعلينا أن نتقي الله وعلينا أن نكون أصحاب بصيرة ووعي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأيما حكم ابتدع من غير ما يكون له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فلا أصل له. أما الأفعال التي يحدثها الناس ولها أصل في كتاب الله وأصل في سنة رسول الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: من سن سنة حسنة، هكذا قال، من سن سنة حسنة فتح المجال لنا للتنافس في أفعال الخير، فأيما فعل فيه خير فقد دخل في قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا خير عندما يجتمع الناس للاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم رسول الله والإشادة برسول الله والتحدث بنعمة الله. هذا يعد من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والذين لا يعظمون بمفهوم المخالفة لا يعظمون شعائر الله، معناها أن قلوبهم ليست متقية وقاسية وغليظة وشديدة وعنيفة وبعيدة عن الرحمة وبعيدة عن الشفقة. وهذا ما يعكسه الواقع في ممارساتهم تجاه الشعب اليمني والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة. فقد اصطفوا مع أعداء الله، حقيقة بالمال بالسلاح بالأرض بالأجواء بالمياه الإقليمية بسواء الآلة العسكرية بالدعم اللوجستي بكل ما أمكن. اصطف هؤلاء المبتعون للناس في صف اليهود والنصارى من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، وبارك أفعالهم تلك علماء السوء الذين يفتون ببدعية الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم أيها الإخوة من باب النصيحة: لا تحرموا أنفسكم، من فضل الله، لا تحرموا سماعا لهؤلاء القوم. يعني قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والشعب اليمني الحمد لله تتعالى أصواتهم منذ تدشين الاحتفالات مولد النبي وقبل ذلك، لكن كثرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتعالى صلوات يوميا من الحارات، من المديريات، من المحافظات، من الدوائر الحكومية، من القيادات العسكرية، من كل مكان، الكل يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي البدعة في ذلك؟ هذه نعمة، وأي نعمة. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فإذا كان بخيلا من لم يصلي على النبي فلا تبخلوا أيها الإخوة بالحضور والتفاعل في مثل هذه المناسبات، سواء الفرعية أو المركزية التي ستقام إن شاء الله يوم 12 من ربيع الأول في صنعاء وفي غيرها من الساحات المحافظات والمديريات. فهذه نعمة لتعظيم شعائر الله. لا تحرموا أنفسكم، لا تفوت عليكم هذه الفرصة فتركوا الفرصة وصفة. واعلموا كل العلم أن كل من أقبل على الله بصدق وإخلاص نية فإن الله تعالى سيفتح عليه ما يدريكم. لعل إنسانا ما مقصرا في جانب ما احتفل بالنبي وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في هدايته، وسببا في قضاء حاجته، وسببا في شفاء مرضه، وسببا في دفع الأعداء عنه، وسببا في نزول رحمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أقبل على الله، إذا توكل على الله، إذا أخلص نيته لله، إذا توجه بعمله إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل، ولا تحرموا أنفسكم رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء، تذكيرا بالآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه، التي اتخذت شعارا لهذه المناسبة. وكل ما في القرآن هو هدى ونور، ينبغي أن لا يترك، وينبغي أن يجعل دائما بين نصب أعيننا. هذه الآية الكريمة سبقتها الآية الكريمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، من آخر سورة الفتح. وكلمة الفتح وسورة الفتح كلمة يستبشر بها المسلمون، لأن فيها ذكرى الفتح وفتح الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين إلى قيام الساعة. قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى ودين الحق، ديننا دين الهدى وديننا دين الحق. هناك كثير من الناس بمئات الملايين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، يعبدون غير الله ولا يذكرون الله ولا يصلون لله ولا يتوجهون إلى الله ولا يقيمون أحكام الشريعة. نحن نحمد الله تعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، معناه أن ما عدا دين الإسلام فهو الدين الباطل. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير دين الإسلام فلن يقبل منه، غير الإسلام فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي هدانا الله تعالى إليه يجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بفو عند هذه الآية، هذه الآية فيها نبوءة وإخبار من الله تعالى بأن هذا الدين سينتشر في أرجاء الأرض. نعم، بدأ بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والفضل كل الفضل للمتقدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم. وكل من اهتدى إلى قيام الساعة ففضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم عليه ثابت عليه، ونعمة الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة. إلا أن الآية تشير إلى أن هذا الدين سيظهر على الدين كله. قيل إن معنى الظهور معنى أن الحجة، حجة الإسلام، أقوى من حجة النصارى واليهود وغيرهم من الأديان المخترعة والمختلقة. نعم، حجة الإسلام قوية وهي ظاهرة على كل حجة، لكن المعنى أن الظهور هنا أعم من هذا الظهور، فهو ظهور حجة وظهور قوة وفعل وممارسة وحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني إذا لم يشهد أحد بصدق نبوة النبي ورسالة النبي فكفى بالباعث والمرسل شهيدا، وهو الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالك الخلق. جاءت بعد هذه الآية محمد رسول الله، ولكأنها تشير إلى الصفات التي ينبغي ويجب توفرها لتحقق هذه النبوءة. من هم هؤلاء الناس الذين ستتحقق على أيديهم هذه النبوءة؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بدأت هذه النبوءة في بدئها وظهورها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وستستمر حتى ينتشر دين الإسلام على الأرض. لكن على أيدي من؟ على أيدي ذكر الله تعالى صفاتهم، على أيدي من ذكر الله تعالى صفات في هذه الآية. فاتحوا مداركم معي وأسماعكم معي. الأولى أنه قال محمد رسول الله والذين معه، فتحقق هذه النبوءة وظهور هذا الدين لابد أن يكون بشرطين. الشرط الأول قيادة كقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربانية محمد رسول الله، قيادة تستلهم أفعال النبي وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحلل ما أحل النبي، تحرم ما حرم النبي، تقوم بدور النبي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما قيادة همها الرقص و
والغناء والفلك ما يقال، واختلاط الرجال بالنساء والحلقات والأفلام والدعارة والخمور، فهذه القيادة لن يتحقق على يديها شيء أبدا، لأنه قال محمد رسول الله. والأمر الثاني أن يكون مع هذا القائد الرباني أصحاب كأصحاب النبي وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في إخلاصهم لله وإيمانهم بالله وتورعهم عن محارم الله وتهجدهم وعبادتهم لله وإخلاصهم لله وجهادهم في سبيل الله. عندما تتوفر هاتان المسألتان أو النقطتان أو هذان الشرطان ستتحقق النبوءة بإذن الله. اليوم لدينا والحمد لله قيادة ربانية لا أقولها مجاملة، فإني لم أجد زعيما من زعماء الدول العربية والإسلامية يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم أمام الطاغوت والجبروت الأمريكي والإسرائيلي والعالمي غير هذا الشخص. لا نقولها إلا من باب الشهادة لله سبحانه وتعالى، وحتى تبرأ ذمتنا. ونحن عندما توليناه على هذا الأساس، أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما رأيناه يفعل كما يفعل الزعماء بالبساط الأحمر والمغاني والراقصات والمنوشات بشعورهن، ما رأيناه يمدح أهل الفسق والفجور، ما رأيناه يقدم أهل الضلال والطغيان والغي والسفور، رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأيناه يعرض نفسه للمخاطر صبرا في ذات الله ومضيا على شدة الألم، رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه قيادة توفرت فيها هذه الصفات، يجب أن يكون هناك أصحاب كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمتعون بالصدق والأمانة في كل مجالات الحياة، في القضاء، في القيادة العسكرية، في القيادة الأمنية، في القيادة الاستخباراتية، في مشايخ، في العلماء، في الكل. لأن المقصود ليس التوجه إلى هذا الشخص أو ذاك، إنما التوجه إلى الله وإحياء دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذان الأمران الأولان، محمد رسول الله والذين معه. قال محمد رسول الله مبتدأ، ورسول الله وصف بيان وليس خبرا في هذا المقام، والخبر سيأتي. والذين معه عطف على المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والخبر أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الشرط لا بد أن يتوفر. قدم ذكر الشدة على ذكر الرحمة، بينما السمة البارزة من بعثة النبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا قدم ذكر الشدة؟ لأن الشدة في مثل هذا المقام في مواجهة أعداء الله تراها تضيع عند الناس، ويزعمون أنهم أهل التوسط والتسامح والوسطية والاعتدال، لكن على أساس هذا الدين ترى كثيرا من الأحزاب والزعماء والدول يقولون نحن ديننا دين الإسلام ليس دين العنف. نعم ديننا دين السماحة والسلام وليس دين العنف، لكن إلا أنه عنف على أعداء الله، على المجرمين، على الظالمين، على البغاة، على المفسدين. وهذا الله تعالى يتحدث عن رسوله فيقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما من يقول دين السماحة ودين الاعتدال والمقصود به التنازل عن قيم الدين وأحكام الدين وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ديننا دين التسامح، خل دعنا نشرب الخمر، دع النساء يربصن أمام الرجال، دع النساء يمثلن أمام الرجال وهن كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله. لا تكن متزمتا، لا تكن متشددا، لا تكن عنيفا، لماذا تنتقد؟ لا، ديننا دين التسامح، وعلى هذا الأساس دين التسامح، لكن على أساس الدين، على أساس هدم الدين حجرة حجرة. يهدمون الدين بحجة التسامح ودين السلام ودين التسامح والسلام بين الناس، وهم يهدمون الدين. أدخلوا القواعد الحربية الأمريكية إلى بلاد الإسلام والمسلمين، وقتل أعداء الله المسلمين، ونحن نتودد إليهم، ديننا دين التسامح ودين السلام، وهم يقتلوننا، وهم يقتلوننا وينهبون ثرواتنا ويحتلون بلادنا ويدنسون مقدسات. ونقول لا، ديننا دين السلام، دين التسامح. نعم هو دين التسامح ودين السلام، واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه ليس على المسلمين إثم ولا جرم في الإحسان والمودة إلى الغير، شرط أن لا يكون هذا الغير معتديا علينا ولا ظالما لنا. لكن إن كان ظالما لنا وكان متعديا علينا ونحن نجنح للسلم معه وهو على هذا الحال فهذا ليس من الإسلام. وذكر تعالى أن من يتولاهم على هذا النحو فإنهم منهم أنهم من الظالمين والعياذ بالله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه هاتان الآيتان التي ذكر الله تعالى فيهما هذا المعنى. فديننا دين التسامح على هذا الأساس، أما من يعتدي علينا فلا تسامح معه. قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم. الظالمون لا يجادلون بالتي أحسن بل بالغلظة والشدة. فهذا ما يجب علينا أن نفهمه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. لا بد أن تظهر الشدة في أقوالنا في أفعالنا في تصرفاتنا في قطع العلاقات معهم بعد أن دنسوا كتاب الله وأحرقوا كتاب الله واستفزوا مشاعر المسلمين. كان القياس أن تقطع العلاقات مع أعداء الله الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية وما شكل ذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن قال رحماء بينهم. فيما بين المسلمين لا بد أن تتجلى الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحمه الله، إنما يرحم الله من العباد الرحماء. الرحماء فارحموا عباد الله، ارحموا الناس فيما بينهم. يا صاحب الوظيفة، يا صاحب القضاء، يا صاحب قسم الشرطة، يا رجل المرور، يا أيها الناس جميعا، علينا فيما بيننا جميعا أن نتقي الله وأن نكون رحماء. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا كلنا رحماء يا رسول الله. قال ليس رحمة أحدكم أهله. فالرحمة هذه فطرية على الأهل على الزوجة على الأولاد، هذه رحمة فطرية. حتى الحيوانات لديها رحمة على بناتها وعلى سواء أولادها. المراد من الرحمة كما قال النبي ولكن رحمة العامة، رحمة العامة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، ألا تقضي إلا بالحق الذي فيه رحمة، وألا تؤثر هواك ونفسك الأمارة بالسوء على طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا تترتب على أفعالك أذية للناس ولا مصاعب للناس ولا مشقة للناس في جميع المعاملات. أحيانا يأتي المواطن إلى هذه الوظيفة أو تلك فيلعبون بي كما يلعب بالكرة، من مكتب إلى مكتب ومن إدارة إلى إدارة ومن دهليز إلى دهليز، وكان بالإمكان حل قضيتي في لحظة واحدة بأن ينصح ويقال له افعل كذا وكذا وكذا وكذا ثم أتي إلينا مثلا، ولكن يقول هذا ليس من شأني اذهب فابحث. وهكذا أحيانا تبقى القضية سنة وسنتين وثلاثا وأربعا في المحاكم، فقد في البحث عن من هي المحكمة المسؤولة والمختصة لحل هذه القضية 4 إلى 5 سنوات. هذا ليس من الرحمة، هذه صفة النبي وهذه صفة أصحاب النبي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قال رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذه الصفة لا بد أن تبرز في من يريد أن ينصر دين الله، أن يظهر فيه أثر الصلاح وأن يكون من المكثرين للصلاة فضلا عن الفرائض، يتنفل بالنوافل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تراهم، والرؤية يعني المشاهدة، بمعنى أنك تراهم في المساجد لا يصلون في البيوت كصلاة النسوان. نعم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، أما الرجال فيشرع لهم أن يصلوا في المساجد. قال تراهم ركعا سجدا، كثيري الركوع كثيري السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما قصدوا بجهادهم ولا قصدوا بصلاتهم وركوعهم وسجودهم هذا أو ذاك، إنما قصدوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود،
إنك عندما ترى الناس تقول والله هذا من أهل الله بصورته الرضية، وهذا نعوذ بالله منه من صورته الزرية التي يعرفها الكثير من الناس. هذه الصورة التي تنطبع في محي الإنسان إنما هي ثمرة جهد الليل وقيامه بالليل وصلاته بالليل وتضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هكذا ذكر أصحاب النبي وأصحابه، وهكذا ذكر من تتحقق على أيديهم هذه النبوءة أنهم على هذا النحو، ذلك مثلهم في التوراة. يعني التوراة ذكرت هذه النبوءة، الإنجيل ذكر هذه النبوءة، القرآن ذكر هذه النبوءة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشطأ بداية النبات وهي صغيرة، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، آزره يعني نبتة جنب نبتة، وكثر النبت من حوله وكبرت النبت واستغلظت واستقامت على سوقها. وهذا ضرب مثل للإسلام، لأنه أول ما بدأ كالنبتة الواحدة بالنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره بالصحابة وأهل البيت عليهم السلام، واستمرت حتى كان اليوم الإسلام على هذا النحو والحمد لله رب العالمين. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة، عندما يكون على هذا النحو يعجب الزراعة، ليغيظ بهم الكفار. جمع الناس واحتفال الناس وحضور الناس في مثل هذه المواطن مما يغيظ الكفار، لاحظوا كيف الله تعالى ويغيظ به الكفار، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فإغاظة الكفار مقصد من مقاصد الشرع الشريف، وحضور الناس في الفعاليات بالشكل الكبير ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، حضور الناس واجتماع الناس في مثل هذه المناسبة حقا مما يغيظ الكفار. وها أنتم ترون الآيتين كل منهما يشد بعضه بعضا ويرزح بعضه بعضا. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في آخر الآية عمم بعد أن خص بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لا يكون مجرد الأشياء المذكورة سابقا هي المعنية فقط، لا بد من الأعمال الصالحة ولا بد من الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فشاركوا عباد الله وأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي طاعن مضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول زهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا مولانا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا،
وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين، واصرف عنا وعنه عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخيرنا الرحمن. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين.

0: ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. النار في أمريكا، النار في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النار في الإسلام. الله أكبر. النار في أمريكا، النار في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النار في الإسلام. الله أكبر. النار في أمريكا، النار في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النار في الإسلام.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف. قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن، الكون في القرآن.
3: البرق، البرق. البرق عبارة عن تفريغ هائل للشحنات الكهربائية التي تحملها الغيوم، مما ينتج حرارة عالية تعمل على تسخين الهواء الذي حولها لما يقارب 30,000 درجة مئوية، فيتمدد الهواء وينتج عن ذلك موجات صوتية ودوي هائل يعرف باسم الرعد. أثبت العلم الحديث أن البرق يحدث نتيجة لتحرك جزيئات الماء وبلورات الجليد داخل سحب العواصف الرعدية نحو الأعلى والأسفل لاصطدامها ببعضها، ونتيجة لذلك ترتفع الشحنات الموجبة لأعلى الغيمة بينما تتمركز الشحنات السالبة في أسفلها. بعد ذلك تتدفق الشحنات السالبة نحو الأرض، فيتشكل فرق جهد كهربائي بينها وبين الأرض، فتطلق الأرض شحنات كهربائية تعترض مسارها قبل وصول الشحنات السالبة للأرض، وبفعل التيار الناتج تحدث الضربة المرتدة مما يولد طاقة ضوئية ساطعة تعرف بالبرق. هذا وقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من آية عن البرق كآية من آياته، حيث يقول الله تعالى:

قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم.

فاختلف

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك

0: من عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر

لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم. في الحلقة 95 توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 22 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات في هذه الآية العظيمة المحرمات من النساء، وهذه الآية شاملة للمحرمات من النساء. والعلماء رضوان الله تعالى عليهم في كما في شرح الأزهار قد وضعوا ضابطا هاما، على طالب العلم أن يحفظ هذا الضابط، وعلى المهتم بمعرفة من هن المحرمات من النساء. هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، حينما يقول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هنا يمكن عكس الآية على الفريقين، يعني على هو يخاطب الآن الذكور، حرمت عليكم أيها الذكور أيها الرجال حرمت عليكم، والمقصود هنا ما هو المحرم الذي حرم عليهم فيه، لا الزواج، المقصود هنا هو الكلام مسوق في مسألة الزواج. حرمت عليكم أمهاتكم، أي الزواج بهن محرم على الإنسان. فهنا طوى الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو المحرم، لكن سياق الآية والأحاديث الصحيحة تثبت هذا، بل إن المسألة محل إجماع بين العلماء على أن المقصود هنا المحرم. ما هو المحرم هنا في الأمهات والبنات والأخوات؟ هو الزواج منهن. فيقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا نذكر لكم أيها الإخوة والأخوات ولا سيما طلاب العلم المهتمين بضبط المسائل، هذا الضابط الذي ذكره العلماء سلام الله عليهم ورضوانه، يحرم على الرجل أصوله، يحرم عليه سواء ذكرا أو أنثى. هنا نذكر هنا ضابط للفريقين، كما هو محرم للرجال الزواج من هذا النساء، كذلك العكس محرم للنساء الزواج من من من أقاربهن بهذا الضابط. محرم على الرجل أو المرأة أصوله وفصوله، وفصول أقرب أصوله وأول فصل من كل أصل قبله. وهنا نفسر هذا الضابط مع الآية حتى يتضح. حرمت عليكم أمهات، هذا الأصول، أصول الرجل أمهاته، وأصوله الأمهات، والمرأة ما هو أصولها؟ الآباء، لأن هنا المسألة مقترنة الرجال والنساء. إذن حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أصولكم النساء، وبخصوص النساء أصولهن من الآباء، الأب وجد وجد كما ما على، والأمهات ما علون، الأم وأمها وأم أمها. وإذن الأصول من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا الفصول، فصول الإنسان، فصول الرجل، بناته وما تناسل منهن. هنا الآية لم يذكروا ما تناسل منهن، لكن المسألة محل إجماع بين العلماء أن بنت البنت أو بنت بنت الابن، وبناتكم وأخواتكم. إذن هنا كما ذكرنا بنت البنت محرمة على الرجل، بنت بنتي وما تناسل منها إلى أي درجة تصل، وأخواتكم كذلك الأخت وما تناسل منها، بنت الأخت وبنت بنت الأخت، وعماتكم، هنا عماتكم فقط العمة، لكن ما تناسل منها ليس محرم. وعلى حينما نأتي لتطبيق الضابط الذي ذكرناه لكم، هذا العمات أول فصل من كل أصل قبله، أول فصل من الجد. الأصل الأول هو الأب، والأصل الذي قبله هو الجد. إذن أول فصل فقط من هذا الأصل وهو العمات. أما بنات العمات فحلال الزواج بهن. وخالاتكم الخالة، هنا محرم الزواج بها، لكن حكمها مثل العمة، لأن العمة من جهة قريبة للرجل من جهة الأب، والخالة هي قريبة للرجل من جهة الأم. إذن الخالة محرمة فقط. أما بنات الخالة لأنها أول فصل من كل أصل قبلها، لأنها هي فصل من الجد من جهة الأب، من جهة الأم عفوا. وبنات الأخ، بنت الأخ، هذا من فصول أقرب أصوله. بنات الأخ محرم الزواج بهن، بنات الأخ وما تناسل منهن، بنت بنت الأخ أو بنت بنت بنت إلى أي درجة كانت. وبنات الأخت كذلك حكمها كبنات الأخ، محرم الزواج ببنات الأخت وما تناسل منها، لأنها هذا فصول أقرب أصوله وهو الأب، الفصول الأب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ذكر الله في أول الآية أمهاتكم التي هي من النسب، وهنا ذكر الله الأمهات من الرضاعة. محرم على الرجل أن يتزوج أمه من الرضاعة التي رضع منها. والرضاع هنا فيه خلاف كم قدره، ولكن الأحوط ما وصل من اللبن إلى الجوف، فهنا يحرم إذا رضع الرضيع من أم بأن مص ثديها وخرج منه لبن ووصل إلى الجوف، فهنا يعتبر أم من الرضاعة. إذن والحكم هنا في الأم من الرضاعة، هناك لها أقارب للأم من الرضاعة لها حكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في حديث صحيح مجمع على صحته، وأخواتكم من الرضاعة. إذن هذا قريبة للرضيع من جهة الرضاعة، الأخت من الرضاع محرم على الرجل الذي رضع من أم هذه الأخت، محرم عليه الزواج منها وما تناسل منها، لأن كما ذكرنا لكم يحرم من الرضاع ما نحرم من النسب. فحينما نأتي التطبيق، تطبيق لهذا الحديث، نقول هكذا: بناتكم من الرضاعة، وأخواتكم يعني حرمت عليكم أمهاتكم من النسب، وبناتكم من النسب، وكذلك بناتكم من الرضاع، وأخواتكم من النسب، وأخواتكم من الرضاع، وعماتكم من النسب، وعماتكم من الرضاع، وخالاتكم من النسب، وخالاتكم من الرضاع، وبنات الأخ من النسب، وبنات الأخت، وبنات الأخ من الرضاع، وبنات الأخت من النسب، وبنات الأخت من الرضاع، وما تناسل منهن، وما تناسل من هذا كما على نفس الطريقة التي ذكرناها سابقا. وأمهات نسائكم، هنا قرابة حصلت بالصهارة بسبب الزواج. هنا في الآية ذكر قرابتين، قرابة بطريق النسب وقرابة بطريق الرضاع، وهذه القرابة الثالثة بطريق الصهارة وهو الزواج. وأمهات نسائكم، أم زوجة محرم على الإنسان أن يتزوج بها، وهناك تفاصيل في العقد وما يترتب. الآية هكذا: وأمهات نسائكم، محرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته، ما على وأصولها، أم جدتها وجدها إذا كان العكس كما ذكرنا لكم، لأن هنا يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية كأنه حكم يخاطب به الرجال، ولكنه في نفس الوقت أيضا النساء مخاطبة به. يحرم على المرأة كما نقول، يحرم على المرأة والدها، ويحرم على المرأة أولادها، ويحرم على المرأة إخوتها وأعمامها وأخوالها وأبناء إخوتها وأبناء أخواتها. لكن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الآية، وفي كثير من الآيات يخاطب الله الرجال، يخاطب الله المؤمنين على الأسلوب العربي وهو الأسلوب المعروف بالتغليب، على جهة التغليب، وإلا فالرجال النساء شقائق الرجال في أحكام الشريعة، إلا ما ورد به خصوصية في حق الرجال أو في حق النساء بأدلة خاصة وليست أدلة عامة. وأمهات نسائكم، إذن أم الزوجة وأمها وهو الجد، الجدة أو جدها، محرم على الرجل أن يتزوج بالجدة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أحيانا قد يتزوج الرجل امرأة قد تزوجت من قبله وقد أصبح لها بنات من الرجل الذي قبله، إذن بنات هذه المرأة تعتبر ربائب هذا الزوج الثاني، تعتبر تسمى ربيبته، وإذا كانت أكثر من واحدة تسمى ربائب. امرأة مثلا كانت قد تزوجت ولها من البنات ثلاث، وتزوجها رجلا آخر إما بعد وفاة الزوج الأول أو بعد الطلاق منه، فهذه البنات، هؤلاء البنات يعتبرن ربائب لهذا الرجل، محرم عليه الزواج بهن. لكن الله ذكر قال اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا القيد في هذه الآية ليس قيدا مقصودا به القيد، وإنما هنا على طريقة أيضا التقليب، أن العادة يحصل أن الربائب تكون في حجر في حجور في لدى الزوج الثاني، لأنها تكون مع أم، يعني يكن مع أمهاتهن. ولكن الربيبة محرمة سواء كانت في بيت هذا الرجل وفي حجره أو لم تكن، فالقيد هنا ليس مسوقا للتقييد، وإنما على طريقة أن العادة، أن العادة تكون هكذا أو الغلبة. وهذا مسألة تناقش في علم عظيم اسمه علم أصول الفقه، في فكفكة الأدلة ودلالاتها والوجه الذي يحمل عليها، وليس البرنامج مخصص للدخول في هذه العلوم، إنما هو لغرض التفسير والبيان الإجمالي فقط. اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هناك قيد معمول به، القيد هذا الثاني من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني أحيانا قد يكون الرجل يتزوج مرأة بطريقة العقد فقط، يعقد عليها ولكن لا يحصل دخول بها، يعني يعرس بها ويدخل عليها، يحصل عقد وثم يحصل بعده خلاف أو شيء من نحو ذلك ويقع طلاق. فهل بناتها التي كانت من الزوج الأول أصبحنا بهذه الآية محرمات عليه؟ لا، لأن هنا لم يتحقق القيد من نساء التي دخلتم بهن، لم يحصل دخول، فلا يحرم عليه بنتها، بنت هذا المرأة الذي عقد عليها ولم يدخل بها. إذن لابد من دخول وإعراس، والدخول فيه تفاصيل كثيرة في أبواب الفقه، بماذا يثبت الدخول وهل كذا، ليس المكان أو الموضع محل للدخول في هذه التفاصيل. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، لم يحصل زواج ولا إعراس، لم يحصل إعراس، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم في أن تتزوجوا بنت هذه المرأة التي كنتم قد عقدتم عليها عقدا فقط. وحلائل أبنائكم من أصلابكم، هنا مسألة أيضا بطريقة امرأة قريبة لك أيها الرجل بطريقة الصهارة، وهي زوجة أولادك، أزواج الأولاد، زوجات الأولاد. حلائل هنا الزوجات، مقصود بها أبنائكم، يعني أبنائكم لا يجوز لكم أن تتزوجوا بأي امرأة كانت زوجة لابنك أيها الرجل، ولو طلقها طلاقا ثلاثا أو توفى عنها، لا يجوز. لا، من أصلابكم، يعني إذا كانوا أبناء من أصلاب، يعني ابن من النسب وليس بطريقة التبني. هنا ذكر الله هذه المسألة لأن كان في ذلك العصر وفي ذلك الوقت العادة في العرب أنهم يصح لهم أن يتبنوا بعض الأولاد لوجوه ولأغراض كثيرة، وكان من ضمن الأغراض التي أو الوجوه أو الأسباب التي تبنى عليه التبني أن يحصل هناك تحريم. هنا يذكر الله أن لا يحرم نساء الحلائل الأبناء أو زوجات الأبناء بالتبني، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في تعداد المحرمات، من الأمور المحرمة على الرجل أن يجمع بين أختين، تزوج رجل من امرأة ولها أخوات فلا يجوز له أن يتزوج الثانية ولا الثالثة وتكون من أخوات الزوجة الأولى، لا يجوز ولا يصح، الجمع فقط هنا لا يجوز. لكن إذا طلقها وأراد أن يتزوج بأختها فلا بأس ولا حرج، إلا ما قد سلف، لأن هذه الأحكام أيها الأخوة والأخوات في القرآن الكريم حينما نزلت وكانت هذه الأمور يمارسها العرب، إلا الأمور الواضحة والأمور التي ينكرها العقل بالضرورة بالمعرفة العقلية كالأمهات والبنات والأخوات، هذا لم يكن يحصل إلا عند من يسمون المجوس. لكن مثل هذه المسائل الجمع بين الأختين كانت ليست مسائل واضحة، وكان يمارسها العرب ويمارسها من نزل القرآن بلسانهم فحرمها الله، إلا ما قد حصل في الجاهلية قبل نزول شريعة الإسلام. إن الله كان غفورا رحيما، كان غفورا رحيما، يذكر الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، غفور ما قد حصل من المخالفة، غفور رحيم لا يؤاخذ على الماضي. إذن أيها الإخوة، نحصل من هذه الآية على أن هناك حدود شرعية ينبغي ويجب، بل يجب على المؤمن أن يلتزم بها، سواء كانت هذه من طريق القرآن الواضح الصريح كما في هذه الآية، أو من طريق السنة النبوية المطهرة. هناك محرمات من النساء وتفاصيل لم تذكر في هذه الآية فصلت في السنة. وهنا نهمس بخصوص بعض القاصرين في علمهم ووعيهم ومعرفتهم في إنكار كثير من مسائل السنة، أو أحيانا إنكار السنة على سبيل الجملة. بعض القاصرين ينكرون السنة على سبيل الجملة ويقول يكفينا القرآن، صحيح القرآن كتاب الهداية والبيان والشريعة، لكن القرآن نفسه هو الذي دلنا على العمل بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأوجبها علينا. وسنأتي في موضع نبين ذلك حينما نرد إلى نصل إلى الآيات التي أوجب الله سبحانه وتعالى من خلالها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما في هذا الموضع أن هناك محرمات من جهة السنة وجب على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها، كما ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه في هذا الموضع في الأحكام، قال: ثم حرم سبحانه الأمهات، حينما حرم قال: وأخواتكم من الرضاعة، قال الإمام الهادي: ثم حرم سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين والبنات على البنين وأبناء البنين والبنين وإن سفل ميلادهم، لأنهن بإرضاع الآباء، وإن بعدنا أمهات وإن بعدنا يعتبرن أمهات الأبناء. قلت هذا المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، قلت قال: دخول ذرية الرضيع هو بالسنة. أنا ذكر أن دخول ذرية الرضيع ليس بنص الكتاب، إنما بنص السنة. والأخت من الرضاع يعم الأخت التي رضعت من أمها، ولو لم ترضع هي من أمك. وهناك تفاصيل كثيرة لا مجال لشرحها هنا، أبوابها أبواب الفقه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية، الآية العظيمة التي بعدها، قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيضا في سياق المحرمات، في سياق المحرمات من النساء، قال: والمحصنات من النساء. المحصنة هو هي المرأة المقصود بها هنا المرأة المزوجة. قد ترد كلمة المحصنة في القرآن ويقصد بها المرأة العفيفة، وقد ترد ويقصد بها المرأة المزوجة، المزوجة أو المتزوجة. فالمقصود في هذا الموضع المحصنات من النساء، يعني المرأة المتزوجة. لا ينبغي ولا بل لا يجوز، محرم على أن يشترك، وهنا مقصود بهذا، هذه المقصود بها، أن يشترك رجلين في امرأة واحدة، لا يجوز أبدا. كما العكس يصح، أن رجل يتزوج بنساء كثير، لكن العكس لا يصح ولا يجوز للمرأة أن تكون زوجة لأكثر من زوج. هذا المقصود به المحرم والمحصنات من النساء. إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، هنا ما ملكت أيمانكم مقصود به الإماء، من الإماء، الملك اليمين هو المقصود بها الإماء. الإماء إلى وقت قريب كانت عادة موجودة يتعامل بها العرب وسائر الناس في الإماء، وله أسباب كيف حصل، ولا مجال لذكره الآن هنا، كيف حصل نظام الإماء وكيف فصل. جاء الإسلام والشرع الحنيف وضع أحكاما في هذه المسألة، هي مسألة متروكة، مسألة قننها الإسلام في أبواب من كتب الفقه كيف في مسائل الإماء وما يتعلق بهن، لكن هنا نذكر فقط الحكم في هذا الموضع. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يصح أن ينكح الإنسان أمته دون التزوج بها بغير الزواج، يعني ينكحها بالملك، ينكحها بالملك وليس بالزواج. لكن النساء من الحرائر، لا يجوز لإنسان أن ينكح امرأة إلا بالزواج الشرعي، الزواج الشرعي المعروف بشروطه وأركانه. إلا ما ملكت أيمانكم من كما ذكرنا من الإماء، فيصح نكاحهن بغير زواج شرعي بالملك. كتب الله كتاب الله عليكم، هذه المسألة هي من عند الله، أي كتب الله عليكم هذا التحريم، ليست مسألة عابرة. كتاب الله عليكم، أي أن الله كتب عليكم هذا التحريم لمن مر في الثلاث الآيات كتابا واضحا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه عدد الله المحرمات، وما سواها حلال من النساء. يعني على الإنسان أن يضبط هذه المسألة، مسألة المحرمات، ثم ما لم يذكر في يذكر في المحرمات فما سواه حلال، ما وراءه أي ما سواه حلال نكاحها من النساء. ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هنا مسألة هامة، الزواج يحصل أيها الإخوة والأخوات بطريق العقد الذي يقترن به المهر. وهنا قد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، سنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير ما بقي من الآية في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر التوبة والغفران، وأرحب

هم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

0: النار قل قد جاءكم رسل من قبلي
1: ابتدأت من قل قد جاءكم
0: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم

0: كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن
1: بالهمس

0: تقول قريب الضاد.
1: والأرض.
2: ولله ملك السماوات والأرض.
1: ولله.

0: واختلاف الليل
1: واختلاف
0: واختلاف الليل والنهار

0: ينتبه على أزمنة الغنم
1: قياما

0: سبحانك.
1: أعد، ابتدأ من عند ربنا.
0: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا
1: فخمر رب.
0: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين
1: الله.

0: الذين هاجروا وأخرجوا من
1: ركز يا
0: وأخرجوا
1: بشير وأخرجوا من ديارهم
0: وأخرجوا من
1: فخم الخاء واكسر الراء.

0: ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: أحسنت بارك الله فيك. عند القراءة تكون تقرأ وأنت هادئ، بارك الله فيك. نرحب بالطالب أيمن الشرفي يقرأ. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه.

0: النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
1: ولأبويه
0: مما ترك

0: الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،
1: ضم السين،
0: فلأمه السدس،

0: أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
1: أحسنت بارك الله فيك على هذه التلاوة المضبوطة، بارك الله فيك. نرحب بالمتسابق عبد المنعم، تفضل أتلو من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

0: كل
1: أعد
0: فله وله أخ أو أخت فلكل
1: وله أخ أو أخت فلكل
0: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء

0: شيئا
1: خلاص ويجعل الله انتهى منه.
0: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطا
1: الغنى الغنى الغنى هنا نون المشدد.

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن من وأخذ

0: حرمت
1: حرمت اهدأ اهدأ حرمت عليكم
0: حرمت علي
1: حري حري
0: حرمت.

0: أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أحسنت وبارك الله فيك. مستمعينا الأكارم، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة وفي أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
2: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد 6، تكرر العدد 6 في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام 6 الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1,000,000,000 من السنوات والأعوام. ثم إنه كثيرا ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة سنة، 100 سنة أو 1,000,000 سنة. والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة، فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 المرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلا يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
6: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو. اطلاعه عليها يفيده كعدو، لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا. أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك، ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائنين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث
1: يا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: برنامج يحبهم ويحبون حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا يحبهم ويحبون.
1: ألا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبون. في الحلقة الماضية تحدثنا عن علاقة أهل اليمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أقبلوا على الإسلام بمحبة ووفاء، وكيف أثنى عليهم النبي الكريم بعبارات بقيت خالدة في صفحات السيرة. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن مرحلة جديدة من تاريخ أهل اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف واصلوا مسيرة الإيمان والعلم وخدمة الإسلام، وانتقلوا من مرحلة التعلم إلى مرحلة حمل الرسالة ونشرها.

0: رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت رسالته حاضرة في القلوب، وبقي من تعلم منه يحمل ما تعلمه إلى من حوله. وكان لأهل اليمن حضور في مسيرة العلم والإيمان وخدمة الإسلام. فبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي أهل اليمن متمسكين بما تعلموه من القرآن الكريم وتعاليم الإسلام، فقد كان دخولهم في الإسلام قائما على القناعة والإيمان، ولذلك استمروا في حمل قيم الدين ونشرها بين الناس. وكان العلماء والقراء من أهل اليمن يساهمون في تعليم القرآن ونقل أحكام الإسلام للأجيال المتعاقبة، فلم يكن الإسلام عندهم مجرد مرحلة تاريخية، بل أصبح منهج حياة يحملونه في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم.
1: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها.
0: كان القرآن في صدورهم والعلم في مجالسهم والعمل شاهدا على ما تعلموا، فمن تعلم كتاب الله حمل أمانة أن يعلمه، ومن عرف طريق الخير سعى أن يدل عليه. فمنذ بدايات الإسلام ارتبطت المساجد في اليمن بالتعليم والتربية، فبعد الجامع الكبير في صنعاء وجامع الجندي في تعز أصبحت المساجد مراكز يجتمع فيها الناس للصلاة وطلب العلم. وفي هذه البيئة نشأت حلق القرآن والفقه، وتعلم الناس أمور دينهم. فالعلم كان أساس بناء المجتمع المسلم، وكان العلماء يقومون بدور مهم في توجيه الناس وتعليمهم. كان لأبناء اليمن حضور في ميادين متعددة من تاريخ الإسلام، فمنهم العلماء وحملة القرآن، ومنهم من شارك في نشر العلم والدعوة إلى الله. وقد انتقل كثير من أهل اليمن إلى مناطق مختلفة من بلاد المسلمين، حاملين معهم ما تعلموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا جزءا من حركة انتشار العلم والثقافة الإسلامية. وهكذا ساهم أبناء اليمن في حمل المعرفة وتعليم الناس وخدمة المجتمع الإسلامي عبر مراحل مختلفة من التاريخ. إن المكانة التي نالها أهل اليمن في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مجرد ثناء يقال، بل كانت مسؤولية عظيمة. فالإيمان يحتاج إلى عمل، والحكمة تحتاج إلى تطبيق. ولهذا بقيت قيم الصدق والأمانة والرحمة والتعاون من أعظم ما يحتاجه الإنسان ليكون قريبا من هدي الإسلام. فالأمم لا تبنى إلا بالعلم والأخلاق والعمل الصالح. والإيمان ليس كلمة تقال، والعلم ليس معلومات تحفظ فقط. الإيمان سلوك، والعلم مسؤولية، والحكمة موقف. وحين يجتمع العلم مع الإيمان يصبح الإنسان قادرا على أن يبني نفسه وينفع مجتمعه، ويترك أثرا طيبا في الحياة. فنحن نتعلم من تاريخ أهل اليمن أن العلم هو الطريق الذي يحفظ للأمم مكانتها، ونتعلم أن من حمل رسالة الخير عليه أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، كما نتعلم أن بناء المجتمع يبدأ من بناء الإنسان المؤمن الواعي الذي يعرف واجبه تجاه دينه ومجتمعه.

0: وإذا كانت الأجيال الماضية قد حملت العلم من جيل إلى جيل، ماذا سنحمل نحن اليوم إلى من بعدنا؟ هل نحمل علما ينتفع به الناس؟ أم خلقا طيبا يقتدي به الآخرون؟ أم كلمة خير تبقى آثارها بعد رحيلنا؟ فما يبقى للإنسان هو أثره الطيب وما يقدمه من علم وخير للناس. فلقد واصل أهل اليمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة الإيمان والعلم التي بدأت منذ وصول دعوة الإسلام إلى أرضهم، فحفظوا القرآن وتعلموا الدين ونقلوا العلم وأسهموا في خدمة الإسلام عبر مراحل التاريخ. وهكذا بقيت اليمن أرضاً ارتبط اسمها بالإيمان والحكمة والعلم. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن للعلم والإيمان أن يساهما في بناء مجتمع أكثر وعياً وتعاوناً؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبونا، دمتم في حفظ الله.
1: هلا شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونا، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان

0: عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى وجرى الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، في سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. في هذه الحلقة الثامنة سنتعرف على جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة، من الصبر والوعي إلى المواجهة والتمكين. قبل أن نبدأ حوار حلقتنا لهذا اليوم أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: مستمعين الأعزاء من جديد، كما نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله ومرحبا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم.
0: أستاذ عبد الله، في بداية الحلقة، نحن نعرف جميعا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاض مرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. كان مجاهدا في المرحلة المكية وأيضا مجاهدا في المرحلة المدنية، وإن اختلفت الأساليب والطرق. أستاذ عبد الله، كيف تجسد الجهاد النبوي وكذلك جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في بناء العقيدة والوعي والثبات أمام ما تعرضوا له من الحصار والتعذيب قبل أن يأذن الله عز وجل لهم بالجهاد بالسيف؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في سيرة النبي ما كان سيف فقط، كان جهاد شامل بالدعوة بالصبر بالنفس وبالسيف، عند الحاجة بالسيف.
0: نعم.
1: أولا، جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة كانوا جهاد الصبر والدعوة، ولذلك عندما ننظر إلى المقارنة، كم جلس في مكة وكم جلس في المدينة؟ جلس في مكة 13 سنة، وفي مكة وفي المدينة 10 سنوات. يعني أنه الإنسان بحاجة أولا يبني نفسه إيمانيا أخلاقيا، يعود نفسه على الصبر، على التحمل، على الجلد، على المثابرة، على الإيمان، وحتى يكون نموذجا لأصحابه،
0: ويتحمل أيضا الشدائد،
1: يتحمل الشدائد فيما بعد، يكون مؤهل لهذه المسيرة الرسالية. جهاد الدعوة والتبليغ، أول شيء بدأ سرا 3 سنوات، ولذلك قال له الله سبحانه وتعالى بعد 3 سنوات فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا عند الجهر. إذا صعد إلى جبل الصفا ونادى قريش ورجع كذبه، تحمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التكذيب، عذبوا أصحابه، عذبوا بلال، عذبوا سمية وياسر وعمار، يعني حصلت مؤاداة شديدة وتعذيب شديد لأصحابه، وكان هناك استهزاء كبير وعظيم جدا. يعني تخيل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل عتاولة قريش، جبابرة قريش، أهل النفوذ من أهل قريش ومحيطها في مكة ومحيط مكة، ولذلك كان بيستهزئوا به استهزاء كبير جدا ولا أثنيهم. ولذلك أتى أبو طالب لما عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يريد أن يخفف عليه أو يخفف عليهم من يعني ما قابلوه،
0: وأن يعرض عليه أمرا عرضوه،
1: وأن يعرض عليه أمرا، لا، وحتى أنه رحمه، يعني كان بيتعرض لأنواع العذاب النفسي والعذاب الأساب والشتم والكذب والتسليط السفهاء عليه. قال له يا عم انظر لهذا القيم وهذه الأخلاق العظيمة. قال له يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه حتى يظهر الله أو أهلك دونه.
0: نعم.
1: ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى أو مواسيا له، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو فاقهم في كل صفة من الصفات، فاق الأنبياء. لذلك عندما نجد الكفار كان حتى على مستوى رمي القمامة في مكة، هذا يعد يعني نموذج للأمة بكلها في صبره، في ثباته، في يعني بيجعل القمائم على ظهره وهو يصلي. تخيل إنهم حاصروه قريش، حاصروه في شعب مكة كم؟
0: 3 سنوات.
1: ومع ذلك صابرا ومقاطعة، لا طعام لا شراب لا زواج بينهم لا أي شيء، يعني مقاطعة من جميع، مثل ما بيقولوا، اقتصادية ونفسية وإعلامية، مقاطعة كاملة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لذلك جهاد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما انتقل إلى المدينة،
0: وهذا هو السؤال أستاذ عبد الله، الآن نسألك بهذا السؤال. بعد أن جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بالقرآن الكريم، لأن الله قال له وجاهدهم به جهاد كبيرة وأنذرهم به. التحول الذي أحدثته الهجرة إلى المدينة في مفهوم الجهاد، يعني هنا جهاد من نوع آخر، وكيف أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعارك وأيضا المواجهة مع المشركين والكفار، مختلف أصناف الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم
1: وقريش وغيرهم. نعم
0: نعم،
1: جهاد في المدينة كان أولا جهاد البناء والدفاع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد في المدينة أن يتحول الأمر، أن يتحول الأمر من يعني من الدعوة ومن الصبر ومن المعاناة، يعني خلاص قد صارت المرحلة إلى حد البناء الكامل.
0: دخل في مرحلة جديدة،
1: دخل في مرحلة جديدة في المدينة،
0: الصراع العسكري.
1: الصراع العسكري أولا الدفاع.
0: نعم الدفاع، الدفاع. صحيح.
1: تخيل 10 سنوات انتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة الدولة. ولذلك بعض الناس بيقول لك يا أخي الإسلام لا تجعله دين ودولة، الإسلام هو في المساجد وما له دخل في بناء دولة عالمية. جهاد عندما بنى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة والمجتمع قبل السيف، بنى المسجد مركز العبادة والتعليم، بدأ بالمؤاخاة، يعني بمهد.
0: صحيح،
1: بمهد. لماذا؟ لمعارك يخوضها كبيرة جدا على مستوى تخيل الجزيرة العربية بكلها. بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المعاهدات، وثيقة المدينة لتنظيم العلاقة مع اليهود. كذلك بدأ بعدها مباشرة انتقل إلى الجهاد الدفاعي، مثل ما الغزوات في بدر وغيرها الذي ضربت الكفار في معقلهم وخيبتهم وجعلتهم يعني مغتاظين جدا، حتى رجعوا إلى أحد وانتقاما لرسول الله، انتقاما لقتلهم.
0: نعم.
1: من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في المدينة عندما آذوا المهاجرين، آذوا المهاجرين ونهبوا أموالهم، ويعني حصلت مؤاذاة شديدة جدا، حتى أذن الله سبحانه وتعالى لهم عندما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم
0: لقدير.
1: بعدها جت غزوة بدر كما تحدثنا.
0: نعم.
1: انتصر فيها المسلمون، تخيل أنه انتصروا انتصار ساحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم
0: أذلة.
1: بعدها غزوة أحد الذي أتوا انتقاما لقتلهم. بعدها مثلا الخندق، تخيل.
0: نعم.
1: أن الخندق جيشوا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحالفات الكبيرة والعظيمة، وهذا يعني فيه درس لنا اليوم اليمنيين عندما حوصرنا 12 سنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل المدينة في مكة قد حاصرته قريش 12 ثلاث سنوات، وإحنا
0: ثلاث سنوات في شعب بني هاشم.
1: أيه، في شعب بني هاشم. وفي المدينة كذلك حزبوا عليه الأحزاب والتحالفات وحاصروه فيها، سميت غزوة مه الخندق.
0: نعم،
1: الخندق الأحزاب. أتت التحالفات من جميع الجهات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني مشجعا لأصحابه، مهدئا لأصحابه، حتى أن بعضهم تشككوا في الرسالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعضهم قالوا يا أنا الذي كان يعدنا بكسرى وقيصر والروم والحلية حقهم والقصور يعني رجعوا خائبي، حتى أن النبي
0: صحيح.
1: صلى الله عليه وسلم
0: قالوا غر هؤلاء دينهم.
1: أيوه، يعني غر هؤلاء دينهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أمرا فقال لهم يعني لهذا المتبجح عندما أتى ليحاربهم ويتبجح عليهم، يا من تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار، من يأتي ليعجل بروحه إلى الجنة التي تزعمون؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من له وأنا ضمينه الجنة، يعني رسول الله بيضمن لهم الجنة.
0: نعم،
1: يعني هذا تزكية من الرسول، أو مثل ما تقول وثيقة وثيقة نجاح. لم يكن آنذاك إلا الإمام علي عليه السلام قال له أنا له يا رسول الله، قال اجلس إنه عمرو ثلاث مرات، قال له وإن لم يكن عمرو فأنا علي، فعممه وقلده وقال له ببركة الله، وأتى إلى عمرو بن ود وقتله. فجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على يعني أن النبي أسوة لنا وقدوة، نجاهد مثل ما جاهد، نصبر مثل ما صبر، يعني نربي مثل ما ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمام مرحلتين، مرحلة الجهاد بمكة المكرمة ومرحلة الجهاد بالمدينة المنورة، ونحن بحاجة إلى أن نستوعب المرحلتين وإلى التكامل بين المرحلتين، وهذا ما لم يفهمه بعض المسلمين. فهموا المرحلة المكية لوحدها أو المدنية لوحدها، ونحن بحاجة المرحلتين جميعا. سنسأل في المحور الثاني عن أسباب العجز عن استيعاب تكامل المرحلتين. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتح

0: الله.
1: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا هنا الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله وأهلا وسهلا بكم.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: أستاذ عبد الله، كنا قد ختمنا المحور الأول من هذه الحلقة عن أسباب العجز عن استيعاب تكامل المرحلتين بالنسبة للمسلمين اليوم. البعض من المسلمين اليوم لم يستوعبوا أن هنالك مرحلتين يجب أن نستوعبهما، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. أسباب هذا العجز عن استيعاب هاتين المرحلتين لدى البعض من المسلمين والقوم والتيارات والأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا يا سيدنا العزيز أن المسلمين عندما يعني تخلوا عن الرسول صلوات الله وعلى آله وسلم، تخلوا عن القرآن، تخلوا عن المراد بهم في هذه الحياة الدنيا ومن وجودهم، لأن الله سبحانه وتعالى مش بحاجتنا أننا نجاهد أو أننا نمتثل لأوامره، وإنما هو لنا نحن.
1: نعم.
2: يعني راجع هذا إلينا نحن. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لنا عندما عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الأمة اليوم يعني لم تستوعب القرآن بأنه كلام من الله سبحانه وتعالى، وأنه حق، وأن نتائجه يعني تخيل يا سيدنا أنهم بيسرحوا يتسمعوا لك لأكثر السياسيين والمحللين ويعملوا بقولهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد كشف لك استراتيجية عظيمة، استراتيجية حتمية، استراتيجية نتائجها حتمية.
1: وإذا أخذوا بالقرآن أخذوا ببعضها المشكلة،
2: وإذا أخذوا بالقرآن يا ليت حتى بيأخذوا بالبعض. اليوم ما عاد بش يعني تجدهم لا يتكلمون في تواصلهم، في ندواتهم، في إعلامهم، في كل شيء ما يفعلونه في العالم العربي والإسلامي، لا تجدهم يتكلمون إلا يعني النزر القليل جدا جدا جدا جدا عن يعني يتكلمون عن القرآن، عن خطط القرآن، عن استراتيجية القرآن، عن دراسة القرآن لأعدائك، عن دراسة القرآن في اليهود، عن الدراسات، هذا كلها. وتجدهم يعني يسمعون أولئك المحللون والسياسيون ويعملون بأقوالهم وكأن الأمور قد هي محسومة على ما قالوا.
1: صحيح.
2: لكن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن رسم لنا استراتيجية حتمية، ومآلها النصر، يعني خاتمتها النصر حتما. هذا إذا امتثلنا لما أراده الله سبحانه وتعالى وعملنا بما قاله لنا.
1: نعم.
2: فعندما يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح أنه في مرحلة صبر، ولم نستوعب يعني لم نستوعب المرحلتين.
1: صحيح.
2: المكية والمدنية. ليش؟ لأن الناس ما عاد يمشي حول الرسول وحول سيرة الرسول وحول مبادئ الرسول، أخلاق الرسول، قيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يأتي يقول لك يا أخي ما جيلي أو ما لي دخل وما يشيش يتحمل مسؤولية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لنا الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة ما قالش ما دخلي، بل جيش الجيوش على امرأة، على امرأة مسلمة هتك عرضها، تلك المرأة في
1: بني
2: قينقاع، يعني جيش الجيوش في سبها،
1: يعني كله بحسب المرحلة.
2: فإحنا ما قد يعني استوعبنا كم يا مراحل قد أتت لنا.
1: صحيح.
2: مرحلة يعني تكالب الأمم، اليهود، النصارى، الغرب الكافر، أوروبا، كلها بتتكالب على المسلمين ولم نستوعب ذلك، ونحن عادنا في غبائنا
1: ونستمر في الدبلوماسية والسياسة والمهادنة
2: ومع ذلك تجربوها كثيرا.
1: صحيح.
2: جربوها كثيرا
1: ولم تنفع.
2: جربوها في لبنان، قتلهم 85 سنة أدري 75 سنة في
1: فلسطين
2: وهم يجربون الدبلوماسية والاتفاقية، الاتفاقية بعد الاتفاقية، هل نفعتهم؟ ومع ذلك الاحتلال بتوسع والقتل مستمر، الانتهاكات مستمرة. فإذا إذا استوعبنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة نعرف أننا ما عدلش في مرحلة أصبر يا أخي، الصبر والخنوع يعني الصبر له حدود، أو الصبر في في في مرحلة ينفع فيها الصبر، لكن العدو لابد أن تكون أمامه قويا، أن تكون أمامه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعدائه صلبا، حتى أنهم يعني استعجبوا عندما تحولت، تحولت حتى أن بعض الناس نصحهم قالوا لهم اتبعوا هذا الذي هو منكم، ربما أنكم تكونوا أنتم السباقين إليه، وتحظوا يعني بمدح الله وبمدح رسوله، وتحظوا حتى بمناصب إذا أنتم في دوام المناصب مثلا. فقالوا يعني ما عجبهم ذا الخبر، ما عجبهم ذا الخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام مجاهد وصبر وجيش، ولم يقل أنا ما دخلي ولا جيلي وأجلس في بيتي ولا لي دخل، وبير المنكرات وير المتغيرات في من حوله، وير التسلط الظلامي الكبير على المجتمع البشري. والله سبحانه وتعالى من رحمته، من رحمته عندما بيبعث لهم أنبياء هو رحمة، صحيح. ولذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: وهنا أستاذ عبد الله رأينا يعني بسبب أن الأمة والمسلمين لم يستوعبوا تكامل المرحلتين، رأينا الآثار السلبية لإسقاط فريضة الجهاد التي أسقطها اليوم الكثير من المسلمين في مواجهة اليهود والنصارى والمعتدين. برأيكم ما الآثار السلبية لإسقاط هذه الفريضة من واقع الأمة؟ وأيضا كيف نستلهم التجربة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص الجهاد في معركتنا اليوم الحالية في فك الحصار عن الشعب اليمني، وأيضا في مواجهة المعتدين ودول الاستكبار العالمي؟
2: أولا يا أستاذنا العزيز، الناس عندما لم يستوعبوا الفرائض، ولذلك تجد أكثر الناس يعني مهتم بالصلاة بالصلاة بالصلاة والعبادات اهتمام كبير جدا، حتى نجدها في كتبنا في الترغيب والترهيب كثير يعني من الأحاديث بيروها عن ماذا؟ عن من صلى، عن الصلاة، عن التسبيح، عن التهليل، وهو يعني يعني لا نقول إنه ليس مناسب،
1: نعم، وأنها غير صحيحة،
2: وأنها غير صحيحة،
1: هذا شيء مهم يعني
2: مهم جدا، لكن ليس بذلك المستوى الهائل وتترك فريضة ثانية مثل الجهاد في سبيل الله. هذا غيبت، غيبت حتى من المناهج، غيبت حتى من العلم الحديث، غيبت حتى من حتى لم نرجع إلى القرآن الكريم ونفهمه. عندما قال لنا أقيموا الصلاة قال لنا كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم، الذي قال لنا
1: كتب عليكم نعم القتال، ورأينا آثار سلبية لترك هذه الفريضة.
2: أكيد رأينا مثل ما بنرى في بقية الفرائض،
1: صحيح.
2: أنت عندما بتترك الصلاة بترى هناك آثار سلبية، حتى أن بعض الأطباء في اليوم في علم النفس بيقول لك أن أكثر الناس عرضة للأمراض والجلطات القلبية هم الذي بيرقدوا من فجر لما شرقه،
1: نعم.
2: ما هو الأسباب؟ لأنه رقد، قالوا لأنه اكتشف العلم الحديث على أن الذي بيقوم قبل الفجر بيكون بيقظ القلب وهو في سباته العميق، وبتقوى عضلات القلب، تقوى عضلات القلب. يعني الشريعة هي أتت، لم تأتي إلينا ما بلا مجرد إلزامات فقط، إلزامات علينا فقط، بل فيها فوائد، فيها فوائد صحية، وفيها فوائد تربوية، وفيها عد فائدة أخروية،
1: صحيح.
2: وهذا الكثير من الناس لا يعقلها، يعني لا يعقلها.
1: وبرأيكم مثلا ما هي هذه الآثار التي ترتبت على إسقاط هذه الفريضة في سبيل الله؟
2: أنا بأرى أنه عندما تنصلوا عن المبدأ القرآني، عن القرآن الكريم، هذا أولا، عندما تخلوا عن القرآن الكريم وعن الإسلام بكله، ولذلك تجد أكثر العرب بيتولوا ويسارعوا فيما في أهل الكفر، بيسارعوا فيهم،
1: وهذه من الآثار،
2: وهذه من الآثار
1: السيئة.
2: ليش؟ لأنه بيخدم المشروع الصهيوني اليهودي في توسعه وفي ماذا، ويعني وفي احتلاله واستعماره للأوطان،
1: صحيح،
2: سواء بالقول أو بالقوة أو بالهنجمة حقه. ولذلك اليوم تجد الناس يعني قد دجنوهم كثير من القواد العربيين، القواد العرب،
1: حكام العرب،
2: حكام العرب، تجدهم قد سارعوا فيهم من بعيد،
1: صحيح،
2: واستغلوهم استغلال حتى في جزيرة أبستي، وورطوهم في مشاكل أخلاقية ومشاكل يعني بيضغطوا عليهم بها. هذا مما جعلهم يتركون الجهاد في سبيل الله، ويتركون القرآن، يعني مثل ما تقول تنصلوا عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام وعن قيم الإسلام نهائيا، وسارعوا في اليهود ويعملوا خدمة لليهودي والنصراني.
1: صحيح.
2: ولذلك من الآثار السلبية الذي جعلتنا نتخلى عن الجهاد في سبيل الله بعضهم الخوف، وهذا الخوف الله سبحانه وتعالى قد عالجه، قد عالجه بمعالجة كثيرة من خلال القرآن الكريم. قال لك إذا أنت بتخاف على نفسك وأنت بتخاف على حياتك، قال الله عنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن أنت أمام كما قال السيد حسن نصر الله، نحن إن قتل إن انتصرنا انتصرنا وإن استشهدنا انتصرنا. فإذن هذا الخوف مش هو مبرر، مش هو مبرر لأي مسلم، لأي من ينتمي إلى الإسلام وإلى القرآن انتماء حقيقيا. ليس يعني الكثير من المسلمين اليوم وللأسف الشديد انتماءهم إلى الإسلام يعني انتماء قولي فقط،
1: يعني
2: لكن انتماء عملي ما بيش.
1: نعم
2: انتماء عملي.
1: وبسبب هذا الأمر يعني وترك هذه الفريضة صارت الأمة ذليلة ومهانة من قبل أعدائها.
2: أكيد.
1: هنا في ختام الحلقة أستاذ عبد الله، كيف نستلهم يعني في كلام قصير، نستلهم التجربة النبوية للصمود وأيضا في معركتنا الحالية اليوم ونحن نواجه آل سعود وأنظمة الاستكبار العالمي، ما الذي يجب أن نعود إليه؟
2: أيوة، قم معانا نموذج يا سيدنا العزيز، قم معانا نموذج في الواقع، في الواقع، في واقعنا. فعندما ننظر لحركة حزب الله هو نموذج، نموذج لعدم الاستسلام والخضوع والخنوع والخوف والتنصل على المسؤولية. فهذا نموذج، نموذج يعني ليرد الناس كرامته، ليرد يعني الناس يستعيدوا كرامتهم، يستعيدوا عزتهم، يستعيدوا مجدهم، يستعيدوا تراثهم وإسلامهم وأخلاق الإسلام وقيمه ومبادئه. كذلك بو هناك نموذج اليمن للأمة العربية والإسلامية، نموذج اليمن في نصر بعد نصر مع الحصار مع الشدة مع الحرب عليها الهائلة الإعلامية العسكرية الكونية العالمية، ومع ذلك انتصر، ومع ذلك نحن في نصر إلى نصر. فهذا النموذج يعني يرد للعالم العربي والإسلامي وعيه.
1: صحيح.
2: الذي فقدوه،
1: يعني نموذج الجهاد في سبيل الله هذا ما هو بحاجته الأمة اليوم إذا أرادت أن تستمر في صمودها وفي مواجهة أعدائها وفي النهوض بأمتها.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم سمعين الأكارم. أفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 9 ربيع الأول 1448 الموافق 22 من أغسطس 2026، أهلا بكم. البداية من قراءة أبرز العناوين التي وردت في صحيفة الثورة الرسمية لهذا اليوم. وقفات حاشدة ترسم ملامح الخروج المليوني للمولد النبوي. فعاليات متواصلة تستحضر سيرة الرسول وتجسد قيمه في واقع الحياة. ناطق الحكومة يدعو المتواجدين في معسكرات العدو للانسحاب والابتعاد عن أي تحشيدات. بن حبتور، ممارسات العدو السعودي في المحافظات المحتلة محاولة لإعادة إنتاج الوصاية الخارجية. تقرير حقوقي يوثق انتهاكات وجرائم مشرعة وحدنان في تعز. أيضا إيران تتوعد العدو الأمريكي بأسلحة أشد فتكا. الإعلام الحربي ينشر مشاهد عمليات طائرة رجوم في مأرب والساحل الغربي. في الصفحة الأخيرة طلعتنا صحيفة الثورة بهذا العدد، تصاعد الاحتجاجات في عدن المحتلة. مستشفى 21 سبتمبر بالحديدة يدشن اليوم مخيما مجانيا لمرضى الأمراض المزمنة. 27 عاما على إحراق المسجد الأقصى، وأحلام تراود الكيان بإحراقه وإبادته. ننتقل مستمعينا إلى المسيرانت. حزب الله يرد على الافتراءات الأمريكية، واشنطن أم الإرهاب، ولا ننتظر شهادة أو شهادة في الوطنية من رعاة الإبادة. الخارجية الإيرانية، إعلان أمريكا فرض عقوبات جديدة على إيران يتجاوز استمرار الحرب الاقتصادية غير المشروعة. قائد الحرس الثوري، العدو لن يتخلى أبدا عن حقده ومؤامراته ضد الشعب الإيراني. فعالية فرائحية للهيئة النسائية في صنعاء والمحافظات احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. تواصل الفعاليات والأمسيات الشعبية في صنعاء والمحافظات بذكرى المولد النبوي الشريف. من ضرب ومنع الناقلات إلى الاستهداف الدقيق للمنشآت، الردع اليمني يريق النفط السعودي حرقا وغرقا. ننتقل بعدها مباشرة إلى موقع 26 سبتمبر نت. صحيفة عربية، صنعاء جددت قصف أرامكو ورادارا في نجران. مصدر عسكري يقول مشاهد الإعلام الحربي جزء بسيط من استهداف التحشيدات السعودية. صور أقمار صناعية تظهر حجم الضرر بهجوم جيزان في 18 من أغسطس. بعد 10 دقائق من التنكيل، العميد يحيى السريعي وجه رسالة تحدي قوية لقوى العدوان. ننتقل إلى الصحافة العربية، والبداية من الميادين نت. ترامب، لا أعرف مع من أتفاوض في إيران ومضيق هرمز منطقة أمريكية. بقايا العقوبات الأمريكية تنتهك السيادة وميثاق الأمم المتحدة. الصحة اللبنانية، نحو 9000 شهيد في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. قائد بحرية الجيش الإيراني، نتصدى للأعداء ولن نسمح بالاقتراب من حدودنا. اللواء وحيدي، مستمرون باستراتيجية التعزيز الدفاعي والهجومي. طبعا هو القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران. نختم هذه الجولة الصحفية مستمعينا بقراءة أبرز العناوين التي وردت في جريدة الأخبار اللبنانية. كيف أدارت المقاومة المواجهة في الميدان؟ 92% من النازحين خارج مراكز الإيواء والمساعدات إلى الصفر. طبعا في الشأن اللبناني. من العناوين أيضا، نعم، منذ أو من العناوين تشكيك في نجاعة عقوبات ترامب، اليوم الموعود لا ينتظر إيران. ماء بارد على رأس إسرائيل، لا عودة إلى الحرب قبل انتخابات أمريكا. وأخيرا، زيارة قليباف تثمر صيغة وسطية، الزيدي نحو التراجع عن مهلة أيلول. وصلنا إذن مستمعينا إلى ختام هذه الجولة الصحفية، قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة آفاق FM. دقائق من الآن وسنكون معكم بمشيئة الله في فترة صباحية لهذا اليوم.
4: إذاعة آفاق FM، إذاعة آفاق FM، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: ببركة الصلاة على محمد وعلى آله، نفتتح هذه الفترة معكم مستمعين الأكرم، هذه الفترة الصباحية عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، في ظل هذه الأجواء الروحانية، هذه الأجواء الربانية، وهذه الأجواء المحمدية اليمانية، هذه الأجواء الماطرة أيضا. بعض المناطق تحظى في هذه الأثناء بأجواء ماطرة، أجواء ربانية، هي من بركات ومن فوحات هذه المناسبة المباركة، مناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف التي نحن اليوم نقترب منها، ونحن اليوم في تاريخ 9 ربيع الأول، يفصلنا أيام معدودة قليلة عن يوم 12 ربيع الأول، اليوم الذي يتوج فيه اليمنيون وتتوج فيه الأمة الإسلامية احتفالاتها واحتفاءاتها بهذه المناسبة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو أيضا أن تكون هذه المناسبة لها ما أو فيها ما فيها، وبعدها ليس كما قبلها، دائما كما نردد يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون نقطة تحول على مستوى مسار المواجهة في مواجهة الأعداء وأدواتهم و مرتزقتهم. نتحدث عن ذلك ونحن نخوض معركة وجودية، معركة فاصلة في مواجهة العدو السعودي ومرتزقتها، العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي، ونحن في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الأيام بانتصارات نوعية رأينا جانبا منها يبث على هيئة مشاهد بثه الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية. ما شاهدنا أمس 10 دقائق من الاستهدافات المتكررة النوعية، تشكيلة واسعة ومتنوعة من جانب من العمليات التي نفذتها طائرة رجوم، والتي سقطت على رأس المرتزقة في جبهتي مأرب وفي الساحل الغربي. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناسبة كما المناسبات خلال السنوات الماضية مليئة بما يمكننا الله سبحانه وتعالى من مفاجآت ومن انتصارات نوعية على هؤلاء الأعداء الذين يصطفون صراحة وجهارا نهارا مع العدو الصهيوني والمشروع الصهيوني.

0: كنوز الهداية.
1: إذن نقترف من المعين الذي لا ينضب من الوصية الخالدة التي هي لنا جميعا والتي جاءت على لسان الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن، وقال فيها: وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. هكذا جاء في سياق الوصية. ونحرص في كل فترة صباحية اليوم السبت تحديدا في فقرة كنوز الهداية أن نختار جانبا من هذه الوصية ومن تعقيب السيد القائد يحفظه الله في إحدى محاضراته الرمضانية عليها. فقال الإمام علي لابنه الحسن عليهم جميعا السلام: وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. يقول السيد القائد تعقيبا على هذه الجزئية من الوصية: ارضى من الناس في تعاملهم معك بما ترضاه لهم من نفسك. أنت مقتنع بتعامل معين بمستوى معين من الاهتمام، بمستوى معين من التعامل، فكن أيضا راضيا تجاه نفسك بذلك، لأن البعض من الناس قد يكون فيما يفترضه من الآخرين نحوه يفترض منهم أن يهتموا به اهتماما كبيرا، أن يعملوا له الأشياء الكثيرة، أن يلبوا رغباته أن قائمة طويلة مما يفترضه عليهم، ولا يرضى لهم من التعامل معه حتى في حدود ما ينبغي بحسب الشرع بحسب الضوابط والتعليمات. هو يريد منهم أكثر من ذلك بكثير، لكن كيف هو تجاههم في تعامله معهم، في اهتمامه بأمرهم، في أسلوبه معهم؟ هو يفترض منهم أن يحترموه بأشد الاحترام، أن يوجهوا له أبلغ عبارات التعظيم والثناء، ولكنه لا يفترض على نفسه أن يعاملهم بنفس الطريقة، أن يعاملهم بذلك المستوى من الاحترام والتقدير. هو يريد أن يكون ذلك من طرف واحد فقط، من جانبهم هو أو من جانبهم هم، أن يحترموه جدا، أن يعظموه جدا، أن يتعاملوا معه باهتمام كبير جدا، أن يلبوا له رغباته إلى غير ذلك، أن يراعوا في ذلك وفي طريقة حديثهم معه، كلامهم معه، أن يراعوا مشاعره في كل شيء. لكنه على العكس من ذلك لا يراعيهم في شيء، لا يتعامل معهم بنفس الطريقة، فهو بعيد عن الإنصاف. وهذه التعليمات من أولها هي قائمة على الإنصاف: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، تكون منصفا في التعامل مع الآخرين. وذلك قال الإمام علي: وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك. وفي بصيغة أخرى قال: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك.

0: صحة وعافية.
1: أهلا بكم في هذه الفقرة الصحية مستمعينا الأكارم، وهي جزء من فقرات الفترة الصباحية التي نحرص من خلالها أن نثري معلوماتنا الصحية وتكون عندنا ثقافة صحية. الحديث اليوم حول موضوع ربما تكرر من قبل بصيغة أخرى، اليوم نتناوله أيضا بصيغ من جوانب أخرى لأهميتها في الجانب الصحي، بعنوان النوم الذكي للذهن الذكي. يعني نستحضر هذه الجملة وهذه المقولة بالتزامن مع يعني دراسة الطلاب وحرصنا على أن يكون دائما ذهنهم صافي وذهنهم ذكي، استنادا أيضا وامتدادا للنوم الذكي، لأنه في ناس يرتكبوا أخطاء، أتكلم هنا عن أولياء الأمور، لا يساعدون أبنائهم على النوم مبكرا، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على مستوى طريقة التفكير. المعلومة الصحية تقول هنا أو تبدأ بتساؤل: هل تعلم أن النوم ليس مجرد وقت يتوقف فيه الجسم عن النشاط، بل هو في الحقيقة فترة يعمل فيها الدماغ على ترتيب المعلومات وتثبيت الذكريات واستعادة قدرته على التركيز والتعلم؟ ولهذا نقول اليوم النوم الذكي للذهن الذكي، وخاصة بالنسبة لطلاب المدارس، فإن الحصول على نوم كاف ومنتظم يعد من أهم العادات التي تساعد الطفل والطالب على بدء يومه الدراسي بنشاط والانتباه داخل الفصل واستيعاب المعلومات والتعامل بشكل أفضل مع المواقف اليومية. أثناء النوم يمر الدماغ بمراحل متعددة، ولكل مرحلة دورها في استعادة نشاط الجسم وتنظيم وظائفه، كما أن النوم يساعد على تثبيت ما تعلمه الإنسان خلال اليوم، ولذلك قد يكون الطالب الذي يذاكر لساعات طويلة ثم ينام قليلا أقل استفادة من طالب يذاكر بتركيز ثم يمنح جسمه وعقله وقتا كافيا للنوم. ومن هنا مستمعينا، فإن السهر المتكرر من أجل الدراسة ليس بضرورة دليلا على الاجتهاد. وإحنا في هذا الأثناء نستحضر جملة هكذا أو حكمة تقول: من طلب العلا سهر الليالي، لكنها تتنافى مع هذه المعلومة الصحية. المعلومات تقول: قلة النوم قد تؤدي إلى الشعور بالنعاس والخمول وضعف التركيز والانتباه وصعوبة تذكر المعلومات وتقلب المزاج وانخفاض القدرة على أداء المهام التي تحتاج إلى تفكير وتركيز. والنوم الجيد لا يتعلق بعدد الساعات فقط، وإنما يتعلق كذلك بجودة النوم وانتظامه. وقبل ما نكمل تعقيبا على هذه الجملة والحكمة التي دائما نرددها وكنا نرددها للسنوات الماضية، من طلب العلا سهر الليالي لا يعني بالضرورة السهر المقصود به السهر، يعني لا ينام الواحد، وإنما قد ربما هنا تعبير مجازي عن أنه من يريد العلا، المستويات العليا، المراتب العليا، عليه أن يجد ويجتهد أكثر يعني في العمل، وليس بالضرورة السهر المقصود به هنا السهر عدم النوم ليلا. فعودة إلى موضوعنا، ونطرح سؤال: ما الذي يمكن أن نفعله للحصول على نوم أفضل؟ إذا كنا بنقول أنه النوم الجيد لا يتعلق بعدد ساعات فقط، وإنما بجودة النوم وانتظامه، فما الذي يمكن أن نفعله للحصول على نوم أفضل؟ أولا تثبيت موعد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان، يكون وقت محدد، الساعة فلانية 8:50 مثلا، والاستيقاظ في وقت محدد كذلك. عندما يعتاد الجسم على جدول منتظم يصبح الانتقال إلى النوم والاستيقاظ أكثر سهولة. ثانيا تقليل استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، فالشاشة والمحتوى المتواصل سواء كان ألعاب أو مقاطع فيديو أو تصفح لمواقع التواصل قد يبقيان الدماغ في حالة من التنبه أو من التنبيه والنشاط، مما يجعل استرخاء والنوم أكثر صعوبة. ثالثا تهيئة غرفة النوم، الأفضل أن تكون طبعا الغرفة هادئة ومريحة ومناسبة للنوم مع تقليل الإضاءة قدر الإمكان. رابعا تجنب المنبهات في المساء، المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي وبعض مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية قد تؤثر في القدرة على النوم، خصوصا إذا تناولها الطفل أو يعني الإنسان في وقت متأخر. خامسا عدم تحويل السرير إلى مكان للدراسة أو اللعب أو استخدام الهاتف، هذه معلومة ينصح بها المختصون أو الجانب الصحي في هذا الإطار أنه ما تذاكرش في نفس المكان الذي بده يرقد فيه. يعني من المفيد أن يرتبط السرير فقط في ذهن الطفل أو في ذهن الإنسان فقط بالنوم والراحة. سادسا وأخيرا الاهتمام بالنشاط البدني خلال النهار. طبعا احنا هؤلاء نذكرهن كلها تساعدنا على الحصول على نوم أفضل قدر الإمكان. الاهتمام بالنشاط البدني أثناء النهار، الحركة واللعب وممارسة النشاط البدني بصورة مناسبة تساعد على تحسين النوم مع تجنب النشاط العنيف جدا قبل موعد النوم مباشرة. وهناك خطأ شائع عند بعض الطلاب وهو أنه محاولة تعويض السهر بالنوم لفترة طويلة في نهاية الأسبوع أو في العصر مثلا، قد يساعد ذلك في تقليل بعض آثار الحرمان من النوم، لكنه لا يعوض تماما عن انتظام النوم يوميا. أما بالنسبة للأطفال يعني حتى الكبار قليلا، يعني ما إلى سن 17 سنة نقول، احتياجات النوم تختلف بحسب العمر. فالطفل في سن المدرسة يحتاج عادة إلى نحو 9 ساعات أو من 9 إلى 12 ساعة يوميا الطفل، بينما يحتاج يعني نقول المراهقين غالبا من 8 إلى 10 ساعات. ولذلك فإن كان الطالب يستيقظ مبكرا للذهاب إلى المدرسة فمن الضروري أن تحسب ساعات النوم انطلاقا من موعد الاستيقاظ وليس من وقت انتهاء الواجبات أو استخدام الهاتف. والأسرة هنا طبعا لها دور أساسي ومحوري، فمن الصعب طبعا أن نطلب من الطفل أنه ينام مبكرا بينما بقية أفراد الأسرة يسهرون أمام شاشات التلفاز والهواتف. ولذلك من الأفضل أن يكون هناك روتين عائلي هادئ قبل النوم جماعي، يعني يساعد الأطفال على الانتقال تدريجيا من النشاط إلى الراحة. ومن المهم أن ننتبه إلى أن النوم ليس ترفا، هو جزء من عملية التعلم نفسها كما ذكرنا في بداية الفقرة. ونتمنى لكم عموما الصحة والعافية وأنكم أيضا استفدتم من هذه الفقرة.

0: جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى ولا تسقط بالتقادم، جرائم ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في مثل هذا اليوم في 22 من أغسطس خلال الأعوام الماضية. وكما ذكرنا في كل يوم هو ذكرى لعدد من المجازر والجرائم التي نؤكد أنها لا يمكن أن تسقط بالتقادم. سأكتفي هنا فقط مستمعينا بذكر العناوين الرئيسية في مثل هذا اليوم من العام 2015. طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف وحدة صحية في منطقة الجفرة الواقعة بين نهم ومأرب، وشن غارة على مفرق الجوف و28 غارة على منطقة الخزائن في سحار و21 غارة على منطقة مران وخمس غارات على مديرية الظاهر بصعدة وغارتين على مديرية المخا في تعز وعشر غارات على صرواح بمأرب، واستهدف كذلك محطة. غارات أيضا في مثل هذا اليوم ارتكبها العدوان الغاشم في 2016، غارات على شبوة وصعدة والحديدة وإب وصنعاء ونهم ولحج وحجة ونجران. نعم ارتكبها في مثل هذا اليوم في 22 أغسطس 2016. طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على مدرسة الروض في الضباب وغارة على مفرق شرعب بالستين وغارتين على بيرباشا، طبعا كل هذه المناطق في تعز، وغارة على الجحملية وغارات على مبنى الأمن السياسي وثلاث غارات على منزل أحد المواطنين في حيدان في صعدة وأربع غارات على منطقة المدفون في نهم وغارتين على كرش في لحج وأكثر من 15 غارة على مديرية باقم في صعدة وغارتين على موقع الطلعة في نجران وثماني غارات على حرض والجر في محافظة حجة. وسلسلة طويلة مستمعينا من الغارات ومن الجرائم التي نحن اليوم نتحرك انطلاقا منها ومن هذه المظلومية، وسننتصر بمشيئة الله ونثأر لكل تلك المجازر والجرائم ونستمر في هذه المعركة، في هذه المعادلة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
2: مختارات أدبية.
3: بعد الليالي كنت أنت الفجر، وبليلة ظلماء كنت البدر، نور على نور ربيعك سيدي، ولموطن الإيمان أنت البشرى. نور على نور ربيعك سيدي، ولموطن الإيمان أنت البشرى. قد جئت بالحق المبين مبشرا، فأزحت عن وجه البرية نكرا. قد جئت بالحق المبين مبشرا، فأزحت عن وجه البرية نكرا. لكن قومك أعميت أبصارهم حمدا، أكان نفورهم أم كبرا. وبدار ندوتهم تمارى جمعهم، مكروا ورب الكون أسرع مكرا. وأتوا بسيف الغدر بغية قتلكم، فتجرعوا قصرا وذاقوا المرة. وأتوا بسيف الغدر بغية قتلكم، فتجرعوا قصرا وذاقوا المرة. أما بيثرب فالجموع تهافتت فرحا بلقياكم، فنالوا الفخر. وتفرد الأنصار باستقبالكم، وبحبكم كانوا لدينك ذخرا. أنت الذي بالمؤمنين لرحمة، وعلى الأعادي كنت أنت هزبرا. ولنصر دين الله هبوا خلفكم ما كان قوميا.

0: الإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق، يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط، يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

متميزا تصدر به شعبنا اليمني المسلم العزيز بقية أبناء أمتنا الإسلامية وشعوبنا الإسلامية في العالم العربي وفي غيره. وهذا هو من مصاديق الحديث النبوي الشريف.

صلوات الله على محمد وعلى آله. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أيام معدودة تفصلنا عن يوم الثلاثاء القادم الذي يوافق 12 من ربيع الأول، المناسبة الأعز الأقدس الأكرم الأقرب إلى قلوب اليمنيين، المناسبة التي نعتبرها عيد الأعياد. فلولا هذه المناسبة لما جاءت كل الأعياد، أعياد رمضان، أعياد الأضحى، أعياد كل فيما بعدها، هي من بركة هذه المناسبة، ظهور وبعثة النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الذكرى، في ذكرى المولد النبوي الشريف، دائما كما نتحدث عن أنه لا ينبغي أن نتوقف عند حدود الاحتفاء بالمناسبة، يعني بالحديث فقط، يعني ككلمات ومدائح تقال وأناشيد تردد وزينة تعلق مثلا أو أنوار تضاء. نحن نتحدث في هذه المناسبة، هي المناسبة الأجمل والأعمق، وهي تتحول إلى فرصة إلى أن نعود فيها، في هذه المناسبة، إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أخلاقه وإلى شمائله. فنبحث عن النبي الذي وصف الله سبحانه وتعالى بأنه حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن رجل دين، يعني بالمعنى التعبدي الشكلي، الذي لا يوجد لديه ارتباط وصلة مباشرة بواقع الحياة العملية. لا، كان الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم قدوة في كل شيء، في كل ما يمكن أن يخطر على بالك، في رحمته وفي صدقه، في أمانته وفي تواضعه، في صبره وفي عدله وفي حلمه، في جهاده أيضا، وفي تعامله مع الناس، وفي كل مجالات الحياة. ولذلك كان الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم مصداقا لهذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يربي الإنسان قبل أن يبني المجتمع، كان يستهدف الإنسان، كان يصنع الشخصية، كان يغرس القيم ويجعل هؤلاء من كانوا حوله قادرين على حمل مسؤولية رسالة عظيمة، هي رسالة الإسلام، رسالة الإلهية، رسالة المحمدية. أخلاق النبي الأكرم نحن نتحدث عنها اليوم بوصفها نموذج يجب الاقتداء بها والعودة إليها، ونتحدث عن ذلك ونحن في هذه الذكرى، في هذه المناسبة. فحديثنا عن الرسول وعن تاريخ الرسول، وحديث عن تاريخ مضي، تاريخ مشع، تاريخ مليء بالقصص وبالعبر وبالقيم التي نحن اليوم وإنسان اليوم هو بأمس الحاجة إليها، أمس الحاجة إليها، بأشد الحاجة إليها، إلى تلك القيم. فنحن نحتاج إلى صدق النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في زمن أصبحت فيه المعلومات تنتشر خلال ثواني، معلومات مضللة قد تكون، وفي زمن أصبح الكذب فيه والشائعة والتضليل قادر على الوصول إلى آلاف الناس بضغطة زر، وفيما يخدم العدو، فيما يخدم العدو الصهيوني، عدو الأمة. نحتاج إلى أمانة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن الذي أصبحت فيه يعني بعض المنصات الرقمية تدفع الإنسان إلى صناعة محتوى فقد يعمل أو يهدف إلى جذب الانتباه وجذب المشاهدين، ولو على حساب الكرامة، ولو على حساب الحقيقة، ولو على حساب الوطنية، ولو على حساب الدين. وهذا نحن يعني أحوج ما نحن بحاجة إليه في هذا الزمن، هذه الخصلة وهذه القيمة. نحتاج إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمن الذي ازدادت فيه يعني لغة الإقصاء والاستهداف والجرائم والمجازر التي ترتكب
في فلسطين المحتلة وفي أماكن أيضا مختلفة من العالم. الإنسان المسلم ينظر إليه على أنه صنف ثانوي، وهذا بفعل التعامل، تعامل أول الأنظمة العربية مع نفسها والشعوب مع نفسها، وارتضت لنفسها أن تكون بهذا المستوى. فنحن بحاجة إلى هذه القيم، وكل القيم وكل قيمة هي مرتبطة بأخرى. فنحن حينما نذكرها مثلا هذا القيمة، نستحضر أيضا قيمة الجهاد وقيمة التحرك الصادق في نصرة دين الله، ونحن بأمس الحاجة إلى ذلك. يعني نحن في زمن يشبه إلى حد كبير، مع اختلاف فقط الأدوات والأساليب، يشبه الجاهلية الأولى. نحن في جاهلية اليوم تشبه إلى حد كبير الجاهلية الأولى. فنحن إذن مستمعين الأكارم، وفي هذه الفترة نتناول هذه الجزئية، كيف تكون أخلاقنا بأخلاق النبي، كيف تكون هذه الأخلاق النيرة، أخلاق تكون هي بمثابة البوصلة لكل مسلم، لكل مسلم في كل زمن وفي كل عصر. فهو القدوة وهو الأسوة، وهو الذي قال فيه الرسول، قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم.

طيب صلوات الله على محمد وعلى آله. الحديث مستمعينا الكرام عن سلوك النبي وعن قيم النبي وأخلاق النبي تضعنا اليوم أمام سؤال، ونحن في هذه الأجواء، أجواء الاحتفال والاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. يعني إذا كنا نتحدث عن أننا نحب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل سؤال كيف يظهر هذا الحب وكيف يتجلى عمليا في سلوكنا اليومي. هنا مجموعة من التساؤلات أنا بإمكان أن أطرحها وبإمكان المستمع الكريم أن يجيب عليها وأن يقارن أيضا الإجابة عليها بواقع الحياة، بواقع ما هو عليه على المستوى الشخصي، بحيث أنه نعرف هل إحنا نتأسى بأخلاق النبي، هل نحن بالفعل نحب النبي، ولا إحنا مجرد ظاهرة صوتية شكلية. هل يظهر حبنا للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، هل يظهر ذلك في طريقة حديثنا مع أبائنا وأمهاتنا؟ هل يظهر في تعاملنا مع أبنائنا؟ هل يظهر في أخلاقنا لمن هم في المدرسة، يعني داخل المدرسة أو داخل الجامعة أو في مكان العمل؟ يعني نتخلق بأخلاق النبي، هل تعاملنا بتعامل النبي بتعامل يرضاه الله ورسوله؟ وأيضا لمن هم في مواقع التواصل الاجتماعي، هل تظهر أخلاق النبي عندما نستخدم الهاتف وعندما نستخدم منصات التواصل الاجتماعي؟ هل يظهر عندما نختلف مع شخص ما، يعني لا يوافقنا الرأي مثلا فيما دون الثوابت طبعا؟ يعني لكل هذه الأسئلة لها إجابات، ولكل واحد منا ولكل مستمع كريم له نسبة معينة من أنه اقترب من أخلاق النبي، والبعض ابتعد، والبعض بحاجة لمراجعة الذات ومراجعة النفس. احنا دائما نؤكد أنه في كل مناسبة، أي يعني المناسبة التي نحن نمر بها، الغرض والغاية منها هي كيف نستفيد منها، كيف نستخلص منها القيم والدروس والعبر اللي تكون أيضا نستفيد منها في واقع الحياة، ولا ما فيش داعي منها، ما فيش داعي لا نحي ذكرى المولد النبوي ولا يعني ذكرى استشهاد الإمام علي ولا الإمام زيد ولا الإمام الحسين ولا أي مناسبة من المناسبات، ولا ذكرى يعني الولاية ولا غيرها. إنما الهدف الأساسي من هذا كله هو كيف نقتدي، كيف نتأسى، كيف نستفيد، ونحن ما أحوج يعني ما نحن يعني نحن أحوج إليه في هذا الزمن إلى هذه الدروس وإلى هذه القصص وإلى هذه الـ يعني ما يصحح من سلوكنا اليوم. نحن بحاجة إلى ذلك بشكل كبير جدا. لذلك يعني نقول المحبة الحقيقية للقدوة هي لا تكون بالكلام والحديث والشعارات والأضواء الخضراء والزينة وما إلى ذلك، إنما كذلك بالاقتداء، وإلا في هذا الحالة سنكون نحن نكذب على أنفسنا ونكذب على الله ونكذب على نبينا، حاشا أن نكون كذلك. لذلك نحن اليوم في هذا الزمن بين، وخاصة الشباب، بين قدوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين قدوات العصر أو ما يحاول الأعداء تقديمهم وتصويرهم على أنهم قدوة. ومن أكثر القضايا التي تستحق اليوم التوقف عندها نسأل من يصنع شبابنا أو من يصنع قدوة الشباب اليوم؟ هل الشباب العربي، الشباب المسلم يقتدي بالنبي الأكرم، ولا أن مع قدوات مختلفين، نماذج مختلفة هي أبعد ما تكون عن الإسلام وعن القيم المحمدية الأصيلة؟ في الماضي يعني كانت الأسرة وكانت المدرسة وكان المجتمع وكان الكتاب وكان المسجد هو من أهم مصادر تشكيل وعي الإنسان وبناء شخصيته. اليوم هناك مصادر تأثير جديدة دخلت في حياة الناس، مصادر جديدة نقول مصادر التأثير.
يعني الأمر يعني ما عادش فقط محصور على مستوى مدرسة أو مجتمع أو جامعة أو مسجد أو اليوم كل واحد منا تقريبا يمتلك هاتف تليفون ذكي، وهذا التليفون هو يفتح يعني أمام الطفل أو أمام الشاب يفتح أمامه عالم واسع وكبير. هذا العالم مليء بالشخصيات، بالمشاهير، بالمؤثرين، بالأفكار، بالقيم الإيجابية والسلبية طبعا. كما ذكرنا بعض هذه النماذج قد تكون إيجابية ومفيدة، والبعض منها قد تكون في الجانب الآخر. لكن المشكلة حين يعني البعض ربما قد يعجب بشخصية معينة مشهورة، وبعدها يسعى المتابع إلى أن تكون أو إلى أن يعتبر أن الشهرة هي معيار النجاح، وأنه كل ما كان لديه مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي متابعين كثير، كل ما كان هذا يعني يشير إلى تقديره لذاته، ويصبح لديه عدد المتابعين أهم من قيمة ما يقدمه الإنسان من محتوى ومن مضمون. يعني المظهر أهم من الجوهر نقول. يعني تصبح في هذا الحالة أو المجتمع مختل ضجة أكثر من ما هو إنجاز، حالة من يعني مجرد إثارة بلابل، إثارة مشاكل، إثارة قضايا وملاحقة للترند، وسبق وأن تكلمنا عنها. ونحن نستعرض في هذا الزمن هذه الجزئيات. فإذا هنا علينا أن نراجع أنفسنا، وعلينا أن تكون هناك معايير حقيقية، معايير محددة، معايير قرآنية، معايير نبوية، معايير محمدية، وإلا فإننا محاسبون. كل تصرف وكل سلوك نحن نقوم به في هذا العالم، سواء في العالم الافتراضي أقصد في مواقع التواصل الاجتماعي أو في واقع الحياة. المناسبة التي نحن نمر فيها الآن نمر بها مناسبة جليلة، مناسبة عظيمة لا ينبغي أن تمر دون أن نستفيد منها، وإلا فإننا لا نتعظ ما بيقطعش فينا كما يقال. عموما سنذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم سيكون معنا إن شاء الله ضيف، سيكون معنا عبر الهاتف، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق، وفي هذه الأثناء يطيب لنا أن نستضيف الدكتور محمد مرشد زيد الأكاديمي في جامعة أب. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. دكتور تسمعوني؟ طيب فقدنا الاتصال، ربما سنعاود الاتصال الآن مرة أخرى بضيفنا الدكتور محمد مرشد زيد، وهو الأكاديمي في جامعة أب. الآن أجري اتصال. دكتور المعذرة منكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا بالدكتور محمد مرشد زيد، وأنت الأكاديمي في جامعة أب. سيد الكريم، أولا نبارك لكم هذه الأجواء وهذه الأيام المباركة، وندخل مباشرة في صلب الموضوع. أنتم نقدر طبعا وقتكم وجهدكم، الآن أنتم يعني معكم محاضرة في الجامعة ومع ذلك فضلتم أن تكونوا معنا، وسنحاول أن نختصر معكم قدر الإمكان. نبدأ من آية قرآنية كريمة، وإنك لعلى خلق عظيم. ما الذي يجعل أخلاق النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم نموذجا إنسانيا خالدا، يعني بالإمكان أن نستفيد منه اليوم في واقعنا؟ كيف يمكن أن يتحول الاقتداء بالرسول الأكرم إلى سلوك في حياة المسلم وحياتنا اليوم خاصة في هذا الزمن؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية تحية لكم ولإذاعتكم إذاعة آفاق، هذه إذاعة رائدة.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: أقول أن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، حاز أعلى مراتب الكمال الإنساني، فكان أجمل الناس وكان أتقى الناس وكان أكرم الناس وكان أعبد الناس وكان أشجع الناس، وقل ما شئت في جماله وجلاله وكماله. وقد أثنى عليه الله عز وجل وبثناء عظيم لا يمكن للبشر أجمعهم أن يبلغ عشر معشار ما أثنى الله على نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم. وصف عظيم والواصف عظيم والموصوف عظيم والمصدر القرآن الكريم عظيم،
0: الله
1: فيا له من شرف ويا لها من مكانة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعده الله الإعداد الروحي والإعداد النفسي والإعداد الجسدي حتى يكون النموذج الكامل، يكون قدوة وأسوة لكل العالمين. فهو من قبل أن يكون رسولا وقبل أن يبعثه الله عز وجل للناس أجمعين كان الصادق وكان الأمين وكان الحكيم وكان الطيب الطاهر،
0: نعم
1: صلى الله عليه وآله. فما وصل إلى سن الأربعين وبعث بالرسالة إلا وهو نبي من قبل أن يبعث، وهو إنسان كامل، لذلك جعله الله عز وجل قدوة وأسوة للناس أجمعين، حيث قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: نعم.
1: فهو أسوة وهو قدوة لكل الناس، هو للرئيس والمرؤوس، هو للقاضي وللمعلم والمدرب وللمحارب وللمسالم وللمسافر وللمقيم ولكل الناس أينما كانوا وكيفما كانوا بجميع أحوالهم وأوقاتهم، من أراد أن يبرز ومن أراد أن ينجح في هذه الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة فليكن قدوته وليكن إمامه وليكن أسوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجد الجميع في رسول الله المثال والقدوة الحسنة للنجاح والسير السليم في هذه الحياة الدنيا.
0: نعم. طيب اليوم دكتور يعني نتحدث عن الشباب في يعني يتعرضون لكم هائل من المحتوى الإعلامي ومن الثقافي ويعني نماذج ومحتوى لا يعني تركز على الشكل وهي أبعد ما تكون عن القيم وعن المضمون وعن الأخلاق. وهنا أسألكم كيف يمكن للأسرة للمدرسة للمسجد للإعلام وللجامعة أيضا أن يقدموا يعني يقدموا للشباب النموذج النبوي بصورة جذابة مقنعة، يعني لا تكون بعيدة عن الوعظ والإرشاد والتلقين يعني فقط بالصورة المجردة.
1: أحسنتم يا أستاذ أحمد. أقول أن من أهم فوائد الإحياء العظيم الذي نشهده في كل أنحاء اليمن المحرر، من أهم فوائد هذا الإحياء هو تقديم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التقديم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون قدوة وحتى يجذب الصغار والكبار وخصوصا كما أشرتم شريحة الشباب
0: نعم.
1: إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن أمة مستهدفة. استهدفنا الأعداء من اليهود والنصارى وأذنادهم من المنافقين في أن يرمزوا لنا شخصيات زائفة في كل المجالات سواء في المجال الرياضي أو المجال الفني أو المجال الإعلامي أو المجال حتى السياسي على مستوى القادة السياسيين والدينيين والعلمائيين والثقافيين. هكذا حرص الأعداء على أن يبرزوا تلك الشخصيات على مستوى الأطفال. حاولوا أن يربطوا الأطفال جميعا إناثا وذكورا بشخصيات وهمية بأفلام كرتونية بحلقات لحيوانات ورسومات فيسمعوا من تلك الرموز أبطال وشجعان وقادة فيتعلق الصغير بكلب أو قرد أو بنمر وهكذا
0: نعم.
1: ولأنه يرى أنه بطل وأنه أسطورة فتلاحظ أن الأطفال أصبحوا يرتبطون ويتعلقون بتلك الأوهام. لكن كما ذكرت بأن هذه فرصة وهذه محطة وهذه فضيلة من فضائل المشروع القرآني وهي محمدة للسيد القائد يحفظ الله أبعاد الشعب اليمني بكل أطيافه إلى التعلق والإنشداد والارتباط بأعظم شخصية لهذا الوجود قائد القادة وسيد السائرين والمجاهدين والمعلمين والمربين والحكام والقضاة صلى الله عليه وآله وسلم. فهي فرصة وهي محطة لأن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما نقوم به
0: نعم.
1: سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الفعاليات أو في الأمسيات أو في المحاضرات أو في الندوات نحرص على أن نقدم للصغار والكبار والرجال والنساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمه الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لأن أخي الكريم والأخوة المستمعون الكرام حرص الأعداء على أن يقدم النبي أيضا بصورة إما مبتذلة أنه كان العابد الجالس في مسجده كذا أو أيضا في صورة فيها إخلال وفيها إساءة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأيام التي تسبق أعظم ذكرى وأعظم احتفاء وإحياء للمولد النبوي الشريف يحرص الثقافيون والمعلمون الذين نهلوا من ثقافة القرآن على أن يقدموا للناس يقدموا للمجتمع بل يقدموا للعالم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعظمته بكماله بأخلاقه بجماله وعلى تفنن مادحه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لا يوصف. وقبل ذلك قول الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الناس وكان أشجع الناس كان أعظم الناس مهابة وكان أشد الناس تواضعا كان أجمل الناس بخلقه وفي خلقه وكان يمشي مع الجارية الصغيرة حتى يقضي لها حاجتها. كان يدخل على أصحابه وهم جلوس في المسجد فيقومون له إجلالا وإعظاما فيقول لهم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها. ينشد حسان بن ثابت قيامي للحبيب علي فرض وما دون الفريضة مستحب عجبت لمن له عقل ولبه يرى هذا الجمال ولا يهبه.
0: يا سلام
1: فدعه حسان بن ثابت وقال وأنظر منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء ولاختر المرأة من كل عيب كأنك لخلقت كما تشاء
0: الله.
1: يا أخي الكريم والأخوة المستمعون لو أن الناس وبإذن الله هذا ما نحن فيه وما سيأتي بأشد وأعظم وأفضل لو أن الناس هكذا قدم لهم رسول الله بجماله بجلاله بكماله فكان الناس قد تركوا تلك الأعلام الزائفة الوهمية وتعلقوا برسول الله واقتدوا برسول الله وساروا على منهج رسول الله وعلى سنة رسول الله. ورأينا القاضي المقتدي برسول الله ورأيضا المعلم المقتدي برسول الله ورأينا المسؤول والمدير والموظف المقتدي برسول الله ورأينا التاجر ورأينا الناس جميعا صغارهم وكبيرهم يحرصون على أن يكون رسول الله وقدوتهم الأول ومثالهم الأثمن.
0: نعم صلوات الله على محمد وعلى آله. طيب دكتور إذا أردنا أن نخرج من هذه الذكرى من ذكرى المولد النبوي الشريف بثمرة عملية فما هي الأخلاق النبوية التي ترون أن مجتمعنا اليوم وشبابنا اليوم بحاجة إلى استعادتها اليوم بصورة أكثر إلحاحا؟ يعني هل يمكن أن نضع لأنفسنا مشروع أخلاقي نبوي يبدأ من سلوك الفرد ومن الأسرة ومن يعني على المستوى الشخصي ويمتد إلى المجتمع؟
1: أحسنتم. أما في الجانب الرسمي والجانب الإجمالي لنا نحن في يمن الإيمان والحكمة لعل من أبرز تجليات وثمار وبركات إحياء المولد النبوي الشريف هو ما تعلن عنه العميد يحيى السريع من إزداء وتسبيخ المعادلات الثلاث.
0: نعم.
1: وهي الحصار، أولا الحصار بالحصار، وقد طبق والحمد لله. فاليوم آل سعود صهاينة العرب أصبحوا محاصرين من يمن الإيمان والحكمة الذي حاصروه وحاربوه لأكثر من 11 عاما. المعادلة الثانية التي تم إرسائها كبركة من بركات المولد، وهي أن ضرب التحشيدات السعودية التي تستهدف أمن اليمن واستقراره. المعادلة الثالثة أيضا التي تم ترسيخها، وهي أن أي اختراق لسيادة اليمن سيقابل بضرب الأرامكو والموانئ والنفط السعودي الذي يستهدفون الأمريكيون. هذا هو أحداث من الثمار التي هي من ثمار المولد النبوي المبارك ومن ثمار إحيائه.
0: نعم.
1: أما ما نأمل أن نحصل عليه في شبابنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا، فأبرز تلك الصفات التي كان يتحلى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكانت علما عليه، الصدق والأمانة. نحن كمجتمع اليوم كطلاب ومعلمون وكموظفون وكمعاملون نحن كشعب يمني بحاجة أن ننشد وأن نرتبط وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل صفاته. لكن لو ركزنا على هاتين الصفتين، على صدقه وأمانته، فقد كان الصادق الأمين. إذا صدقنا في أقوالنا وصدقنا في أفعالنا وصدقنا في بيعنا وشرائنا وصدقنا في معاملاتنا، إذا صدق المسؤول، إذا صدق المدير، إذا صدق المحافظ، إذا صدق الوزير، يعني لنتخيل كيف ستكون أمتنا وكيف سيكون حالنا، سيتحول إلى أفضل حال. سنقدم نموذجا في الحضارة وفي الرقي ليس له مثيل. سينجذب العالم إلينا وإلى مشروعنا وإلى بلدنا. إذا كان العالم قد انشد وانجذب وانبهر بما قدمته القوات المسلحة، الطيار المسير، القوة الصاروخية، أهل اليمن أيضا من صمود في الساحات في مدى آمين مع غزة نصرة للمستضعفين ووقوفا في وجه الظالمين، وهذه ثمرة كانت.
0: نعم.
1: نحن أيضا بحاجة إلى أن نقدم نموذجا في الصدق والأمانة في كل أخلاق في كل معاملاتنا اليومية، حتى يكتمل النموذج وحتى يكون الاقتداء برسول الله والاحتفاء برسول الله قولا وعملا. لن نقتصر بإذن الله على الزينة، على الزينة في الشوارع ولا على المظاهرات والفعاليات، بل بإذن الله سيتعدى ذلك إلى الإحسان، وهذا قد بدأ والحمد لله، إلى الإحسان، إلى التكافل، إلى تقديم خدمات للفقراء والمساكين ورعايتهم. وهذا ما أكد عليه السيد القائد العلم يحفظه الله كلمته بأن الناس يهتموا بهذا الجانب، يهتموا بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل.
0: نعم.
1: هذا هو خلق النبي وهذا هو إحسان النبي أخي الكريم
0: صلوات الله عليه وآله وسلم. طيب الدكتور، أختم معكم هذا اللقاء وأنتم تحدثون من محافظة إب الأبية، وكان مخصص في هذه الفترة فقرة تتحدث عن المولد في المحافظات، وهي فرصة أيضا أن نستمع من خلالكم في ختام هذا اللقاء إلى يعني إلى أن تضعوا المستمعين في أجواء المولد في محافظة إب. كيف هي الأجواء عندكم؟
1: إب أخي الكريم والأخوة المستمعون كغيرها من المحافظات، وهي من المحافظات السباقة للاحتفاء بالنبي، ليس من هذه الأيام وإنما من سنين طوال خلت.
0: نعم.
1: كان أباؤنا وأجدادنا في القرى وفي المدن في المجالس وفي الزوايا وفي المساجد يحيون هذه الذكرى في يوم 12 من ربيع وما قبله بأيام، وأيضا في كل أيام العام. يعني من جاءه مولود يعمل مولدا، ومن دخل بيتا جديدا يعمل مولدا، كيف يقوم بذبح ما استطاع من الأنعام ويستضيف أكبر عدد من الناس، يأكلون ثم يجتمعون في مجلس ويذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي وتبدأ الندائح والقصائد وتكون أجواء إيمانية. وهذا كان من قبل. اليوم وبفضل الله عز وجل ثم بفضل السيد القائد والمشرع القرآني تحول ذاك الاحتفاء الذي كان على حياء بسبب الهجوم الوهابي المجدي الذي أوهم الناس بأن ما كانوا يقومون به من إحياء لتلك الثقة العظيمة بأنه بدعة.
0: نعم.
1: جاء المشروع القرآني ليجسد أو ليعبر عن تلك الفرحة بمظهر عظيم ليس له مثيل في كل العالم، في الأساحات والندوات والفعاليات والمظاهرات والأمسيات بشكل شعبي ورسمي على كل المستويات. فهذا ما هو حاصل من قبل شهر في محافظة إبن.
0: نعم.
1: إذا اليوم الندوات فيها والفعاليات والأمسيات والمحاضرات في الجامعات وفي المدارس وفي الحارات وفي المكاتب وفي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، اليوم وأنا أحدثكم أخي الكريم عبر إذاعتكم الرائعة، يعني بعد أن انتهيت من المحاضرة نحن قادمون في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية الطب البشري وأيضا قسم الترجمة على فعالية، لأن لكل كلية ولكل قسم فعالية.
0: ما شاء الله.
1: وهكذا في كل الحارات وفي كل الجامعات وفي كل المدارس. اليوم تزور المدارس تجدها، وخصوصا مدارس البنات، قد تزينت يعني فصولها وساحاتها، وكذلك الطالبات لبسنا الأخضر، فأصبحت اكتست جبالها ووديانها بقدرة ربانية إلهية تسرب الأمطار والزراعة التي جثت من الجبل والوادي. وأما البيوت ففي ليلها أصبحت خضراء بسبب الزينة الضوئية التي علت المؤسسات والشوارع والمكاتب. وأنت أخي الكريم أستاذ أحمد قد زرت المحافظة وإبن في شوق وفي لهفة للاحتفاء بالنبي، وهي أيضا في شوق وفي لهفة للاقتداء برسول الله، وأن تقدم اليمن النموذج الراقي حتى يقتدي العالم وينشد العالم إلى هذا المشروع وإلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله.
0: صلوات الله عليه وآله وسلم. هنيئا لكم هذه الأجواء البديعة، الأجواء المحمدية الروحانية، وهنيئا لكم أيضا الأجواء الربانية، يعني زرتها قبل أيام وهي خضراء ما شاء الله تليق يعني بكم وبهذه الأجواء. شكرا جزيلا لك. إذا الدكتور القدير كنت معنا ضيف عزيز في هذه الفترة عبر أثير إذاعة آفاق FM، وأنت الأكاديمي في جامعة إب الدكتور فاضل أو الدكتور محمد مرشد زيد، شكرا جزيلا لك، تشرفنا بكم عبر أثير إذاعة آفاق هنا في العاصمة صنعاء.
1: شكرا لكم وبوركتم على هذه التغطية الرائعة وعلى البرامج التي تقدمونها والتي فيها الفائدة لنا جميعا.
0: حياكم الله، يعني نتشرف بكم إن شاء الله باستضافتكم مرة أخرى إن شاء الله في مواضيع أخرى.
1: تحياتنا لكم، الله معكم.
0: لكم التحية في أمان الله.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

طيب إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفترة من الرسالة التي وصلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ مولد النبوي، نحتفل بمناسبتين المولد مع بعض المؤمنين يحتفلون إيش؟ البعض يحتفل والبعض بيقول بدعة. يا منعان شودات، مرحبا مرحبا من بنت نهم وشكرا. الذي بيقولوا يعني بعد البرنامج أي ممكن الذي بيقولوا بدعة بضع الله بهم كما قال بعض. السلام الله عليكم، إن خروجنا واحتشادنا المليوني المهيب واحتفالنا بالمناسبة في 12 من ربيع الأول ليست لتضيع الأوقات ولا للنزهة، وإنما لنظهر فرحتنا بمولد سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، ونعبر عن حبنا وولاءنا له، ولكي نرى العالم وخاصة الأعداء منهم الذين قالوا إن محمد مات وخلف بنات، نقول لهم إن محمد ما مات وأنه لا يزال حيا في قلوبنا وأرواحنا، وأنه خلف رجال يعشقون الموت كما أنتم تحبون الحياة، وأنتم قد رأيتموهم في اليمن وإيران والعراق ولبنان وفلسطين، وأنهم نكلوا بكم شر تنكيل وكسروا هيبتكم وأذلوا كبرياءكم وصرتم مضحوكة أمام العالم، فالحمد لله أولا وأخيرا وفي كل وقت وحين. تحياتي قال محمد محمد عولا. شكرا لك يا محمد، تحية لك. وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية عبر أثير إذاعة أفاق FM. دقائق من الآن وسنكون معكم بمشيئة الله في برنامج أفاق الخبر، نتمنى لكم متابعة طيبة. في الختام تقبلوا تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، مش فقط إخراج وتنفيذ وإنما أيضا تزيين للاستديو، فتحية لك يا أستاذ سوسن على هذا التزيين يليق بالمولد النبوي. وإحنا صوت ولا كنا نوري لكم الزينة حقنا يعني. شكرا لكم إذن جميعا، ونلقاكم إن شاء الله بعد دقائق في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب. مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772.

0: أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
3: أهلاً بكم مستمعينا الأكارم، هذا أفاق الخبر ونبدأه معكم بمحوره الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. مرحبا. بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد لعمليات عسكرية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تجمعات وآليات القوات التابعة للعدو السعودي في جبهتي مأرب والساحل الغربي، وأظهرت المشاهد حضوراً لافتاً لطائرات رجوم المسيرة أثناء تحليقها واستهدافها بدقة متناهية لتجمعات وآليات العدو بقذائف شديدة الانفجار. كما وثقت الكاميرات إرباكاً وفراراً جماعياً في صفوف التحشيدات واشتعال النيران في عدد من المدرعات والدبابات والتحصينات المستهدفة. أكد مصدر عسكري للمسيرة أن ما نشر أمس يمثل جزءاً بسيطاً من عمليات سابقة استهدفت تحشيدات العدو السعودي، وشدد المصدر على أن هذه المشاهد تؤكد للعدو أن كل تحضيراته لن تكسر معادلة الردع التي فرضها الشعب اليمني لمواجهة التصعيد ورفع الحصار. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة أمس عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تحت شعار لبيك يا رسول الله، وعبرت الجماهير المشاركة عن جهوزيتها وتلهفها للمشاركة في المهرجانات المحمدية الكبرى المقررة يوم الثلاثاء المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. تتواصل الفعاليات والأمسيات الشعبية والرسمية في أمانة العاصمة والمحافظات ابتهاجا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وتجسد هذه المظاهر الفرائحية عمق ارتباط الشعب اليمني الخالد بالنبي الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم. إلى محافظة تعز، حيث واصل مرتزقة العدوان الأمريكية السعودية اعتداءاتهم على المناطق المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط جرحى وأضرار في ممتلكات المدنيين، وأفاد مصدر إعلامي بإصابة امرأة ونفوق مواشٍ إثر اعتداء طائرة مسيرة للمرتزقة على منازل المواطنين في منطقة 50 بمديرية التعزية. وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف منطقتي مهيس بمديرية خدير وبني علي بمديرية حيفان، ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر منازل وممتلكات المواطنين. عربياً، أكد حزب الله في بيان له أن القرارات والتصنيفات الأمريكية الأخيرة لن تثني المقاومة عن مواصلة مهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان. وأوضح البيان أن القرار الأمريكي بإعادة إدراج الحزب على لائحة العقوبات يأتي في سياق حماية أمن العدو الإسرائيلي وترسيخ احتلاله لجنوب لبنان. وشدد حزب الله على اعتزازه بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي أم الإرهاب ولا تملك أي أهلية أخلاقية لتقييم وطنية الآخرين. وإلى تطورات العدوان الصهيوني على لبنان، حيث جددت قوات العدو اعتداءاتها اليومية على بلدات ومناطق عدة في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية بإصابة راعي ماشية جراء قنبلة ألقاها طيران مسير في شبعة بالتزامن مع قصف جوي استهدف بلدة برعشيت وإحراق منازل في بلدة بيت ياحون. كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مرتفعات النبطية والمنصوري والقنيطرة بالتوازي مع تفجيرات وقصف مدفعي طال بلدات ميفدون وميس الجبل وحولها في محاولة صهيونية لتهجير السكان.

من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقالت الخارجية لا يجوز لأي دولة من الناحية القانونية أن تجبر مصارف أو شركات أو مطارات أجنبية يخضع كل منها للولايات القضائية الحصرية لدولته ذات السيادة على التخلي عن تجاره عن تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. جاء أيضا في بيان الخارجية الإيرانية بأن العقوبات تخرق الحظر العرفي على التدخل الذي أكدته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا. والخارجية أكدت بأن العقوبات تعد إكراها اقتصاديا مصمما لإجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة وفعلا غير مشروع دوليا. وأكدت الخارجية الإيرانية بأنه عندما تقترن العقوبات بحصار بحري يرقى إلى مستوى العدوان العسكري فإنها تجعل سيادة جميع الدول الأخرى أمرا مؤقتا ومشروطا وقابلا للإلغاء وفقا لمشيئة قوة أخرى، في إشارة إلى العدو الأمريكي. وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالإشارة إلى أن الامتثال للعقوبات يعني تآكلا كاملا للسيادة بوصفها الأساس الذي يقوم عليه النظام القائم في العلاقات بين الدول وعودة بائسة إلى الاستعمار التقليدي. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على كندا فإننا سنرد بفرض رسوم مماثلة دولارا مقابل دولار.

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الأكارم آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM، وننتقل إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. مع مرور شهر كامل على فرض صنعاء معادلة الحصار بالحصار وتوسيع نطاق الحظر الملاحي، يكتسب المشهد الميداني أبعادا استراتيجية متقدمة أطاحت برهانات التصعيد، إذ جاءت المشاهد الأخيرة الصادرة عن الإعلام الحربي لعمليات طائرة رجوم المسيرة لتقدم وثيقة حية وميدانية تكرس التحول الرقمي والتكتيكي في إدارة المعركة، وتؤكد تثبيت معادلة ردع الانتهاكات وتعرية الدعاية السعودية في بر أو في البر والبحر والجو. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الأثناء وللحديث حول ذلك أن نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذنا العزيز.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ، نبدأ من المشاهد العسكرية النوعية التي بثها أمس الإعلام الحربي لعمليات طائرة رجوم وهي مسيرة، كيف تقرؤون الأبعاد السياسية والعسكرية لبث هذه المشاهد في هذا التوقيت، وإلى أي مدى استطاعت هذه الدقائق العشر المعدودة تعرية الدعاية الإعلامية للنظام السعودي ومرتزقته وإسقاط رهاناته الميدانية؟
1: نعم، في الواقع مع الملاحظة إلى كيف أحدثت هذه المشاهد ردة فعل وحضور إعلامي وحتى يعني انتشار دولي لبعض المشاهد، خاصة المتعلقة ب مشهد يعني تدمير دبابة إبرامز. هذا المشهد نفسه هو انتشر بشكل عالمي. مع ذلك ومع هذه الملاحظة المهمة، فإن هذه المشاهد وهذا العرض في الحقيقة وفي الواقع هو على هامش المعركة، يعني مع كل ما أحدثه من تأثير وحضور، لأن وأنا على ثقة ويقين أنه لم يكن الإعلام الحربي أو لم تكن اليمن يعني مهتمة بنشر هذه المشاهد أو بعرض هذه المشاهد لأسباب تتعلق بأنها لا تريد أن تظهر أنه صراع يمنيا في الحقيقة، لأن صراع هو مع السعودية.
0: نعم.
1: مع ذلك كان هناك تأثير كبير جدا وفوق المتوقع لمثل هذه المشاهد، ومثل ما تفضلت أنها أسقطت الدعاية التي كانت قد حاولت السعودية أن تظهرها، وهي في الحقيقة عندما كانت تقوم بعرض بعض المشاهد للطيران المسير أو ما يسمونه هم لاستخدام الطيران المسير في عمليات ضد الجيش اليمني، إنما كانت السعودية تريد أن تقول أن هذا الجيش، هذه المجموعات وهذه العصابات التي دربتها على مدى يعني منذ 2015 قادرة أن تقف وحدها من دون أن يكون هناك غطاء سعوديا، فهي للهروب من غياب الغطاء السعودي الجوي.
0: نعم.
1: الذي كان يتضمن F-15 التي لدى الجيش السعودي و16 التي لدى الجيش الإماراتي، وكذلك الطيران المسير الأمريكي، يعني ما يطلق عليه بالدبابة في اليمن MQ-9.
0: نعم.
1: هذا غاب تماما، لأن هناك معادلة كبيرة الآن موجودة، وهو أنه تجري المواجهات الداخلية على هامش أيضا حصار اليمن للسعودية واستهداف العمق السعودي الاقتصادي، لكن كل هذه الأحداث تجري من دون أن يكون هناك تدخلا سعوديا بالطيران الحربي مثلما كان يحصل في العام 2015، وهي معادلة مختلفة تماما، يعني هناك إسقاط للسيطرة الجوية التي كانت السعودية تتمتع بها في اليمن قبل ثورات، وكذلك التدخل الذي لم يكن يعني حذرا بالنسبة للسعودية. الآن هناك معادلة كبيرة قائمة على منع السعودية من التدخل وكذلك منع السعودية من اختراق الأجواء.
0: نعم. طيب أستاذ طالب، يعني بالتزامن مع هذه الضربات الميدانية، بالتزامن مع هذه المشاهد أيضا، يمر شهر كامل تقريبا على إرساء صنعاء لمعادلة الحصار بالحصار وتوسيع الحظر الملاحي. كيف أثرت هذه التطورات المتكاملة يعني على مستوى البر وعلى مستوى البحر أيضا، كيف أثرت على موقع اليمن وعلى يعني موقف اليمن وخيارات تحالف العدوان؟
1: نعم، وبالتزامن مع هذه المناسبة مرور شهر، يعني إذا وقفنا على أبرز التقارير التي وبرامج المراقبة للملاحة، فقد أكدت يعني الكثير من برامج المراقبة للملاحة أن السعودية بالفعل توقفت عن استخدام باب المندب لنقل سفن النفط التي كانت أيضا تعتمد عليها من ينبع ومن يعني غرب السعودية باتجاه باب المندب وهكذا باتجاه آسيا، فقد توقفت تماما وتبحث السعودية عن طرق بديلة، بينها يعني إما انتظار القدرة على إخراج بعض النفط من يعني موانئ بينها ميناء جبل علي الإماراتي التي تنقل يعني ويتم تجميعها من هنا وهناك، أو من خلال بعض السفن التي تعبر قناة السويس ثم تلف حول الرجاء الصالح. هذه النتيجة هي في الحقيقة يعني تؤكد أن اليمن قد نجح في فرض حصار متكامل على السعودية بالنسبة لضرر النفط، وتبقى بعض السفن تحمل مواد غير المواد النفطية. بالإضافة إلى أن اليمن منع أيضا السعودية من أن تقوم برد فعل باستثناء رد فعل واحدة عندما استهدفت السعودية منشآت لها علاقة بين الحديدة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. هذا النجاح هو نجاح ملحوظ ومؤكد، لا تستطيع السعودية أن تصبر على هذه الحالة لفترة طويلة، وإن حاولت أن يكون هناك مناورة على مدى هذه الأزمة، لأن هناك محاولات لتجميع تحالفات، محاولات سعودية كذلك لانتظار ماذا ستشفر عنه بعض التحركات ومن ضمن الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية، لكن كل النتائج تأتي بما لا تشتهي السفن السعودية في الواقع. حتى الحرب الأمريكية العدوانية على إيران نتائجها مخيبة الأمل، نتائجها يعني تؤكد أن هناك رهانات خاسئة تسقط في المنطقة، وهذا أيضا لصالح اليمن. قد نقول الآن أن السعودية يعني صبرت هذه الفترة الطويلة على هذا الحصار، لكنها غير قابلة على الصمود لفترة طويلة، لذلك هناك بحث ومباحثات أو محاولة لتقديم يعني طريقا دبلوماسيا عبر وسطاء، ولكن اليمن يرفض بحسب تقديرات وبحسب بعض المعلومات، لذلك قد تأتي نتائج من الآن وصاعدا على مدى ربما نصف شهر ولربما حتى شهر من الآن، ليس هناك عجلة من الأمر بالنسبة لليمن، قد تأتي نتائج مختلفة وأكثر وضوحا بالنسبة للحصار وتداعيات الحصار ومفاعيل الحصار اليمني والعمليات اليمنية.
0: نعم. طيب ختاما وفي هذا الجزئية أيضا أستاذ طالب الحسني، يعني في ظل فشل التحشيدات الميدانية خلال الفترات الماضية، في ظل تكشفها أيضا أمام ضربات سلاح الجو المسير، يعني هل بات اليوم نقول هل بات النظام السعودي أمام مأزق نفاذ خيارات التملص والمناورة التي كان يعني يعول عليها؟ ما هي فرص إرغامه على الانصياع لاستحقاقات الإنسانية والسياسية العادلة للشعب اليمني، يعني خاصة بعد الضربات التي استهدفت تلك التحشيدات وأيضا التي استهدفت عمق العدو نفسه؟
1: نعم، فرص الخروج السعودي هي مرتبطة كذلك بالخيارات. والسعودية لها من الخيارات كثيرة، حتى الميدان واستخدام المرتزقة في الواقع هو خيار كان يعني لا تأمل السعودية بنجاحه. هي أساسا جربت هذا الخيار على مدى سنوات، 10 سنوات لم يكن يقدم شيئا. ولذلك هي هذه التحركات لا تعاهد عليها السعودية في الحقيقة. هو هناك انتقالة في الحقيقة، لأنه كانت السعودية يعني في عام 2015 لربما تعتمد على يعني الخيار الميداني وخيار تحريك المرتزقة بشكل أكبر مما هو عليه الآن. الآن هي الآن تراهن أن يكون هناك متغيرات خارجية داخلية، وهي تحافظ على المركز، لأن هناك ثمن تدفعه السعودية مقابل هذا التدخل، ولهذا لم تتدخل بقوة كبيرة. يعني مثل ما أشرت سابقا أنها لم تقم بأي عملية باستثناء عملية واحدة. المرتزقة كذلك لا يتحركون بالطريقة التي قد تؤدي إلى انهيار الطرق التي تحاول أن تتجنبها السعودية أو تسلكها السعودية على مدى فترة قصيرة. يعني هي عمليات محدودة بالنسبة للأدوات، يعني عمليات إشغال معينة، لكن أدت هذه العمليات المحدودة إلى يعني عمليات قاسية بالنسبة للجيش اليمني، من ضمنها تدمير المنشآت التي كان فيها تخزين الأسلحة، تدمير موضع نقل المرتزقة من واقع إلى واقع آخر، يعني إحباط خطط التحرك العسكري ضد اليمن. هذه كلها جاءت على هامش المعركة الكبيرة التي تضغط باتجاه اليمن. لذلك السعودية في الحقيقة هي من دون خيارات ناجحة، وهذا عندما يحصل بالنسبة للدولة أن يكون أن تكون معدومة الخيارات، وأن يكون بعض الخيارات لديها موجودة، لكن هذه الخيارات تصنف على أنها خيارات لن تكون ناجحة. هذا يؤدي إلى يعني تفكير مختلف له علاقة بالتفكير بالاستسلام، له علاقة بالتفكير بقضية الخروج. السعودية هي تحاول الخروج وتحاول أن تتجنب الاستسلام، ولا تراهن على أن يكون هناك انتصار عسكري في الواقع. هكذا تفعل السعودية الآن، يعني إن كانت تخفي ذلك أو لا تخفيه هو واقع موجود. وإذا رقبنا حتى التعليقات الغربية التي تراقب ما يحصل في السعودية بدرجة كبيرة، لأنها تفعل ذلك من خلال مراقبة هل هناك متغير بالنسبة لأمريكا ما بعد الحرب مع إيران، وهم يجدون أن هناك متغير كبير جدا له علاقة بالشرق الأوسط كله، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن دعم السعودية في معركة وفي مأزق مثل هذا، مثل ما هي عليه الآن في اليمن. ولربما يظهر ذلك أيضا الآن من خلال زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا. من الأوراق التي جزء من الملفات التي يحملها إلى باريس لها علاقة باليمن وأزمته فيه.
0: شكرا جزيلا لك إذن على كل ما تفضلت به الأستاذ القدير طالب الحسني، وأنت صحفي والمحلل السياسي، كنت من جديد ضيف عزيز معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا هذه الحلقة، وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث، المحور الذي نقرأ فيه جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه الصحفي ضرار الطيب، قال: هذا الموت، وهو يتحدث طبعا عن المشاهد التي بثها الإعلام الحربي، قال: هذا الموت الذي ترونه بأعينكم مجرد ذكاء صناعي. هكذا يستخف السعودي وسما سيرته بأتباعهم المرتزقة ليدفعوا بهم إلى المحارب. ومن أجل ماذا؟ من أجل أن معركة يصرحونهم أنفسهم بأن الوقت الآن ليس مناسبا لخوضها، من أجل أن يستمر الذباب السعودي بالحديث عن استعدادات، ويواصل عليمي إطلاق تهديدات فارغة من غرف أو من غرفة الفندق، ثم يملؤون الفضاء ضجيجا حول خطر غسيل الأدمغة وصناعة القطيع. الصحفي إبراهيم السراجي قال: هل لاحظتم البنية التحتية العسكرية الضخمة في مواقع أتباع السعودية خلال مشاهد الإعلام الحربي في مأرب والساحل الغربي؟ بنية تحتية ضخمة وشبكة طرق وخنادق وتحصينات هائلة، ولكن في عدن لن تصلح السعودية حفرة في شارع أو بيارة مجاري طافحة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد قال: يتساءل البعض لماذا يحزن العدو السعودي على إحراق وتدمير معداته وآلياته العسكرية أكثر من حزنه على نفوق قطعانه الارتزاقية؟ لأن ثمن المعدات والآليات أغلى من ثمن المرتزق الذي لا تتجاوز قيمته 1000 ريال، فربما يكون ثمن طقم تويوتا واحد من دون العيار أغلى عند السعودي من ثمن 150 مرتزقا. الدكتور صالح العمدي يقول: من يمتلك ارشيفا عسكريا يوثق احراق فخرس المدرعات بالولاعه ويدك مطار بن غوريون على بعد 2000 كيلومتر ويجبر حاملات الطائرات الامريكيه على رمي مقاتلاتها في البحر هربا من النيران، لا يحتاج لفبركه مشاهد الاصطياد حثاله المرتزقه. قال: صنعاء تصنع المعجزات وتوثقها بالصوت والصوره، ومن يشكك في باس جيشنا واحترافيه مجاهدينا بعد كل هذه الملاحم انما يغرد في مستنقع الغباء ويهين نفسه لا أكثر. محمد الفرح قال: بعد السياح اليوم لدى كل من تجنوا أو نعم محمد الفرح وهو عضو المكتب السياسي أيضا لأصر له قال: بدأ السياح اليوم لدى كل من تجندوا مع السعودية وأعادوا نغمة الحوثي يقتل اليمنيين، أنت يمني، ما الذي أوصلك إلى أن تكون جنديا تتبع المحتل السعودي؟ ولماذا تخوض معركته ضد أبناء بلدك وضد شعبك؟ ومن تحدث عنه أو من تحدث عنكم أصلا؟ قال: من اعترضنا سفن أو هل اعترضنا سفن يمنية؟ هل أوقفنا مطارات يمنية؟ أم أننا أعلننا حصار الملاحة السعودية حتى تفتح موانئنا وستغلق مطاراتهم حتى تفتح مطاراتنا أو مطاراتنا؟ المعركة واضحة ضد العدو السعودي وهدفها فك الحصار وإيقاف العدوان واستعادة الثروات المنهوبة من العدو الخارجي المحتل الذي قتل آلاف أو الآلاف ويريد أن يقتل بالجوع من تبقى منهم. أسامة ساري الصحفي قال: رجوم للشياطين، طلعة بهية وتصميم عنكبوتي مرعب، تحمل بأس الله وتحلق بأجنحة الملائكة وضرباتها حيدرية مسددة من الله ودقتها عجيبة، تسحق الشياطين الذين يستخدمهم العدو السعودي وتخترق ثكناتهم بأريحية، فلله الحمد على فضله وقوته ونعمته على عباده المؤمنين المجاهدين بالتأييد والنصر لهم. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، نلقاكم بمشيئة الله على خير وفي أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: وقفة إعلانية.
1: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: أولا أنا اليوم بدلا عن الزميل محمد حسن النعمي، أهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا. أعزائنا المستمعين، الواحد إذا وجع جسده يقدر يوصف موضع الألم ويقول هذا المكان يوجعني، لكن إذا اضطرب نومه أو سمع ما لا يسمعه غيره أو أصابته نوبة صرع أو ضاق صدره حتى فقد رغبته في الحياة تصبح الحكاية أصعب. يخاف المريض وتخاف الأسرة ويبدأ السؤال ما الذي يشعر به حقيقة أو ما الذي حل به، وهنا قد يذهب أو يذهبون بهذا الشخص إلى شخص لا يملك علما ولا تشخيصا لكنه يملك صوتا واثقا فيقول لهم هذا مس أو هذه عين عملوا له سحر، وبمجرد أن يضع تشخيصه العشوائي يبدأ التحكم. لا تذهبوا إلى الطبيب ولا تخبروا أحد، احضروا أثر من الملابس أو اسم الأم أو ادفنوا كذا كثير من الخزعبلات. هكذا يتحول خوف الأسرة إلى باب ومرض الإنسان إلى تجارة، والدين هو طبعا رحمة وهداية يتحول إلى ستار يستعمله من لا يخاف الله في عبادة. هذا الأسبوع حاولنا التفريق بين الطب الشعبي السليم والدجل، وتوقفنا أمام الخلطات المصنعة تقليديا ومخاضر تأخير العلاج. أما هذه الحلقة فهي استكمال، طبعا هذه كان في الأسبوع الماضي، أما في هذه الحلقة مستمعينا فهي استكمال لا تكرار. سنقترب اليوم من منطقة لم تمنحها حقها أو لم نمنحها حقها، العلاج الروحاني حين يتحول إلى عنف جسدي ونفسي ومالي واجتماعي. سنناقش ما يحدث عندما يفسر الصرع والذهان والاكتئاب ونوبات الهلع واضطرابات ما بعد الصدمة أو حتى بعض الأمراض العصبية تفسيرا واحدا قاطعا بلا فحص، وكيف يمكن للإيحاء والخوف والضغط النفسي من يدعي العلاج أن يجعل المريض يصرخ أو يرتجف أثناء الجلسة، فيعد المدعي ذلك دليلا على صحة تشخيصه، بينما قد يكون ما يحدث استجابة للخوف أو الاختناق أو الألم أو اضطرابا طبيا يحتاج إلى علاج. سنتحدث كذلك مستمعينا في هذه الحلقة عن أساليب موجودة في الواقع اليمني، التقييد والحبس داخل الغرفة، الضغط على الصدر أو الرقبة، الضرب بالعصي أو الأسلاك، الحرق أو الصعق، إجبار المريض على شرب مواد مجهولة، تكرار الجلسات حتى الإنهاك، واتهام أحد الأقارب بأنه سبب السحر، فتبدأ الخصومات والقطيعة وربما مشاكل معقدة أكثر. سنقف أيضا أمام استغلال النساء وربط خير الزواج والحمل بالسحر ثم تحويل الحكاية إلى ابتزاز، وأمام استغلال الأطفال وذوي الإعاقة والمرضى النفسيين. خلونا واضحين، الرقية الشرعية قراءة ودعاء وطمأنينة، ولا تعارض التشخيص والعلاج، ولا تمنح القارئ سلطة على جسد المريض وماله وكرامته. أما ادعاء علم الغيب والطلاسم وتعيين الساحر بلا بينة والضرب والخنق والتعري والابتزاز فليست رقية. الطب النفسي كما يعني هو معروف ليس حكما بالجنون، والتطبيب النفسي لا يتعارض مع الإيمان، كما أن عرض المريض على مختص لا يعني إنكار الجانب الروحي، بل يعني الأخذ بالأسباب وحماية الدماغ والجسد وعدم ترك الأعراض الخطرة أو الأعراض الخطرة حتى تتفاقم. حلقتنا اليوم تسأل لماذا تصدق الأسرة والمريض التشخيص الشعبي؟ كيف يصنع بعض مدعي العلاج شهرتهم؟ ماذا يفعل الأهل في اللحظة التي تتحول فيها جلسة العلاج بالرقية إلى اعتداء؟ سنوزع المسؤولية بوضوح على الأسرة والطب النفسي والعلماء والخطباء والنيابة والأمن والصحة والشؤون الاجتماعية والإعلام ومنصات التواصل، لأن هذه الظاهرة لا تعالج بالتحذير من ادعاء العلاج فقط، بل بخدمات قريبة وعلماء يبينون وأطباء ينصتون للمرضى وقانون يحمي ومجتمع لديه وعي. فابقوا معنا.

نبدأ من التقرير الإخباري الإحصائي. في محافظة إبرزت في يوليو 2025 واقعة صادمة هزت الرأي العام اليمني، إذ توفي فتى في 17 من عمره خلال جلسة قدمت لأسرته بوصفها علاجا بالرقية. وأفادت تقارير صحفية في حينه بأن الفتى تعرض للضغط على جسده والخنق بزعم إخراق الجن. هذه الواقعة كشفت خطرا قد يبقى حبيس البيوت، فلا يوجد في اليمن حتى الآن سجل وطني منشور يحصي ضحايا الدجل أو جلسات العلاج الروحاني العنيف، ولذا سنعتمد على تقارير خارجية لا تتعارض مع الواقع. فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2023 أن قرابة 7 ملايين شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم النفسي، بينما لم يحصل على خدمات الدعم النفسي سوى نحو 120 ألف، كما تفيد اليونيسف في بياناتها المحدثة مع مطلع 2026 بأن 40% من المرافق الصحية في اليمن تعمل جزئيا أو خرجت عن الخدمة. هذه الفجوة لا تصنع الدجل وحدها، لكنها تترك مساحات يستغلها بعض من يدعون العلاج الروحي وليس كلهم، فتفسر نوبة الهلع على أنها مس، ويعامل الصرع بوصفه تلبسا، وتنسب أعراض الذهان أو الاكتئاب إلى السحر حصرا، فيتأخر التشخيص الصحيح ويضيع الوقت. ولا يقف الضرر عند تأخير العلاج، فالضغط على الصدر أو الرقبة قد يسبب الاختناق ونقص الأكسجين، والضرب قد يؤدي إلى نزيف داخلي أو كسور، والتقييد الطويل قد يسبب الجفاف وإصابات الأطراف، بينما قد يؤدي إيقاف أدوية الصرع أو الاضطرابات النفسية فجأة أو عدم تشخيصها وعلاجها إلى نوبات خطرة وتدهور حاد. أما نفسيا فقد تترك الجلسات العنيفة تترك الجلسات النفسية صدمات جديدة وشعورا بالخوف، وربما تدفع المريض إلى العزلة أو إيذاء نفسه. قانونيا فإن قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 يجرم الاعتداء على سلامة الجسد، وتفصل المادة 244 الإيذاء العمدي وما يترتب عليه من مرض أو عجز، وإذا انتهى الفعل إلى وفاء أو عاهة أو استيلاء على المال بالخداع يتغير الوصف والعقوبة بحسب النتيجة والقصد والأدلة، وهو ما تقرره جهة التحقيق والقضاء. كما أن المادة 4 من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم 26 لسنة 2002 تحظر مزاولة المهنة من دون ترخيص، فلا يصير التشخيص والعلاج مشروعين بمجرد الشهرة أو تعليق لوحة، ولا تعفي تسمية الاعتداء علاجا فاعلا من المسؤولية، كما لا تجعل موافقة الأسرة إذا الطفل أو المريض مباحا. والخلاصة، ليست القضية اعتراضا على الدعاء والرقية المشروعة، إنما رفض لتحويل الدين إلى غطاء للعنف والخداع. فالرقية رحمة وطمأنينة، أما الضرب والخنق والإذلال والابتزاز فاعتداءات يجب إيقافها وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: مش وقته خالص.
1: اش في مالك خوفتنا؟
0: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
1: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
0: بث لي انت، انت فيك الخير.
1: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
0: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
0: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
5: سبافون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس.
5: إذن أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم في برنامج قضايا وحول، أو في موضوعنا يطيب لنا أن نستضيف في هذه الأثناء فضيلة العلامة القاضي عبد الله الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
6: أبقاكم الله.
5: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. يعني بعض الدجالين يعني لا يدخلون إلى الناس من باب الطب بل من باب الدين، فيخلطون الآيات بالطلاسم ويجعلون كل مرض سحرا أو مسا. كيف نفرق ما بين الرقية الشرعية والدجل؟

0: في منزل فأتى إليهم على المنطقة وقالوا لهم أن سيدهم لجخ، هل فيهم من يرقي؟ فأتى أحدهم فرقاه بفاتحة الكتاب قرأ عليه، فشوفي فأعطوه سبع أشياء.
1: نعم.
0: واختلفوا هل يجوز له أخذها أو لا يجوز له أخذها. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اضربوا لي بسبع معكم، إن أولى ما أخذت عليه القرآن. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه هي الرقية الشرعية. فالإنسان يقرأ الفاتحة أو يقرأ ياسين أو يقرأ سور من القرآن أو يقرأ آيات متعددة، هذه رقية. ومن زعم المشعوذ ما بيفعل هذا وبس، بل يقول بيدعي أنه بيعرف بأن معه جن وأن الجن ذولهم الذي بيعالج بواسطتهم وأنهم بيعينوا على العلاج وأنهم بيفعلوا له وبيفعل لهم، هذا هي الشعوذة.
1: نعم. طيب في هذا الإطار يعني ما الضوابط الأساسية للرقية الشرعية يعني؟
0: يعني ليس هناك ضوابط، الضوابط أنها تكون بالقرآن وبأدعية عادية ليس فيها الغاز ولا فيها طلاسم ولا فيها أسماء لا يعرف ما معناها. هذا رقية.
1: نعم.
0: وما عدا هذا فهي شعوذة.
1: نعم.
0: إذا فيها أسماء وكلمات ونداءات لأسماء لا تعرف في اللغة العربية ولا يعرف معناها، هذا هي الشعوذة.
1: طيب هل يجوز لهذا الراقي أن
0: لكن الشعوذة في اللغة هي أصلاً الحيل الذي بيتخذوها بعض خفيفي اليد الذي بيظهروا أنهم بيفعلوا سحرهم، بالواقع إننا هي خفة يد
1: وخداع
0: وممارسة لبعض الحيل، هذا كانوا بيسموها الشعوذة.
1: نعم. طيب بالنسبة لي يعني هل يجوز للراقي أن يجزم بأن شخصا بعينه سحر مريض أو أن يحدد الغيب يعني وموضع السحر من دون أن يمتلك أي بينة؟
0: إذا عرفنا أن المعالج والراقي مع كثرة الممارسة بدأت تظهر له علامات على من هو المسحور ومن هو المصاب بالعين، فهذا قد يكون يعني قد يكون صحيح وقد يكون باطلا، لكن الذي مؤكد أنه غير صحيح وأنه باطل هو أن معرفة أن فلان هو الذي سحر فلان أو أن فلان هو الذي أصاب فلانا بالعين، هذه هي الذي هي باطل. وإن وحتى وإن كان الجن هم الذين يخبرونه به أو الشياطين الذين يتعامل معهم هم الذين أخبروا بهذا، فإنما القصد هو إحداث الفتن بين الناس والإغار. وقد بلغني أن أحد الأشخاص أتى ابن عمها وقريب له وقتل، وهو لا يخطر في باله أي عداوة بسبب
1: بمجرد
0: أن المعالج قال له أنت عليك سحر من قريب، وتصور أن هذا القريب لا ما تصور له هو وصار قتل.
1: مشكلة. طيب
0: هو مريض نفسي في الواقع، مريض نفسي لا عليه سحر ولا به عين ولا شيء.
1: وسنتي ونتحدث أيضا مع يعني مختص نفسي في هذا الإطار. وسيد العلامة
0: أنا أظن أن معظم
1: حالات نفسية
0: أنه جن أو أنه أسحار أو أنه عيون، أن 99% إذا لم يكن أكثر منها إنما هي أمراض نفسية، والأمراض النفسية بيسبب للإنسان أنه يرى أشياء أو يسمع أصوات وبالواقع ما بشيء، ويظن أن الجن من الذي بيخاطبه من الذي بيخلوه يضطبي.
1: نعم. طيب من يستخدم الطلاسم والكلمات غير المفهومة يعني وهذه الفبركات يعني الأشياء هذه كلها يعني حكمها في الدين
0: يعني حتى يعرف معناها، فالأغلب والظن على أنها أسماء الشياطين يدعون بهذه الأسماء ليعينوا في العلاج، وطبعا إذا صح هذا فهو شرك، لكن لا نقدر أن نجزم بأن كل هذه الأسماء التي بيدعوها هي أسماء شياطين أو أسماء جن بحيث تكون الاستغاثة بهم والدعاء لهم هو حرام لا يجوز. لكن إذا الإنسان رأى هذه الأشياء فالأفضل والأحوط له أن يتركها ولا يستخدمها، مع أن هناك من بعض الناس الذين يدعون أن هذه إنما هي أسماء لله عز وجل أو نحو ذلك باللغة العبرانية أو بلغة قديمة من اللغة.
1: طيب،
0: لكن ما ليس هناك ما يوجد، ليس هناك ما يصدق هذا أو يوجد دليل عليه ولا دليل على عكسه.
1: طيب، حكم من يعني يضرب المريض أو يخنقه أو يحرقه يعني بزعم إخراج الجن،
0: يعني إذا هو ضرب بسيط وهو فعل هذا بالتجارب المتتالية بحيث أن ما فيه إيلام شديد ولا ضرب كضرب التأديب قد يكون جائز، أما إذا فيه إيلام مثل القوي بالنار أو الضرب المدرح أو خنقة ونحو ذلك فهو حرام لا يجوز.
1: بعضه وصل إلى الموت يعني كما في قصة سابقة.
0: لا هذا لا يجوز.
1: نعم،
0: حرام مالك هذا كتب.
1: طيب، ومن يعني الراقي أحيانا قد يأمر المريض بترك الدواء وعدم مراجعة الطبيب، ما رأيكم؟
0: يعني يترك الدواء،
1: يأمره بأنه يترك الدواء وأنا شعالجك عندي أنا يعني.
0: هذا غلط، هذا غلط كبير جدا، ولكن للأطباء أيضا يعني ما يأثمون به ويعاب عليهم أنهم أحيانا يصرفون للمرضى علاجات قد تكون المقصود فيها الاتفاق بين الطبيب وبين الشركة في تسيير العلاجات، ليس المقصود نفع المريض ولا خدمته. فمن هذا الباب يعني إذا هذا الشخص عارف بالأدوية هذه، وهذا بعيد جدا في المعالجين والراجين أن يكونوا عارفين، فهو نصف. وإن كان غير عارف فلا يجوز له ولا يجوز للمريض أن يترك ما وصفه له الطبيب، ولا يجوز لهذا أن ينصحه بترك العلاجات بالمرة. إذا هو زاعم أنه يشفيه وأن الرقية ستشفيه، فالعلاجات أيضا ليست مضادة للرقية بالاتفاق، ما عليه منها.
1: جميل. طيب سيدي العلامة، يعني أسألكم سؤال قبل الأخير، يعني كيف يستغل بعض الدجالين خشوع الناس للقرآن من أجل الحصول على المال أو ابتزازهم؟ لأنه شهدنا حالات مشابهة في واقعنا في هذا الإطار، وحتى البعض ومن الناس يريد أن يميز ما بين من يستخدم القرآن كابتزاز وما بين من يستخدم بالفعل كرقية شرعية.
0: عندما يقول إنه يعالج هذا الشخص ويكلي عليها القرآن فقط ويأخذ أجر على هذه التلاوة، فأنا أرى أن هذا لا فيها شعبذة ولا دجل ولا فيها أي إشكال. لكن عندما يزعم أنها تصرخ الجن حين خرج وأنها رأى وأن الجن أخبروه كيف يعالجه وأن هذا هي هو الدجل والشعبذة. أما قراءة القرآن لوحده أو مع أدعية فلا أرى أن في هذا ضير، ولا فيه أيضا ما يؤثر على حالة المريض النفسية ولا على ما يضاد العلاج النفسي بالمرة.
1: نعم.
0: إذا كان سليم من الادعاءات، ادعاءات معرفة الغيب، ادعاءات العلاج بواسطة الجنة، ادعاءات إخراج يعني ادعاءات الحاجة الإعجازية مثل الذي بيدعم إنه بيخرج حصى من داخل الإنسان أو إنه بيخرج من داخل رصاصة بتحندت ولا شظية أو نحو ذلك.
1: نعم. طيب فضيلة العلامة، السؤال الأخير، مسؤولية الخطباء والمرشدين اليوم في تصحيح الاعتقاد من دون إنكار المرض النفسي أو العصبي؟
0: يعني المفترض في المفتين وفي العلماء الذين يدخلون في برامج في الإذاعات، أنا أرى أن تكليفهم أكثر من تكليف الخطباء، لأن الاطلاع على حالة المعالجين و ما يفعلونه ليس أمرا شائعا وعاما حتى يتكلم به أي خطيب، فإنما يحتاج إلى معرفة بالشخص يعني معرفة بالطلع على المشعبذين وعلى حيلهم وعلى أمورهم. والخطباء نادر منهم من يطلع على هذا. أنا أرى أن هذا شأن من يعرف من العلماء أن يبصروا الناس، لا يقولوا لهم كما يقول الأطباء بأن هذا الأمر لا وجود لها بالمرة وجود العين والجن والسحر بالمرة ينفوها، ولا يقولونها من كل شيء بدو منها، وأن الأمراض أو أن الطب والعلاج خرافة.
1: نعم، يعني أنه التداوي في الأخير، نخلص إلى أنه سيد الكريم إلى أنه التداوي مشروع، ويجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، وهذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: لا يتنافى أي تنافي بالمرة، بل هو من صلب التوكل على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تداوى، وموجود مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطب الشرعي في كثير من الأعشاب، وفي كثير من النصائح الغذائية وغير الغذائية، وهذا أمر مشروع. والتداوي معلوم تقريبا من الدين ضرورة عن جوازه، وليس من باب التوكل على الله عز وجل ترك التداوي.
1: نعم، إذن شكرا لكم فضيلة.
0: ولا التداوي يتنافى مع التوكل على الله. نعم
1: نعم، هناك حالة من التكامل يعني، وعلى الإنسان أن يكون يحرص على أن يكون يعني مستبصرا في كل خطواته على كل المستويات. شكرا لكم سيد الكريم الفضيلة العلامة القاضي عبد الله الشاذلي، كنت ضيف عزيز معنا في برنامج قضايا، لكم التحية.
0: يا مالا،
1: في رعاية الله.

0: إذن نكمل ونواصل معكم مستمعينا الأكارم هذه الحلقة من برنامج قضايا، والموضوع كما يبدو شائك نوعا ما. سبق وأن صدفنا العلامة عبد الله الشاذلي، والآن ننتقل إلى الجانب الآخر، الجانب الطبي والطب النفسي. وفي هذه الأثناء يطيب لنا أن نستضيف الدكتور عادل الذرة، وهو مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية. دكتور حياكم الله. هلا وسهلا. موضوع شائك حقيقة، ونريد بالوقوف معه أو معكم حول هذا الموضوع أن نستفسر ونستفهم تفاصيل وخبايا أيضا هذا الموضوع. نتحدث عن حالات نفسية، والبعض من المجتمع كما هو شائع يقول أنه حالات يعني مس ومن هذا القبيل، يعني هناك تعارض ما بين الجانبين. يعني سبق وأن صدفنا السيد العلامة، والآن نستضيفكم أنتم باعتباركم مختص في الطب النفسي. دكتور أسألكم بداية، الحالات الطبية والنفسية والعصبية التي يشيع في أو تشيع في مجتمعنا، يعني أحيانا تفسر على أنها سهر، يعني ما هناك هل هناك فروق من خلالكم نريد أن نفهمها مبسطة ما بين الصرع وما بين نوبة الهلع وما بين الذهان والاكتئاب الشديد، من دون أن نحول المجتمع إلى طبيب شخص بنفسه يعني كما يقال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. في البداية أرحب بكم وبجميع مستمعي إذاعة أفاك. بالنسبة للأمراض النفسية، الأمراض النفسية للأسف الشديد كثر انتشارها في هذا الفترة، خاصة نتيجة للعدوان والحصار من العدوان الغاشم على بلادنا. وكما ذكرت هناك فروق كبيرة بين المس وبين المرض النفسي. المرض النفسي هو عبارة عن كما عرفته منظمة الصحة العالمية، هي حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة العادية، ويكون قادرا على العمل الإيجابي والمثمر، ويمكنه الإحسان في المجتمع.
0: نعم هذا على مستوى التعريف.
1: نعم، وإجابة على سؤالكم
0: تفضل. نعم، على مستوى الفروق يعني ما بين هذا الصرع وما بين الحالة النفسية، أو الصرع وما بين النوع الآخر.
1: الصرع هو اضطراب عصبي ينتج عن نشاط كهربائي غير طبيعي في الدماغ، قد يؤدي إلى فقدان الوعي أو حركات لا إرادية أو تغير نقطة في الإدراك والسلوك. وليس كل شيء نجع يعني أنه بالضرورة يكون صرع، قد يكون أسباب أخرى، لكن الصرع هو يعتبر من أهم الأسباب. بالنسبة لنوبة الهلع التي ذكرتموها، نوبة تعتبر نوبة الهلع هي نوبة مفاجئة من الخوف الشديد، يشعر الإنسان كشيء حقيقي، وهو نستطيع أن نصفه كإنذار كاذب بالخوف الشديد، ويصاحبها ما قد صاحب الخوف الطبيعي الذي يكون في مواجهة شيء مخيف حقيقي، مثل خفقان، تعرق، ورجفة، ضيق نفس، دوخة، شعور فقدان السيطرة. الأعراض حقيقية جدا، يعني الإنسان يشعر بها فعلا
0: واقعية.
1: ليس ببرغم أنه لا يوجد شيء حقيقي يخيفه، حتى ولم يكن هناك أي خطر جسدي مباشر. الدهان هو عبارة عن حالة من الانفصال عن الواقع، يظهر في صورة كسماع أصوات غير موجودة أو رؤية أشخاص غير موجودين، هذه تسمى هلابس، أو اعتقادات مؤكدة وغريبة بأشياء غير حقيقية وغير مؤكدة بدون فترة طويلة. كما يوجد صاحبها أيضا اضطراب في السلوك وتغير في العادات والسلوك المتعارف له أسباب متعددة طبعا. والاكتئاب الشديد ليس فقط مجرد حزن، يفرق الاكتئاب الشديد عن الحزن أنه يستمر لفترات كبيرة، ويصاحبه علامات وتغيرات في المزاج والنوم والتفكير والتركيز، وتأثر في مجالات أدائه اليومية، سواء كان طالب فرضا أو موظف، تتغير هذه المعايير الانتظام فيها والانضباط.
0: نعم.
1: وهكذا.
0: طيب،
1: وأيضا بعض الأورام ممكن أن تسبب
0: اكتئاب
1: مثل هذه الحالة.
0: طيب دكتور عادل، يعني ربما هذا السؤال الذي سأطرحه عليكم منتظره المستمع، لأنه سبق وأن شاهد مشاهد لعلاجات ربما، أو يعني البعض المعالجين يعني نتحدث عن الجانب الرقية الشرعية، يستخدم في بعض الجلسات يعني، أو حينما يقرأ القرآن مثلا أو حركات معينة يقوم بها المعالج، المريض يصرخ ويرتجف ويتغير صوته يعني. فأحيانا يقال أنه هذا برهان قاطع على التشخيص، وعلى أنه بالفعل فيه مس أو فيه سحر يعني. نريد أن نفهم منكم علميا يعني ما التفسيرات الممكنة لهذه الاستجابات أو لهذه التأثيرات، يعني هل هناك عوامل أخرى علمية يعني أدت إلى ما أدت إليه، أم أنه بالفعل دليل قاطع على أنه مصاب بالسحر والجن وما هذه التفاصيل؟
1: قبل الإجابة على السؤال أحب أن أؤكد فقط على ما ذكره العلامة الفاضل عبد الله الشاذلي أن نسبة أكثر من 99% تعتبر أمراض نفسية. وأهم التفسيرات لما يحدث من تغير في الأصوات أو حدتها يرجع علميا إلى عدة أسباب، نذكر منها أحيانا يكون في مشكلة في التنفس من شدة الخوف يتنفس المريض بسرعة وقوة. هذه القوة والسرعة في التنفس تؤدي إلى نقص الأكسجين في الدماغ ونقص ثاني أكسيد الكربون، هذا بالتالي يترتب عليه حدوث تنمل في الأطراف، تشنج في عضلات الجسد خاصة الحنجرة، وبالتالي تنتج هذه الأصوات فيخرج الصوت أحيانا غريب وأحيانا مرعب ولا إرادي، وقد يكون نتيجة أيضا الإيحاء النفسي نتيجة لما يسمعه الشخص في صغره وفي طفولته عن شكل الجلسات العلاجية هذه التي تكون بهذه الطريقة. وعندما يوضع المريض أو يتعرض لهذا الموقف ينفذ عقله الباطن هذه الحركات تلقائيا بغير إرادة.
0: دكتور أحيانا يعني المريض حتى لا يتغير فقط صوته وإنما ينطق بكلمات يعني من قبيل على أساس أنه بالفعل يتحدث نيابة عن هذا الجن أو المس أو ما إلى ذلك، أنه لن أخرج مثلا ولن أفعل ولن يعني هل هذه نفسها من
1: نتيجة الإيحاء النفسي هذا الذي تعرض له طفل من طفولته اسمع هذا الكلام عن إما أحد من أقاربه أو أحد من أهل قريته أو منطقته الذي تعرض أو كان مصاب بمرض نفسي ويطلق عليه في هذه المناطق أنه مصاب بالسحر، وذهبوا به إلى أحد هؤلاء الذين يمثلون هذه الجلسات وسمعوا هذه الأصوات، فالعقل الباطن الإيحاء النفسي والعقل الباطن يوحي للشخص هذا ويجعله ينطق هذه الكلمة.
0: طيب دكتور،
1: كذلك الخوف والمشد هذا من أهم الأسباب العلمية التي تبرر هذه الأصوات الحادة، وأن الخوف يفرز هرمون الأدرينالين كما هو معروف عند الكثير بكمية هائلة، هذا يجعل قوة عضلية خارجة والصوت قويا مختلفا عن طبيعته.
0: نعم دكتور، أيضا يعني نريد من خلالكم أن نقدم جرعة وعي في هذا الإطار، البعض قد تظهر عليه ملامح وإشكال يعني تفاصيل مرض نفسي لكن يتأخر التشخيص ويذهبوا به أولا إلى رقية شرعية وهذه التفاصيل، فأسألكم من خلالكم يعني ما مخاطر تأخر تشخيص أمراض الصرع والاكتئاب والذهن أو أي مرض من أمراض النفسية، ما مخاطر أيضا توقف أدوية هذه الأمراض على من يستخدمها فجأة بأمر شخص غير مختص؟
1: نعم، المرض النفسي يشابه العديد من الأمراض في التخصصات الأخرى، وأي تأخر في معالجة أي مرض يؤدي إلى نتائج غير محمودة. وتأخر التشخيص يعني في بعض الحالات أن المرض يستمر دون علاج مناسب نتيجة أن الشخص بدل أن يذهب إلى الناس المختصين في هذا الجانب يذهب إلى من يقومون بهذه المعالجة. يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض، أحيانا قد يؤدي إلى تعطل الوظائف كالدراسة أو الوظيفة، في الصرع تحديدا النوبات هذه قد تكون خطيرة جدا وقد تؤدي إلى موت خلايا دماغية، بالنسبة للذهان والاكتئاب تأخر العلاج قد يسبب فقدان القدرة على القيام بالوظائف اليومية. بالنسبة أيضا للأدوية هنا قاعدة مهمة جدا في الطب النفسي، لا ينبغي إيقاف أي دواء نفسي أو دواء مضاد للصرع فجأة بناء على نصيحة أي شخص مهما كان إلا إذا كان الطبيب المختص، لأن إيقاف الدواء بطريقة عشوائية أو بطريقة ذاتية من قبل الشخص نفسي أو أحد أقاربه تؤدي إلى أعراض تسمى في الطب النفسي وفي مجال الطب بصفة عامة أعراض انسحابية، هذه تؤثر على الشخص وتمنع استجابته مرة أخرى وصعوبة في استجابته مرة أخرى للعلاج في حال تكرر إعادة.
0: نعم طيب دكتور، يعني نريد أن نشخص الواقع في اليمن، واقع الطب النفسي، وهذا ليس يعني الحلقة مختصة في هذا الإطار، ولكن نريد فقط أن نطمئن، يعني هل هناك مراكز معينة يتوجه إليها الأطباء والمرضى؟ لأنه كما ذكرتم في البداية نسب كبيرة جدا، يعني لا نملك رقما محددا بعدد المصابين بالأمراض النفسية جراء العدوان، زادت خلال السنوات الأخيرة، فما العمل في هذا الإطار وهل هناك مراكز؟ هل نطمئن في هذا الإطار؟ ودعوتكم أيضا للأسر الذين يعني قد يشكون أنه في أحد أفرادهم شخص فيه نوع من أنواع المرض النفسي أو نسبة من الأمراض النفسية.
1: نعم للأسف الشديد الوضع الصحة النفسية في اليمن ليس كما
0: المؤمل يعني.
1: نعم نعم. هناك عدد كبير جدا بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية تصل إلى 7 مليون حالة. هذا عدد كبير جدا جدا. من كل 4 أشخاص هناك أحد واحد يحتاج إلى نوع من أنواع الدخلات النفسية. فالوضع يعتبر للأسف الشديد سيء، ويفاجم هذه المشاكل عدد أو نقص في الكادر المتخصص في تقديم هذه الخدمات التخصصية. فتخيل أخي العزيز أنه لا يوجد تقريبا حوالي بحسب آخر دراسة 75 أخصائي في الطب النفسي. هذا عدد قليل جدا. هناك عدد من المحاضرات لا يوجد بها أي طبيب نفسي. طبعا هذه مشكلة كبيرة ورجعنا خاصة لوزارة الصحة، وقد سعينا وبذلنا كثير من الجهود لمحاولة التغلب عليها. منها قمنا بتدريب عدد لا بأس به من الأطباء والعاملين الصحيين في مجال تقديم الخدمات الصحة النفسية الأساسية وبصفة محدودة، بحيث حاولنا أن نتغلب على هذا المكسر الكبير وردم هذه الفجوة التي وجدت والتي تاجر من وجودها العدوان والحصار. لكن أعتقد الآن أنه أصبح حتى المركز الطبي العادي نستطيع أن نلجأ إليه في حالة الشك أن هناك عندنا حالة نفسية أو أن أحد أقاربنا يعاني من مشاكل نفسية. وبالتالي عند الوصول إلى أقرب مركز طبي سيقوم هذا المركز، إذا كانت الحالة بسيطة ويوجد فيه من يتدرب على هذه الإجراءات فسيقوم باتخاذ الإجراءات البسيطة، إذا كانت الحالة تستدعي الإحالة فسيقوم بإحالة.
0: نعم. طيب دكتور، ذكرتم نسبة كبيرة طبعا 7 مليون شخص، كل 4 أشخاص شخص واحد من المصابين بشكل معين أو بنسب معين من أمراض من المرضى، وربما يعني إنجاز التعبير أنه لا يوجد إنسان يمني، ربما ما فيش نسبة من النسب يعني كلنا ولكن بنسب متفاوتة يفاجمها القات. فنصيحتكم ورسالتكم في ختام هذه الحلقة في ختام البرنامج يعني لمن يتعاطون القات ويشعر هو نفسه أنه كلما تعاطى القات بالليل تظهر عليه تصرفاته مختلفة، أفكاره أيضا تكون مختلفة، ويبدو عليه ملاحظ سواء هو يلاحظ على نفسه أو من حوله يلاحظ عليه ذلك. نصيحتكم في هذا الإطار؟
1: نعم، طرقتم جزئية مهمة جدا جدا جدا بالنسبة للجانب الصحة النفسية. من أكبر المشاكل التي نعانيها في اليمن هي مشكلة تعاطي القات، وخاصة لفترات طويلة، وخاصة عند الأطفال. نلاحظ في المستشفيات التخصصية عند حضورنا في بعض المستشفيات حالات كثيرة من الأطفال تحضر للمستشفى وهي متأثرة نتيجة تعاطيها القات. طفل لا يبلغ من عمره إلا 12 سنة أو 14 سنة ويعاني من حالة نفسية. ما هو السبب؟ عندما نسأل الأسرة، الولد هذا يخزن من بعد الظهر حتى الساعة 12 واحدة في الليل، أحيانا يخزن في الصباح. كارثة. كثير من الناس عندما يدخل للمستشفى يبقى في المستشفى لمدة شهر أو شهرين ويخرج متحسنا وأموره طيبة جدا، مجرد خروجه وتعاطيه للقات ينتكس مباشرة. المشكلة أن هناك احتمال كبير جدا لتعارض القات مع الأدوية، فالقات يؤثر بشكل كبير على الأدوية مما يؤثر بالتالي ويسبب انتكاسة كبيرة
0: سلبا.
1: فهذه مهمة جدا جدا جدا. القات هذا من أكبر المشاكل والمساوئ في جانب الصحة النفسية والتي نعاني منها بشكل خاص.
0: الإنسان الصحيح ما بالكم بالشخص الذي قد ظهرت عليه أعراض.
1: نعم أكيد. إن شاء الله كثير من الدراسات تثبت أن له دور كبير في الانتكاسة.
0: إن شاء الله نخصص دكتور يعني حلقات خاصة أيضا حول هذه الجزئية تحديدا ونستفيد أيضا منكم. شكرا لكم الدكتور القدير عادل الذرة مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، كنت ضيف عزيز معنا في برنامج قضايا. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد، وشكرا جزيلا للجميع متابعيكم في إذاعة آفاق.
0: حياكم الله. شكرا، في أمان الله. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة، الموضوع طبعا متشعب وطويل وعريض، وحاولنا فقط أن نتناوله من جوانب بسيطة. سبق وأن استضفنا السيد العلامة القاضي عبد الله الشاذلي، واستضفنا أيضا دكتور أيضا مختص في الطبيب أو في الطب النفسي وهو مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة، ولا زال حديث مستمر حول هذه الجزئية. ختاما، في ختام هذه الحلقة ورسالتنا اليوم هي بسيطة واضحة، الدعاء حق والقرآن رحمة، لكن لا أحد يملك باسم الدين حق ضرب إنسان أو خنقة أو إذلال أو إذلال أو سلب ماله، لأنه هذا بتحصل في حالات وسبق وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدناها. المرض النفسي والعصبي لا يشخص بالصوت العالي ولا تحسم أسبابه باسم الأم أو بصورة أو بحلم ولا يعالج بالعصا. للمواطن والأسرة ابدأوا بالتقييم الطبي خصوصا عند التشخيص أو عند التشنج وفقد الوعي والارتباك المفاجئ، سمع الأصوات، محاولات إيذاء النفس عند التغيير الحاد في السلوك. لا تتوقفوا أو لا توقفوا دواء نفسي أو عصبي فجأة. ارفضوا التقييد والضرب والحرق والخنق والصعق وبقية يعني التفاصيل من مجهولة، من خلوة، من لمس غير ضروري. لا يعني نقول لا تسلموا صورا خاصة ولا أسرارا ولا مقتنيات شخصية. وإذا وقع ضرر فالعلاج أولا ثم التقرير الطبي وحفظ الرسائل والاتصالات والإصالات والشهود والبلغ كما جاءتنا في المعلومات. للعلماء والخطباء والمرشدين وللجميع يعني كل من هو واعي للمثقفين جميعا، بينوا للناس الحد الفاصل بين الرقية وبين الاستغلال والشعوذة. الرقية الشرعية لا تدعي الغيب، لا تتهم الأبرياء، لا تمنع العلاج ولا تبيح الإيذاء. اجعلوا المنبر شريكا في كسر وصمة المرض النفسي وفي توجيه الحالات الخطرة إلى الأهل أو إلى أهل الاختصاص. لوزارة الصحة والبرنامج الوطني للصحة النفسية والمجلس الطبي انشروا خريطة مبسطة للخدمات والإحالات. دربوا العاملين في الرعاية الأولية على التعرف إلى الحالات الشائعة والخطرة. ضعوا يعني مادة توعوية موحدة تشرح الإسعافات الإسعاف النفسي الأولي وعلامات الدجل. أنشئوا سجلات الحالات التي تصل المستشفيات نتيجة جلسات عنيفة أو إيقاف أدوية، فالمشكلة التي لا تسجل تظل بلا حجم ولا سياسة. وفروا مساحة أو مسار إحالة آمنا ودعما نفسيا وقانونيا ومأوى عند الحاجة، وتوعية للأسر والمدارس حول الصرع والاضطرابات النفسية وحماية الطفل. وختاما أختم بما ختم به الدكتور عادل قبل قليل، نصيحة لنا جميعا في موضوع القات. للإنسان الأصحاء الذي يعتبر نفسه صحيح معافى وكل شيء سابر، قللوا وخففوا من القات. الذي يعتبر نفسه أنه كل ما خزن كل ما جات له حالات وهلوسة، عليه أن يراجع نفسه. إذا أنت مدمن قات مخزن، قلل عدد ساعات تخزينه يعني إلى أقل درجة من الحد الأدنى. حتى إذا ممكن يوم واحد في الأسبوع، يومين في الشهر مثلا ممكن. الأهم حاولوا أن تحافظوا على الأمانة التي أودعها الله فيكم وفي أجسادكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة بفلوسكم وبأموالكم. أتمنى أن النصيحة وصلت إلينا جميعا. في الختام أتمنى لكم الصحة والعافية، والبرنامج مستمر أيضا في تناول مختلف القضايا والأحداث والمواضيع الاجتماعية تحديدا في برنامج قضايا عبر أثير إذاعة آفاق. في الختام أشكر من كان ضيفي في البداية القاضي العلامة عبد الله الشاذلي، وكذلك ضيفي الآخر الدكتور عادل الذرة مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. أشكر أيضا المخرجة المنفذة لهذه الفترة أو لهذا البرنامج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. أيضا هذه الحلقة أنا قدمتها طبعا اليوم بديلا عن الزميل محمد النعمي، ومعد الحلقة طبعا هو من أعدها وجهز لنا التقارير، ونشكره عموما. في الأستاذ طبعا عبد المجيد عزيز مشكورا طبعا، تفضل في بحث هذه القضايا والأحداث وإخراجها لنا على هيئتها حلقات إذاعية. شكرا له، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حمل رسالة أثقل من الجبال ووقف بها في وجه عالم لم يكن مستعدا أن يسمع. جاء إلى قوم تعيش بينهم العصبية وتحكمهم الجاهلية وتعبد بينهم الأصنام وتراق الدماء من أجل كلمة ويعلو فيهم صوت القبيلة فوق صوت الحق. بعث بين مجتمع قاس على الضعفاء شديد التمسك بما ورثه عن الآباء، وكانت دعوة التوحيد فيه كأنها صوت غريب يشق سكون الجاهلية. وسط هذه البيئة وقف سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، إلا أن قلبه كان ممتلئا يقينا يحمل رسالة السماء ويمضي بها بين قوم يؤذونه ويكذبونه ويحاصرونه ويضيقون عليه. كان يعرف أن الطريق إلى الحق ليس مفروشا بالراحة، وأن الرسالات العظيمة لا يحملها أصحابها على أكتاف مسترخية، وإنما تحملها قلوب تعرف الصبر.

أحبتنا المستمعين، ونحن نتحدث عن الصبر نتأسى بسيد الصبر والخلق العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أكثر المواقف في حياته الشريفة التي تكشف لنا صبره كان حينما اشتد عليه أذى قريش وما تعمه أبو طالب، ثم ماتت زوجته السيدة خديجة فاشتد عليه الحزن وضاقت عليه مكة. لم ينتظر سيدنا محمد أن تتغير الظروف وهو في مكانه بين أحزانه، بل خرج باحثا عن أرض جديدة تحمل الدعوة.

خرج إلى الطائف، لكنه لم يجد القلوب التي كان يرجوها. قابل أهلها ودعاهم إلى الله، فلم يجد منهم إلا الصد والإعراض، ثم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. مشى سيدنا محمد مثقلا بالألم حتى ابتعد عنهم وبلغ مكانا آمنا، رفع يديه إلى السماء متوجها بشكواه إلى الله رب الكون. وتروى في وصف حاله كلمات مؤثرة جاء فيها: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يك بك غضب علي فلا أبالي. عندئذ يأتيه الملك جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فيقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فما كان من سيدنا محمد أن ينظر إلى لحظة الألم، بل نظر إلى المستقبل وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به

مستمعين الكرام، في معركة أحد جسد نبينا الصبر في ميدان المعركة صبر الواثق بوعد الله ونصره. فلما خرج المسلمون دارت أحداث المعركة على غير ما خطط له، واشتد البلاء وسقط الشهداء، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرح وجهه الشريف، وانكسرت رباعيته، واشتد الألم على المسلمين. كان المشهد ثقيلا، لكن تعثر المسلمين في يوم من الأيام لم يكن يعني سقوط وعد الله وتعاليم القرآن توجه المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ذلك اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما أصابه من حزن على من استشهد ومن جراح، ثابتا على دعوته، واثقا بربه، مستمرا في طريقه، جامعا لأصحابه حتى تجاوز المسلمون

0: الاستهداف لدينها وتشويه صورتها ومحاولات إضعافها والنيل من هويتها، بحاجة إلى أن تفهم الصبر كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصبر في قاموس رسولنا ليس استسلاما ولا هروبا من الواقع ولا انبطاحا وجبنا وخوفا، إنما هو ثبات على الحق وعمل من أجله وإعداد النفس والمجتمع بما نستطيع من العلم والقوة والعمل والأخذ بالأسباب، ثم تترك النتائج لله سبحانه وتعالى. فإذا طال الطريق واشتدت المحن وتأخرت النتائج، هل نستطيع أن نصبر دون أن نستسلم وأن نثق بوعد الله مع العمل حتى يأتي الفرج؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى وتقديم عبد الحليم إدريس.
1: تبوأنا من المجد السلامة.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ربك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

الحمد لله الذي أبرز لنا في شهر ربيع الأول ضلعة قمر الوجود، فما أجملها من ضلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن وأجلها، خفقت في الأكوان أعلام علومه، دقت البشائر لقدومه، جاء الهنا زال العنا، نلنا المنى حصل الغنى، ضابت القلوب غفرت الذنوب، سترت العيوب، ببركة سيدنا وحبيبنا محمد الحبيب المحبوب.

0: عدنا لكم سمعنا الكرام إلى ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد حسن الثور. أهلا وسهلا بك يا أستاذ حسن.
1: حياكم الله يا أستاذ زكريا.
0: طبعا الأستاذ حسن من الأصوات الجميلة العذبة، وستكون أجمل وأعذب في ذكر رسول الله وذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياكم الله يا أستاذ حسن، ومولد مبارك، وكل عام أنتم بألف خير وصحة وانتصارات قريبة إن شاء الله بذكر هذا المولد.
1: بإذن الله انتصارات قريبة بإذن الله،
0: بحوله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا المولد العظيم. كل سنة يعني وتأتي الانتصارات الميدانية يعني على جميع المستويات، سواء سياسية اقتصادية ومجتمعية، يعني
1: هذا النعمة من الله.
0: الحمد لله رب العالمين. أستاذ حسن، بداية البرنامج المحمدي صلوات يمانية ما عاد تسمعونا، فين خلي هذا الحين أناشد في ذكر الله وفي ذكر رسوله إن شاء الله بركة هذا المولد العظيم.
1: نسمعكم نشوده يعني هذا السيد الأكبر بلحن تعزي
0: صوفي.
1: لأنه أنا قد سجلت هذا العمل إن شاء الله أنزل خلال هذا المكان
0: إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: يمانية.
1: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
3: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق أبوي آدم وحواء بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة لتسبيحه، فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين ألقي به إلى النار، ولم يزل ربي جل وعلا ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى

0: الله عليه وسلم منذ القدم سمعتوا، وإحنا على عهدنا هذا. لكن بالذات هذا الفترة تبصروا الأناشيد والطليع والزينة، الزينة يعني كثرت.
1: ومن قبل المولد،
0: من قبل المولد
1: بشهر شهرين، والناس بيجهزوا
0: على عكس ما كان عليه أول.
1: قصدك ما كان شبه هذا الزخم
0: أكيد
1: في السنوات الماضية؟
0: أكيد
1: الحمد لله رب العالمين. سنة
0: بعد ما ظهرت المسيرة القرآنية يعني الحمد لله أصبحنا يعني بكثرة يعني ولنا شغف لقدوم هذا المولد.
1: احنا كنا من أول نبصر مولد الرسول الله يفعله بين مغرب عشاء محاضرة مثلا في الجامع ولا في التلفزيون يضلوا هذاك الاحتفال ولا شيء. ها صلى الله عليه ويلا صلى الله وسلم وخلاص.
0: كنا يعني من زمان في عهد الجمعية، كنا أنا عضو جمعية المجدي زمني، كنا نفعل غير فعالية واحد
1: ما بش
0: ان احنا نعد ونفعل اناشيد كل واحد كل منشد يفعل
1: يجهز
0: عمل ما شيء. هذا غير كنا غير يوم المولد نفعل فعالية صلى الله بارك
1: والبيت.
0: في الهواء الطلق
1: وخلاص
0: ولا غيره ولا
1: شيء. هذا الحين ما شاء الله،
0: الحين ما شاء الله
1: ما شاء الله في صنعاء في كل المحافظات،
0: في كل المحافظات
1: الله الله الله.
0: الواحد بيسارع في مجاله
1: ليش لجي يعني يفعل حاجة يجي له أجر من رسول الله يا أخي ولو حاجة بسيطة يعني ما تفي حق رسول الله
0: يا أخي. رسولنا الكريم يعني نفتي بأرواحنا.
1: الله اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله ويجعل أعمالنا خالصة وجهه الكريم إن شاء الله متقبله يعني عند الله وعند رسوله. أستاذ حسن عندك المايك، ما عاد سمعنا ما عاد ديننا أنا شي تراثية من هنا من هنا أخلط باستوس.
0: سمعكم قصيدة كيف ترقى
1: رقية الأنبياء والله يا سماء ما ضاولتها سماء.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ حسن ورحم الله والديكم وأسمعكم الله كل حين، الله يبارك فيكم. اللون المحبب إلى قلب الأستاذ حسن اللون، أبي نسأل واحد أحد المنشدين قال الصوفي، واحد بيقول لك قال ماشي التراث الصنعاني،
1: هو
0: قال كل واحد يعني كل بيئة أو كل يعني محافظة لها لون، يعني
1: أكيد كل محافظة ولها تضاريسها
0: نعم أيوة وبيئتها
1: تختلف بتضاريسها ولها طابعها ولها بيئتها، وإحنا أصدق يعني التراث الصنعاني
0: من صنعاء وصنعاني يعني ما يقول لك ها
1: قال لك ما مثل صنعاء اليمن
0: كلا ولا أهلا
1: كلا ولا أهلا
0: صنعاء حوت كل فن كل شيء ها والمراد والخلاصة والمقصود والمطلوب بيجتمع كل الألحان وكل الكلمات في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنطارين، وهذا هو المراد.
1: لو تلاحظوا يعني في أي مشرب فيها ضروري ما يبدأ الصلاة على رسول الله، صلي يا ربي، أسكى صلاة
0: والختم
1: الكل والختم ضروري
0: والختم ضروري ضروري من الصلوات.
1: نسمعكم يا سيدي وعيني صلي هذا الجلاء هذا
0: على محمد
1: على محمد، أنا لحنته وأنا مسي كنت متعرس
0: يا أستاذ حسن يعني تمشون باب المجاملة أو قدام المستمعين ولا أمام هدية، أنت من الأصوات المحببة الصدق إلي يعني حالي يعني من خامه من اداء من حفظ الله يبارك فيكم ويكتب اجوركم
1: ان شاء الله القبول
0: يا الله
1: عند قبل مننا يا رب
0: بسم الله
1: صلوا

0: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين. نحصل الله اليكم يا استاذ حسن وارحم الله والديكم وعافاكم ربي
1: يا رب جميعا،
0: وان شاء الله ربي يتقبل اعمالك ويجعل هذا الحنجره الجميله وفيها القبول وفيها الذكر وفيها من رسول الله ومن اهل بيته. الله يبارك فيكم يا استاذ حسن. اختاما استاذ حسن، يعني انستنا وشرفتنا وشرفت اسمعنا في اذاعه افاق صوت الوعي البصير. الله يبارك فيكم.
1: والله لنا الشرف يا استاذ.
0: الله يبارك فيكم ويحفظكم. معك عمل صالح للمولد هذا؟
1: اكيد عمل صالح. سمعنا لكم الاثنين يا عين هذا السيده وين وصلي هذا الجلال.
0: خلاص انا برجع اشيل لهن منك ان شاء الله ونكون عرضهن في الاذاعه يعني. الله يبارك فيكم. بختم معك مع صوتك ان شاء الله. جهز لنا مثلا مشرب وقصيده ولا اثنين مشارب ولا هذا من كل قصيده بيتين هكذا. شد صنعاني ولا مش صنعاني ولا
1: وقد هو على اختمام طلع البدر علينا لكن تشوق قبلها
0: حاجيتهم مسلمين ان شاء الله. ختاما مستمعينا نشكركم على حسن الاصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحيه موصوله الى ضيفنا العزيز الاستاذ المنشد حسن الثور. الله يبارك فيكم يا استاذ حسن. انا شرفتنا. الله يبارك فيكم وجعل اعمالنا خالصه جميعا لوجهه الكريم وان شاء الله يتقبل ربي ورسوله في ذلك اليوم ويكون لنا شفيع بحق محمد واله. اذا مستمعينا ان شاء الله نلتقيكم في حلقه جديده من برنامج صلوات يمانيه، اعدادا وتقديما مني انا زكريا الشرعي، من الاخراج موصوله الى الاستاذ محمد علي هبه. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الاستاذ حسن الثور.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا شرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة،

0: خرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

المخدرات إرباكا وفرارا جماعيا في صفوف التحشيدات واشتعال النيران في عدد من المدرعات والدبابات والتحصينات المصادفة. أكد مصدر عسكري للمسيرة أن ما نشر أمس يمثل جزءا بسيطا من عمليات سابقة استهدفت تحشيدات العدو السعودي، وشدد المصدر على أن هذه المشاهد تؤكد للعدو أن كل تحضيراته لن تكسر معادلة الردع التي فرضها الشعب اليمني لمواجهة التصعيد ورفع الحصار. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة أمس عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة تحت شعار لبيك يا رسول الله، وعبرت الجماهير المشاركة عن جهوزيتها وتلهفها للمشاركة في المهرجانات المحمدية الكبرى المقررة يوم الثلاثاء المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. تواصل الفعاليات والأمسيات الشعبية والرسمية في أمانة العاصمة والمحافظات ابتهاجا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وتجسد هذه المظاهر الفرائحية عمق ارتباط الشعب اليمني الخالد بالنبي الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم. إلى محافظة تعز، حيث وصل مرتزقة العدوان الأمريكية السعودية اعتداءاتهم على المناطق المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط جرحى وأضرار في ممتلكات المدنيين، وأفاد مصدر إعلامي بإصابة امرأة ونفوق مواش إثر اعتداء طائرة مسيرة للمرتزقة على منازل المواطنين في منطقة 50 بمديرية التعزية. وأفاد المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف منطقتي مهيس بمديرية خدير وبني علي بمديرية حيفان، ما أدى إلى إصابة مواطن وتضرر المنازل وممتلكات المواطنين. عربيا، أكد حزب الله في بيان له أن القرارات والتصنيفات الأمريكية الأخيرة لن تثني المقاومة عن مواصلة مهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان. وأوضح البيان أن القرار الأمريكي بإعادة إدراج الحزب على لائحة العقوبات يأتي في سياق حماية أمن العدو الإسرائيلي وترسيخ احتلاله لجنوب لبنان. وشدد حزب الله على اعتزازه بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي أم الإرهاب ولا تملك أي أهلية أخلاقية لتقييم وطنية الآخرين. وإلى تطورات العدوان الصهيوني على لبنان، حيث جددت قوات العدو اعتداءاتها اليومية على بلدات ومناطق عدة في الجنوب اللبناني، وأفادت مصادر محلية بإصابة راعي ماشية جراء قنبلة ألقاها طيران مسير في شبعة بالتزامن مع قصف جوي استهدف بلدة برعشيت وإحراق منازل في بلدة بيت ياحون. كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على مرتفعات النبطية والمنصوري والقنيطرة بالتوازي مع تفجيرات وقصف مدفعي طال بلدات ميفدون وميس الجبل وحولها في محاولة صهيونية لتهجير السكان وفرض واقع ميداني جديد. مصادر لبنانية أفادت مستمعينا قبل قليل أن قوات العدو أيضا نفذت تفجيرا في المنطقة الواقعة بين أرنون وكفر تبيت في جنوب لبنان. أيضا مصادر فلسطينية أفادت بأن آليات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت الخارجية الإيرانية بأن إعلان أمريكا فرض عقوبات جديدة على إيران يتجاوز استمرار الحرب الاقتصادية غير المشروعة ضد دولة واحدة ليشمل عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقالت الخارجية لا يجوز لأي دولة من الناحية القانونية أن تجبر مصارف أو شركات أو مطارات أجنبية يخضع كل منها للولايات القضائية الحصرية لدولته ذات السيادة على التخلي عن تجارة مشروعة مع دولة ثالثة. جاء أيضا في بيان الخارجية الإيرانية بأن العقوبات تخرق الحظر العرفي على التدخل الذي أكدته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا. والخارجية أكدت بأن العقوبات تعد إكراها اقتصاديا مصمما لإجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة وفعلا غير مشروع دوليا.
وأكدت الخارجية الإيرانية بأنه عندما تقترن العقوبات بحصار بحري يرقى إلى مستوى العدوان العسكري فإنها تجعل سيادة جميع الدول الأخرى أمرا مؤقتا ومشروطا وقابلا للإلغاء وفقا لمشيئة قوة أخرى، في إشارة إلى العدو الأمريكي. وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالإشارة إلى أن الامتثال للعقوبات يعني تآكلا كاملا للسيادة بوصفها الأساس الذي يقوم عليه النظام القائم في العلاقات بين الدول، وعودة بائسة إلى الاستعمار التقليدي. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على كندا فإننا سنرد بفرض رسوم مماثلة دولارا مقابل دولار.

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الأكارم آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM، وننتقل إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. مع مرور شهر كامل على فرض صنعاء معادلة الحصار بالحصار وتوسيع نطاق الحظر الملاحي، يكتسب المشهد الميداني أبعادا استراتيجية متقدمة أطاحت برهانات التصعيد، إذ جاءت المشاهد الأخيرة الصادرة عن الإعلام الحربي لعمليات طائرة رجوم المسيرة لتقدم وثيقة حية وميدانية تكرس التحول الرقمي والتكتيكي في إدارة المعركة، وتؤكد تثبيت معادلة ردع الانتهاكات وتعرية الدعاية السعودية في بر أو في البر والبحر والجو. يسعدنا مستمعينا الأكارم في هذه الأثناء وللحديث حول ذلك أن نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذنا العزيز.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ، نبدأ من المشاهد العسكرية النوعية التي بثها أمس الإعلام الحربي لعمليات طائرة رجوم وهي مسيرة، كيف تقرؤون الأبعاد السياسية والعسكرية لبث هذه المشاهد في هذا التوقيت، وإلى أي مدى استطاعت هذه الدقائق العشر المعدودة تعرية الدعاية الإعلامية للنظام السعودي ومرتزقته وإسقاط رهاناته الميدانية؟
1: نعم، في الواقع مع الملاحظة إلى كيف أحدثت هذه المشاهد ردة فعل وحضور إعلامي وحتى يعني انتشار دولي لبعض المشاهد، خاصة المتعلقة ب مشهد يعني تدمير دبابة إبرامز، هذا المشهد نفسه هو انتشر بشكل عالمي. مع ذلك ومع هذه الملاحظة المهمة، فإن هذه المشاهد وهذا العرض في الحقيقة وفي الواقع هو على هامش المعركة، يعني مع كل ما أحدثه من تأثير وحضور، لأن وأنا على ثقة ويقين أنه لم يكن الإعلام الحربي أو لم تكن اليمن يعني مهتمة بنشر هذه المشاهد أو بعرض هذه المشاهد لأسباب تتعلق بأنها لا تريد أن تظهر أنه صراع يمنيا في الحقيقة، لأن صراع هو مع السعودية.
0: نعم.
1: مع ذلك كان هناك تأثير كبير جدا وفوق المتوقع لمثل هذه المشاهد، ومثل ما تفضلت أنها أسقطت الدعاية التي كانت قد حاولت السعودية أن تظهرها، وهي في الحقيقة عندما كانت تقوم بعرض بعض المشاهد للطيران المسير أو ما يسمونه هم لاستخدام الطيران المسير في عمليات ضد الجيش اليمني، إنما كانت السعودية تريد أن تقول أن هذا الجيش، هذه المجموعات وهذه العصابات التي دربتها على مدى يعني منذ 2015 قادر أن تقف وحدها من دون أن يكون هناك غطاء سعودي، فهي للهروب من غياب الغطاء السعودي الجوي.
0: نعم.
1: الذي كان يتضمن F-15 التي لدى الجيش السعودي و16 التي لدى الجيش الإماراتي، وكذلك الطيران المسير الأمريكي، يعني ما يطلق عليه بالدبابة في اليمن MQ-9.
0: نعم.
1: هذا غاب تماما، لأن هناك معادلة كبيرة موجودة، وهو أنه تجري المواجهات الداخلية على هامش أيضا حصار اليمن للسعودية واستهداف العمق السعودي الاقتصادي، لكن كل هذه الأحداث تجري من دون أن يكون هناك تدخلا سعوديا بالطيران الحربي كما كان يحصل في العام 2015، وهي معادلة مختلفة تماما، يعني هناك إسقاط للسيطرة الجوية التي كانت السعودية تتمتع بها في اليمن قبل ثورات، وكذلك التدخل الذي لم يكن يعني حذرا بالنسبة للسعودية. الآن هناك معادلة كبيرة قائمة على منع السعودية من التدخل وكذلك منع السعودية من اختراق الأجواء.
0: نعم. طيب أستاذ طالب، يعني بالتزامن مع هذه الضربات الميدانية، بالتزامن مع هذه المشاهد أيضا، يمر شهر كامل تقريبا على إرساء صنعاء لمعادلة الحصار بالحصار وتوسيع الحظر الملاحي. كيف أثرت هذه التطورات المتكاملة يعني على مستوى البر وعلى مستوى البحر أيضا، كيف أثرت على موقع اليمن وعلى يعني موقف اليمن وخيارات تحالف العدوان؟
1: نعم، وبالتزامن مع هذه المناسبة مرور شهر، يعني إذا وقفنا على أبرز التقارير التي وبرامج المراقبة للملاحة، فقد أكدت يعني الكثير من برامج المراقبة للملاحة أن السعودية بالفعل توقفت عن استخدام باب المندب لنقل سفن النفط التي كانت أيضا تعتمد عليها من ينبع ومن يعني غرب السعودية باتجاه باب المندب وهكذا باتجاه آسيا، فقد توقفت تماما وتبحث السعودية عن طرق بديلة، بينها يعني إما انتظار القدرة على إخراج بعض النفط من يعني موانئ بينها ميناء جبل علي الإماراتي التي تنقل يعني ويتم تجميعها من هنا وهناك، أو من خلال بعض السفن التي تعبر قناة السويس ثم تلف حول الرجاء الصالح. هذه النتيجة هي في الحقيقة يعني تؤكد أن اليمن قد نجح في فرض حصار متكامل على السعودية بالنسبة لضرر النفط، وتبقى بعض السفن تحمل مواد غير المواد النفطية. بالإضافة إلى أن اليمن منع أيضا السعودية من أن تقوم بردة فعل باستثناء ردة فعل واحدة عندما استهدفت السعودية منشآت لها علاقة بميناء الحديدة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا. هذا النجاح هو نجاح ملحوظ ومؤكد، لا تستطيع السعودية أن تصبر على هذه الحالة لفترة طويلة، وإن حاولت أن يكون هناك مناورة على مدى هذه الأزمة، لأن هناك محاولات لتجميع تحالفات، محاولات سعودية كذلك لانتظار ماذا ستشفر عنه بعض التحركات ومن ضمن الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية، لكن كل النتائج تأتي بما لا تشتهي السفن السعودية في الواقع. حتى الحرب الأمريكية العدوانية على إيران نتائجها مخيبة الأمل، نتائجها يعني تؤكد أن هناك رهانات خاسئة تسقط في المنطقة، وهذا أيضا لصالح اليمن. قد نقول الآن أن السعودية يعني صبرت هذه الفترة الطويلة على هذا الحصار، لكنها غير قابلة على الصمود لفترة طويلة، لذلك هناك بحث ومباحثات أو محاولة لتقديم يعني طريقا دبلوماسيا عبر وسطاء، ولكن اليمن يرفض بحسب تقديرات وبحسب بعض المعلومات، لذلك قد تأتي نتائج من الآن وصاعدا على مدى ربما نصف شهر ولربما حتى شهر من الآن، ليس هناك عجلة من الأمر بالنسبة لليمن، قد تأتي نتائج مختلفة وأكثر وضوحا بالنسبة للحصار وتداعيات الحصار ومفاعيل الحصار اليمني والعمليات اليمنية.
0: نعم. طيب ختاما وفي هذه الجزئية أيضا أستاذ طالب الحسني، يعني في ظل فشل التحشيدات الميدانية خلال الفترات الماضية، في ظل تكشفها أيضا أمام ضربات سلاح الجو المسير، يعني هل بات اليوم نقول هل بات النظام السعودي أمام مأزق نفاذ خيارات التملص والمناورة التي كان يعني يعول عليها؟ ما هي فرص إرغامه على الانصياع لاستحقاقات الإنسانية والسياسية العادلة للشعب اليمني، يعني خاصة بعد الضربات التي استهدفت تلك التحشيدات وأيضا التي استهدفت عمق العدو نفسه؟
1: نعم، فرص الخروج السعودي هي مرتبطة كذلك بالخيارات. والسعودية لا تملك خيارات كثيرة، حتى الميدان واستخدام المرتزقة في الواقع هو خيار كان يعني لا تأمل السعودية بنجاحه. هي أساسا جربت هذا الخيار على مدى سنوات، 10 سنوات لم يكن يقدم شيئا. ولذلك هي هذه التحركات لا تعاهد عليها السعودية في الحقيقة. هو هناك انتقال في الحقيقة، لأنه كانت السعودية يعني في عام 2015 لربما تعتمد على يعني الخيار الميداني وخيار تحريك المرتزقة بشكل أكبر مما هو عليه الآن. الآن هي الآن تراهن أن يكون هناك متغيرات خارجية داخلية، وهي تحافظ على المركز، لأن هناك ثمن تدفعه السعودية مقابل هذا التدخل، ولهذا لم تتدخل بقوة كبيرة. يعني مثل ما أشرت سابقا أنها لم تكن بأي عملية إثناء عملية واحدة. المرتزقة كذلك لا يتحركون بالطريقة التي قد تؤدي إلى انهيار الطرق التي تحاول أن تتجنبها السعودية أو تسلكها السعودية على مدى فترة خطيرة. يعني هي عمليات محدودة بالنسبة للأدوات، يعني عمليات إشغال معينة، لكن أدت هذه العمليات المحدودة إلى يعني عمليات قاسية بالنسبة للجيش اليمني، من ضمنها تدمير المنشآت التي كان فيها تخزين الأسلحة، تدمير التموضع، نقل المرتزقة من واقع إلى واقع آخر، يعني إحباط خطط التحرك العسكري ضد اليمن. هذه كلها جاءت على هامش المعركة الكبيرة التي تضغط باتجاه اليمن. لذلك السعودية في الحقيقة هي من دون خيارات ناجحة، وهذا عندما يحصل بالنسبة للدولة أن تكون عدومة الخيارات، وأن يكون بعض الخيارات لديها موجودة، لكن هذه الخيارات تصنف على أنها خيارات لن تكون ناجحة. هذا يؤدي إلى يعني تفكير مختلف، له علاقة بالتفكير بالاستسلام، له علاقة بالتفكير بقضية الخروج. السعودية هي تحاول الخروج وتحاول أن تتجنب الاستسلام، ولا تراهن على أن يكون هناك انتصارا عسكريا في الواقع. هكذا تفعل السعودية الآن، يعني إن كانت تخفي ذلك أو لا تخفيه هو واقع موجود. وإذا رقبنا حتى التعليقات الغربية التي تراقب ما يحصل في السعودية بدرجة كبيرة، لأنها تفعل ذلك من خلال مراقبة هل هناك متغير بالنسبة لأمريكا ما بعد الحرب مع إيران، وهم يجدون أن هناك متغير كبير جدا له علاقة بالشرق الأوسط كله، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن دعم السعودية في معركة وفي مأزق مثل هذا، مثل ما هي عليه الآن في اليمن. ولربما يظهر ذلك أيضا الآن من خلال زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا. من الأوراق التي جزء من الملفات التي يحملها إلى باريس لها علاقة باليمن وأزمته فيه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إذن على كل ما تفضلت به الأستاذ القدير طالب الحسني، وأنت الصحفي والمحلل السياسي، كنت من جديد ضيف عزيز معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: في أمان الله. نواصل معكم مستمعينا هذه الحلقة، وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث، المحور الذي نقرأ فيه جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه الصحفي ضرار الطيب، قال: هذا الموت، وهو يتحدث طبعا عن المشاهد التي بثها الإعلام الحربي، قال: هذا الموت الذي ترونه بأعينكم مجرد ذكاء صناعي. هكذا يستخف السعودي وسماسرته بأتباعهم المرتزقة ليدفعوا بهم إلى المحارق. ومن أجل ماذا؟ من أجل أن معركة يصرحونهم أنفسهم بأن الوقت الآن.

بدأ الصياح اليوم لدى كل من تجندوا مع السعودية وأعادوا نغمة الحوثي يقتل اليمنيين. أنت يمني، ما الذي أوصلك إلى أن تكون جنديا تتبع المحتل السعودي؟ ولماذا تخوض معركته ضد أبناء بلدك وضد شعبك؟ ومن تحدث عنه أو من تحدث عنكم أصلا؟ قال: من اعترضنا سفن، أو هل اعترضنا سفن يمنية؟ هل أوقفنا مطارات يمنية؟ أم أننا أعلننا حصار الملاحة السعودية حتى تفتح موانئنا وستغلق مطاراتهم حتى تفتح مطاراتنا أو مطاراتنا؟ المعركة واضحة ضد العدو السعودي، وهدفها فك الحصار وإيقاف العدوان واستعادة الثروات المنهوبة من العدو الخارجي المحتل الذي قتل أو الآلاف ويريد أن يقتل بالجوع من تبقى منهم. أسامة ساري الصحفي قال: رجوم للشياطين، طلع بهية وتصميم عنكبوتي مرعب، تحمل بأس الله وتحلق بأجنحة الملائكة، وضرباتها حيدرية مسددة من الله، ودقتها عجيبة تسحق الشياطين الذين يستخدمهم العدو السعودي وتخترق ثكناتهم بأريحية. فلله الحمد على فضله وقوته ونعمته على عباده المؤمنين المجاهدين بالتأييد والنصر لهم. شكرا لكم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، نلقاكم بمشيئة الله على خير وفي أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
2: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلبي.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: محمديون باسم المصطفى هتفوا، ما همهم تستمر الحرب أو تقف. محمديون طه سر قوتهم، لو زلزل الكون ما اهتزوا ولا وجفوا. صحبت حروب العدا فيهم لتصرفهم عن نهج طه، فخاضوها ومن صرفوا. لو جيشوا ضعف من في الأرض لاحتفلت قلوبنا، وتهاوى كل من عصفوا. لأنهم وطواغيت الورى طرف، ونحن والمصطفى في حربهم طرف.
2: لو نموت كلنا فداء لرسول الله.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: الأبد يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: على شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن علاقة أهل اليمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أقبلوا على الإسلام بمحبة ووفاء، وكيف أثنى عليهم النبي الكريم بعبارات بقيت خالدة في صفحات السيرة. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن مرحلة جديدة من تاريخ أهل اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف واصلوا مسيرة الإيمان والعلم وخدمة الإسلام، وانتقلوا من مرحلة التعلم إلى مرحلة حمل الرسالة ونشرها.

0: رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت رسالته حاضرة في القلوب، وبقي من تعلم منه يحمل ما تعلمه إلى من حوله. وكان لأهل اليمن حضور في مسيرة العلم والإيمان وخدمة الإسلام. فبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي أهل اليمن متمسكين بما تعلموه من القرآن الكريم وتعاليم الإسلام، فقد كان دخولهم في الإسلام قائما على القناعة والإيمان، ولذلك استمروا في حمل قيم الدين ونشرها بين الناس. وكان العلماء والقراء من أهل اليمن يساهمون في تعليم القرآن ونقل أحكام الإسلام للأجيال المتعاقبة، فلم يكن الإسلام عندهم مجرد مرحلة تاريخية، بل أصبح منهج حياة يحملونه في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم.
1: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها.
0: كان القرآن في صدورهم والعلم في مجالسهم والعمل شاهدا على ما تعلموه، فمن تعلم كتاب الله حمل أمانة أن يعلمه، ومن عرف طريق الخير سعى أن يدل عليه. فمنذ بدايات الإسلام ارتبطت المساجد في اليمن بالتعليم والتربية، فبعد الجامع الكبير في صنعاء وجامع الجندي في تعز أصبحت المساجد مراكز يجتمع فيها الناس للصلاة وطلب العلم. وفي هذه البيئة نشأت حلق القرآن والفقه، وتعلم الناس أمور دينهم. فالعلم كان أساس بناء المجتمع المسلم، وكان العلماء يقومون بدور مهم في توجيه الناس وتعليمهم. كان لأبناء اليمن حضور في ميادين متعددة من تاريخ الإسلام، فمنهم العلماء وحملة القرآن، ومنهم من شارك في نشر العلم والدعوة إلى الله. وقد انتقل كثير من أهل اليمن إلى مناطق مختلفة من بلاد المسلمين، حاملين معهم ما تعلموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا جزءاً من حركة انتشار العلم والثقافة الإسلامية. وهكذا ساهم أبناء اليمن في حمل المعرفة وتعليم الناس وخدمة المجتمع الإسلامي عبر مراحل مختلفة من التاريخ. إن المكانة التي نالها أهل اليمن في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مجرد ثناء يقال، بل كانت مسؤولية عظيمة. فالإيمان يحتاج إلى عمل، والحكمة تحتاج إلى تطبيق. ولهذا بقيت قيم الصدق والأمانة والرحمة والتعاون من أعظم ما يحتاجه الإنسان ليكون قريبا من هدي الإسلام. فالأمم لا تبنى إلا بالعلم والأخلاق والعمل الصالح. والإيمان ليس كلمة تقال، والعلم ليس معلومات تحفظ فقط. الإيمان سلوك، والعلم مسؤولية، والحكمة موقف. وحين يجتمع العلم مع الإيمان يصبح الإنسان قادرا على أن يبني نفسه وينفع مجتمعه، ويترك أثرا طيبا في الحياة. فنحن نتعلم من تاريخ أهل اليمن أن العلم هو الطريق الذي يحفظ للأمم مكانتها، ونتعلم أن من حمل رسالة الخير عليه أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، كما نتعلم أن بناء المجتمع يبدأ من بناء الإنسان المؤمن الواعي الذي يعرف واجبه تجاه دينه ومجتمعه.

0: وإذا كانت الأجيال الماضية قد حملت العلم من جيل إلى جيل، ماذا سنحمل نحن اليوم إلى من بعدنا؟ هل نحمل علما ينتفع به الناس؟ أم خلقا طيبا يقتدي به الآخرون؟ أم كلمة خير تبقى آثارها بعد رحيلنا؟ فما يبقى للإنسان هو أثره الطيب وما يقدمه من علم وخير للناس. فلقد واصل أهل اليمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة الإيمان والعلم التي بدأت منذ وصول دعوة الإسلام إلى أرضهم، فحفظوا القرآن وتعلموا الدين ونقلوا العلم وأسهموا في خدمة الإسلام عبر مراحل التاريخ. وهكذا بقيت اليمن أرضا ارتبط اسمها بالإيمان والحكمة والعلم. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف يمكن للعلم والإيمان أن يساهما في بناء مجتمع أكثر وعيا وتعاونا؟ إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج يحبهم ويحبونه، دمتم في حفظ الله.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه، من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوا ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطة، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازرع ما اتأكل عيش.
0: كيف ما اتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي الى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانة، انت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة.

0: موهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: لك الحمد فوالها وتعليها.
2: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، حيث نلتقي بكم لنفتح معا ملفات الزراعة والإنتاج، نبحث عن فرص واعدة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد وخلق مصادر جديدة للدخل والعمل للمواطن والمواطن اليمني. مستمعينا الأكارم، عنوان هذه الحلقة سيكون عن الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. فعندما نتحدث عن الثروة السمكية فإننا لا نتحدث فقط عن البحر وما تجود به سواحلنا اليمنية، بل نتحدث أيضا عن مورد إنتاجي يمكن تنميته واستثماره بصورة علمية ومستدامة، وهو الاستزراع السمكي. هذا القطاع الذي يحمل فرصا كبيرة لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء وفتح مجالات جديدة أمام المزارعين والشباب والجمعيات التعاونية وكذلك المستثمرين مستقبلا. اليمن بتمتلك مقومات طبيعية، مقومات بشرية، أيضا مقومات مائية بتجعل من الاستزراع السمكي مجال قابل للنمو والتوسع. لكن الوصول إلى قطاع واعد ومستدام بإذن الله بيحتاج إلى معرفة دقيقة وتقنيات مناسبة وتدريب واستمرار واستثمار وتجاوز للتحديات التي تواجه هذا النشاط. لهذا في هذه الحلقة بإذن الله يسعدنا أن نستضيف مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني لنتعرف منه على واقع الاستزراع السمكي في اليمن، أبرز مقوماته وفرصه وما يمكن أن يقدمه للمزارع والصياد والشباب والأسرة، وصولا إلى مستقبل هذا القطاع وأولوياته. سنخرج لفاصل قصير بإذن الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ثم نعود لنستقبل هاتفيا المهندس علي.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي السياني، مدير عام الاستزراع السمكي. حياكم الله أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: سيد الكريم، عنوان هذه الحلقة هو الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. بداية، ما المقصود بالاستزراع السمكي وما الفرق بينه وبين الصيد التقليدي؟
1: بداية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكرا لإذاعة آفاق وشكرا للقائمين عليها التي تسلط هذه المواضيع المهمة في جميع جوانب حياة المواطنين. هناك فارق كبير بين الاستزراع السمكي والصيد. الصيد يعتمد على المخزون الطبيعي وهو عبارة عن نشاط استخراجي، بينما الاستزراع السمكي عبارة عن نشاط إنتاجي ويتدخل في دورة حياة الأسماك بشكل عام.
0: إذا ما جينا وتحدثنا عن أهمية الاستزراع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون لهذه الأهمية؟
1: لا، أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني كونها رافد مهم من رافد الاقتصاد الوطني، مصدر دخل وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب، وخصوصا المناطق الساحلية والمناطق التي توفر فيها مياه كثيرة.
0: نعم.
1: كما أن لها دور كبير في تحريك عجلة التنمية من خلال توفير فرص العمل كما ذكرنا، وتوفير عمل الصعبة من خلال التصدير. أيضا لها جوانب عديدة في توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر هو الأساس في عملية التغذية، سواء كان للإنسان أو كان للحيوان.
0: إذن أستاذ علي، إذا ما جئنا وتحدثنا عن الاستزراع السمكي بأنه بعد هذه الأهمية، لماذا يعد أحد الحلول لمواجهة تزايد الطلب على الأسماك والحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي؟
1: الاستزراع السمكي هو أهم الحلول الذي يواجه هذا المشاكل الذي سبق ذكرتها، منها تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية في استغلال الأسماك، أيضا توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر الأساس في تغذية الإنسان وما له من أهمية كبيرة في تغذية الإنسان، كونه يدخل في بناء العضلات ويدخل في بناء الأنسجة المهمة في دورة حياة الإنسان. أيضا يعتبر الاستزراع السمكي من أهم الروابط الاقتصادية التي هتوفر مصادر دخل وتخفف الطلب والضغط على الأسماك وعلى المخزون الطبيعي من الأسماك.
0: جميل. إذا ما تحدثنا عن المقومات أستاذ علي السياني، ما أبرز المقومات التي تمتلكها اليمن لتتوسع في مجال الاستزراع السمكي؟ هل هناك مقومات تستطيع اليمن أن تقوم بها من أجل أن تتوسع في مجال الاستزراع السمكي لينال المواطنين العائد والإنتاج والثمار من خلال هذا المجال؟
1: المقومات نمتلك شريط ساحلي بطول 2500 متر مربع. هذا الشريط مكننا من الاستزراع السمكي على طول الشريط، سواء كان في الشريط نفسه على الساحل أو داخل الأقفاص العائمة. هذا من أهم المشاريع المنتجة حاليا في جميع أنحاء العالم. أما في المياه العذبة بيكون معانا مزارع أسماك، في معانا نظام حديث اسمه الزراعة السمكية التكاملية. الزراعة السمكية التكاملية تعتبر نشاطين في نشاط واحد. الزراعة السمكية التكاملية تكون أن احنا ننشئ مزرعة جنب مزرعة الأسماك أو حوض الأسماك، ويكون الماء الناتج من حوض الأسماك يخرج سكنا من الأشجار. فنمتلك العديد من المقومات، أيضا لدينا الخبرات، لدينا اليد العاملة، أيضا لدينا العديد من الأسماك التي يمكن الاستزراع بها والاستفادة منها. فنمتلك جميع مقومات الاستزراع السمكي في الوطن.
0: من هذه النقطة سيد الكريم، أريد أن أسألك، ما أنواع وأنظمة الاستزراع السمكي وأيهما أنسب للبيئة اليمنية؟
1: أنظمة الاستزراع السمكي عديدة وكثيرة. إحنا لما نتكلم عن أنظمة الاستزراع السمكي في هي عدة أنظمة وفي عدة مجالات للأنظمة. مثلا نقول نظام الاستزراع السمكي، نظام الاستزراع من حوض المياه. النظام الاستزراع من حيث المياه بيكون معنا نوع مفتوح ونوع مغلق، بيكون في إعادة تدوير المياه. هذا نظام. النظام الآخر يسمى نظام الكثافة، كم كثافة أو عدد الأسماك في المتر المكعب. بيكون معنا نظام بسيط، بيكون معنا نظام شبه مكثف، بيكون معنا نظام المكثف، بيكون معنا نظام عالي التكثيف. في هذا الأنظمة كلها هو الذي يحددها عدد الأسماك في وحدة المساحة، أو نستخدمها وزن الأسماك في وحدة المساحة.
0: نعم. ما أنواع الأسماك والأحياء المائية التي يمكن استزراعها في اليمن برأيكم؟
1: العديد من الأنواع الصالحة لاستزراع السمك في اليمن، منها أسماك الكوبيا التي تعتبر عندنا الاسم المحلي لها اسم الصخلة، ومعنا أسماك الجمبري بجميع أنواعه سواء كان في المياه المالحة أو في المياه العذبة. أيضا معنا أسماك الدنيس والقاروس وأسماك البلطي النيلي، أيضا أسماك المبروك. هذه أهم الأنواع والمطلوبة والمرغوبة لدى العالم بشكل بكمية كبيرة، مطلوبة للسوق العالمي بكمية كبيرة.
0: هل يمكن
1: اقتصادية؟
0: نعم. هل يمكن برأيكم استزراع الأسماك في المياه العذبة والسدود والخزانات؟ وما مدى نجاح هذه التجارب؟
1: احنا في وزارة الزراعة والثروة السمكية قمنا بهذه التجربة وأطلقنا الزريعة في عديد من السدود، كانت لها نجاح كبير وتأثير كبير. كانت النتيجة أنها تكاثرت الأسماك بشكل كبير. كان الهدف من هذا المشاريع هو توفير البروتين الحيواني أو توفير الأسماك إلى المناطق البعيدة عن البحار. كان في نجاح كبير وكان في تقبل للناس بدرجة كبيرة. كان في بعض الأخطاء، نذكر من أهم الأخطاء هذا أنه حدث في بعض استزراع في بعض السدود التي ليست مستدامة على مدار العام، تبقى فيها الماء. هذه فقط المشكلة، أما في بقية السدود كان صالح بدرجة كبيرة. وإن شاء الله سنقوم في الإدارة العامة للاستزراع السمكي وفي قطاع الثروة السمكية بتعميم التجربة على بقية السدود المستدامة.
0: نعم أستاذ علي، ما أهم الشروط الفنية الواجب توافرها عند اختيار موقع وإنشاء مزرعة سمكية ناجحة؟
1: أهم الشروط أن تكون قريبا من الأسواق أو تكون قريبا من الطرق الرئيسية، لا تكون الطريق وعر إليها. أن من أهم الشروط هو توفر المياه ومصدر مياه جيد، توفرها خلوها من المنطقة من الأمراض والأوبئة، أن لا تكون فيها مثلا مزارع سابقة حدث فيها مشاكل وأمراض سابقة من هذا القبيل. أما أهم الشروط الفنية الواجبة هي توفر الخدمات.
0: طيب ما المواصفات التي يجب أن تتوفر في المياه المستخدمة للاستزراع السمكي؟ هل هناك مواصفات لهذه المياه؟
1: نحن نقول عندما نقول مواصفات للمياه للاستزراع السمكي نقول أنه لكل نوع له مواصفات خاصة. مثلا أسماك المياه العذبة نترك لها مواصفات خاصة أن تكون درجة الملوحة لا تتجاوز العشرة الجزء في المليون. أما أسماك المياه المالحة فتقبل الاستزراع السمكي على مياه مالحة تصل إلى 42 ألف جزء في المليون. البي اتش يجب أن يكون متعادل، درجة الحرارة تكون وفقا لنوع السمك المستزرع. مثلا أسماك البلطي تقبل الاستزراع من درجة حرارة 24 وحتى درجة حرارة 28، بينما أسماك السلمون لا تقبل الاستزراع إلا على مياه عذبة أقل من درجة 15 درجة مئوية. وهكذا بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسماك ينطلق عليها مواصفات خاصة في المياه المطلوبة.
0: عظيم. إذن أستاذ علي، هل هناك ركائز أو إذا صح التعبير ما الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاح مشاريع الاستزراع السمكي؟
1: الركائز الأساسية هو توفر العمالة المطلوبة والخبرة الجيدة، أيضا المياه وملائمتها لنوع الاستزراع السمكي المناسب، وأيضا معانا الموقع يجب أن يكون مناسبا للاستزراع السمكي. وأهم ركائز للاستزراع السمكي هو توفر الزريعة أو السمكة الصغيرة التي يتم الاستزراع بها.
0: ما دور التغذية ووجود الأعلاف في رفع إنتاج أو إنتاجية الأسماك المستزرعة؟
1: الأعلاف المركزة هي تمثل أهم عامل لنجاح مزارع الأسماك بشكل عام. قولنا الأعلاف المركزة هي تحدد الفترة الزمنية التي يتم خلالها الاستزراع السمكي. مثلا أن بدون الأعلاف المركزة ممكن أن نستمر معي على استزراع السمكي إلى حدود السنتين إلى حدود 3 سنوات حتى نصل إلى حجم التسويقي، بينما في وجود الأعلاف المركزة ممكن أن نقصر هذه الفترة الزمنية إلى حدود 6 أشهر كحد أدنى أو 8 أشهر ونصل إلى الحد المطلوب أو الوزن التسويقي لهذا النوع من الأسماك.
0: نعم.
1: أو الأسماك المستعدة.
0: نعم. هل هناك مفرخات محلية قادرة على توفير الزريعة للمزارع السمكية؟
1: كان هناك العديد من المفرخات السمكية، لكن نتيجة لهذا العدوان الغاشم الذي استهدف البلاد والشجر والحجر تدمرت بالكامل. وبداية العدوان، وأنا أنوه أنه بداية العدوان تم استهداف مفرخة مزارع دام سلم مما أدى إلى أضرارها، أيضا توقف العديد من المشاريع بسبب هذه هذه الأعمال الحمدية من قبل الدول الأدوار، فأدت إلى توقفها بسبب الظروف الاقتصادية، ولكننا نعمل الآن جاهزين في الإدارة العامة لاستزراع السمكي وقطاع الأسماك أن نقوم بإرجاع هذه المفرخات السمكية لكي تقوم بالعمل
0: بإذن الله. هل هناك أمراض قد تصيب الأسماك المستزرعة وكيف يمكن الوقاية منها؟
1: هناك العديد من الأمراض التي تصيب الأسماك، منها الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية، أيضا منها الطفيليات ومنها الفطريات، وكل نوع يختلف على نوع آخر من الأسماك. فمثلا البلط يصيب مرض الدوران نتيجة لسوء الإدارة، لعدم وجود خبرة، أيضا الإجهاد هو الذي يسبب الأمراض. طالما والمسبب المرضي موجود في الطبيعة، في الهواء، في الماء، فإنه لا يستطيع الدخول إلى جسم الأسماك إلا في حالة إجهاد الأسماك أو في حالة سوء الإدارة. أما بالنسبة للوقاية من هذه الأمراض، فيجب أن يتم الوقاية عن طريق اتباع الأمن الحيوي الصحيح في المزارع من خلال منع دخول أسماك غريبة أو مصابة بالأمراض، ومن بداية عمليات الاستزراع يجب ملاحظة نوع الأسماك وصحتها.
0: عظيم. هل توجد حاليا أستاذ علي مشاريع استزراع سمكي ناجحة في اليمن، وما أبرز نتائجها؟
1: هناك العديد من المشاريع على استزراع السمك الذي هي قائمة حاليا ولكن بشكل بدائي. أما بالنسبة للمزارع على استزراع السمك فقد توقفت نتيجة للعدوان والضرب المباشر لها، لأنه في بداية الأحداث تم استهداف المفرخات الأساسية كما ذكرنا سابقا. الآن نحن نسعى في المزارع السمكية البدائية التي تتم في الأقفاص العائمة إلى تطويرها من خلال تقديم البرامج والمدارس الحقلية للصيادين، أيضا للمربيين في منطقة الساحل وغيرها.
0: إذا ما تركنا باب الاستثمار، هل هناك فرص استثمارية متاحة في قطاع الاستزراع السمكي؟
1: نعم، وجود العديد من الفرص من خلال إنتاج الزريعة، أيضا إنتاج الأعلاف المركزة، أيضا التدريب والتأهيل للخبرات الفنية الموجودة، أيضا إنشاء الأقفاص العائمة وإنشاء الأحواض وإنشاء الأحواض البلاستيكية أو الفايبر جلاس، كل هذه فرص استثمارية واعدة.
0: طيب، المزارعين وأصحاب الجمعيات التعاونية هل يمكنهم أن يستثمروا في هذا المجال، وما المتطلبات الأساسية لهذا؟
1: بكل تأكيد تستطيع الجمعيات الزراعية، سواء كانت الزراعية أو كانت الجمعيات الساحلية التي تختص بشؤون الصيادين، أن تقوم بهذا العمل من خلال جمع المزارعين وتوفير رأس المال، وجمع الصيادين وتوفير رأس المال أيضا، وإنشاء المفرخات وتوفير الزريعة للمساهمين في الجمعيات وتوفير الأعلاف وتوفير الخبرات والتدريب والتأهيل لهذا المزارعين.
0: نعم، هل هناك تحديات تواجه الاستزراع السمكي، وما أبرز هذه التحديات أستاذ علي، ولا سيما فيما يتعلق بالأعلاف ومدخلات الإنتاج؟
1: هناك العديد من التحديات خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلاد. أهم التحديات تعتبر في توفير الزريعة وليست في الأعلاف. الأعلاف المركزة لنا القدرة على إنتاجها محليا، أيضا قد تم إنتاجها محليا من قبل العديد من الخبراء في الاستزراع السمكي والأعلاف وإنتاج الأعلاف. التحدي الأكبر يكمن في توفير الزريعة وإنشاء المفرخ في الوضع الراهن. نحن نقوم الآن في الإدارة العامة للاستزراع السمكي بالعديد من الأبحاث والدراسات لتوفير الزريعة.
0: كيف؟
1: هذا هو أهم التحدي.
0: نعم، هناك أكيد دور للبحث العلمي والإرشاد والتدريب. ما دور البحث العلمي والإرشاد والتدريب في تطوير تقنيات الاستزراع السمكي؟
1: لها دور كبير، الأبحاث العلمية لها دور كبير في تحسين عملية الإنتاج، في أحسن توفير الاحتياجات وتغطية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المهمة، والذي تم ذكر سابقا بحيث أن احنا نقصر مسافة التسمين أو مسافة الاستزراع، الفترة الزمنية التي يتم من خلالها عملية الاستزراع. أيضا لها دور كبير في رفع قدرات وبناء المزارعين للانتقال من الاستزراع السمكي البسيط إلى شبه المكثف إلى الاستزراع السمكي المكثف.
0: طيب، أنتوا قلتوا أنه ننتقل بنوعيات هذا الاستزراع السمكي، كيف يمكن أن نستفيد من التجارب الإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع الاستزراعي السمكي في اليمن؟
1: هناك العديد من التجارب الناجحة على طول الساحل البحر الأحمر وفي مصر، في دول الجوار، دول العدوان التي أقامت علينا العدوان الغاشم، في العديد من التجارب كاستزراع الهامور، كاستزراع البوري، كأنواع عديدة من الاستزراع ممكن الاستفادة منها من خلال عمل المفرخات وتبادل الخبرات مع دولة مصر كونها لها الريادة في هذا المجال، أيضا مثل الأسماك الغير متوفرة محليا كمثل أسماك البلط النيلي ومثل الجمبري الفنامي. الجمبري الفنامي الذي يعتبر صالحا للاستزراع السمكي في المياه العذبة.
0: عظيم. هل يمكن دمج الاستزراع السمكي مع النشاط الزراعي أستاذ علي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والموارد؟
1: نعم يمكن، هذا ما يسمى بالزراعة السمكية التكاملية. وسبق ذكره أنه يكون في مزرعة بتستخدم المياه قبل استخدام المياه، زي الأشجار تكون هناك أحواض لتربية الأسماك فيها. هذا النوع يوفر نوعين من الأنشطة، نوعين من الاستثمار، نوع استثمار في الأسماك ونوع استثمار في النباتات. هذا يوفر للنبات بشكل عام وبدرجة كبيرة يوفر لها السماد الطبيعي من اليوريا ومن ما عاد يحتاج إلى تسميد، بينما يحصل السمك على المياه فقط لا غير ونفس المياه المستخدمة.
0: نعم، الاستزراع السمكي أستاذ علي كيف يسهم في توفير فرص العمل وتحسين دخل الصيادين والشباب والأسر الريفية؟
1: يساهم بالعديد من توفير فرص العمل بشكل مباشر عن طريق العمل في إنتاج الزريعة أيضا في التصدير والتسويق. أيضا يساعد في عملية إنتاج الأعلاف والعمل المباشر على المزارع من خلال أن نقوم بتدريب أشخاص قادرين على عملية الاستزراع السمكي، ويعتبر سهل جدا، الصعوبة تكمن في التفريخ لا يكون الصعوبة في الاستزراع، وهذه كلها أعمال تحقق دخل مباشر للصيادين سواء كانوا صيادين أو مزارعين في المياه العذبة، هذه كلها فرص مباشرة.
0: ختاما معكم أستاذ علي، ما رأيكم، ما هي الرؤية التي تحملونها لمستقبل الاستزراع السمكي في اليمن، وما أبرز الأولويات اللازمة لبناء قطاع استزراع سمكي واعد ومستدام؟
1: رؤيتنا أن يحقق اليمن الريادة في مجال الاستزراع السمكي، وأن يلحق بالرغبة التي سبقه الجميع عنها العمل في هذا المجال. أيضا لدينا العديد من الفرص لإقامة هذا المشروع العظيم، ولدينا الكثير من المقومات، وأبرز التحديات في إنتاج الزريعة بإذن الله الذي نطمح لإنتاجها، أيضا بناء المفرخات التي تمكننا من إنتاج الزريعة وبناء مصانع الأعلاف. هذه أهم مقومات التي تساعد في النهوض بالاستزراع
0: بإذن الله أن يكون هناك أفق واعد ومستدام للاستزراع السمكي، وينعم صيادونا وأيضا المواطنين والشباب من هذه النعمة العظيمة. الأستاذ علي، نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما قدمتموه من معلومات وإضاءات قيمة أثرت حوارنا وألقت الضوء على أهمية الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: إذن مستمعين الأكارم، سنخرج لفاصل قصير لنعود إلى ختام هذه الحلقة، فكونوا معنا.

إذن مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا من برنامج يد تزرع، ندرك أن الاستزراع السمكي ليس مجرد نشاط إنتاجي، بل فرصة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وأيضا خلق فرص العمل والاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا بصورة مستدامة. طبعا باسمي وباسمكم نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني على ما قدمه لنا من معلومات وإضاءات مهمة حول الاستزراع السمكي وفرص تطويره في بلادنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامجكم يد تزرع، حيث نواصل معا البحث على كل ما يسهم في بناء اقتصاد منتج وغد أكثر أمن واستقرار لنا كشعب يمني. طبعا كل الشكر لمخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، ودمتم بخير، ودامت أيادينا تزرع ليحصد الوطن خيرا ونماء، والسلام عليكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: أصبحت صنعاء لأبو القاسم مع نارا.
1: فعلينا أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها وتحمل صبر نبيها وتحمل حكمة نبيها وتعلم دين نبيها وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

0: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
1: فؤادي غزاه الشوق واستفحل الأمر، فأسرشت حرفي عله يسعف الشعر. وهل فوق قول الله قول لمادح، إذا عن رسول الله أعظم به الذكر. حروفي جباه حب طاها سجودها، بمحراب عشق المصطفى أمها الشكر. وقلبي سماء آل طاها نجومها، وهل غير حب الآل منا له الأجر. فطاها صباح دافق الدفء ضوءه حياة، وفي قلب المدى نبضه دهر. لقد جاء من فجر الرسالات نوره، وموسى وعيسى منه أرواهما البشر. وطاها ربيع زاهر في قلوبنا، وطاها ربيع زاهر في قلوبنا، تنامى وتنمو فيه آمالنا الخضر. أتى في ربيع نحتفي كلما أتى، ليبقى فنبقى إنه الروح والعمر. بميلاده الأفراح تزدان فرحة، وتزكو بزاكي حبه الأنفس الطهر. وتستعذب الأنوار إشراق هديه، ويستنشق الفواح من طهره العذر. رسول نبي خاتم سيد الدنى، نعم خير خلق الله قد خصه الفخر. بشير نذير نعمة رحمة هدى، وأخلاقه القرآن فليعجز الحصر. له العين إن العين طاها، فكيف لي أرضي به إياه قد حير الأمر. له القلب إن القلب طاها ونبضه، وإني له حب وإن الهوى أسر. له الروح له الروح إن الروح طاها، لعلني أباهي به قربا إذا أذن الحشر. صلاتي أناشيد سلامي مدائح، على المصطفى والآل يشدو بها الزهر. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: لبيك يا رسول الله.
3: كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما، وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير. والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله. وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن. لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية. فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDS.

0: من الاتصالات اليمنية، إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن اليقين بالآخرة وإيمان المتقين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، وما لذلك من تأثير كبير يساعد على التزام حالة التقوى في أعمال الإنسان وتصرفاته، في انتهائه وانضباطه تجاه حدود الله وما نهى الله عنه، وفي اهتمامه بالقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. تحدثنا بالأمس عن الموت كبداية للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ونهاية لهذه الحياة التي هي الفرصة الوحيدة للإنسان في العمل الصالح، في العمل بما يفوز به ويؤمن به مستقبله الأبدي الدائم، وينجو به من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا بالأمس عن اقتراب الساعة، وأننا آخر الأمم، وأن البشرية في هذا الزمن هم في الحقبة التاريخية الأخيرة للوجود البشري، على مقربة من قيام الساعة، إضافة إلى أن الموت بنفسه يعتبر فاصلا قصيرا جدا. الإنسان يتصور ويتخيل ويتوقع عندما يبعث يوم القيامة أنه لم يمضي خلاله سوى فترة وجيزة، تقديرات البعض الذين أكثروا إلى 10 ليال، وتقديرات البعض بيوم، تقديرات البعض ببعض يوم، بعشية أو ضحاها، كانها فترة وجيزة جدا. والحالة التي يمكن أن تقرب للإنسان هذه المسألة هي حالة النوم نفسها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان عندما ينام ويستيقظ يستشعر فترة النوم التي نامها بأنها فترة وجيزة قصيرة بسيطة. ولذلك يوم القيامة عندما تبعث، الحال بالنسبة لك في مشاعرك، في إحساسك، كما لو أنك نمت بالأمس واستيقظت اليوم، يعني كالحالة التي نعيشها في مسيرة حياتنا عندما ننام ونستيقظ.

التي حالة استثنائية في مسألة الموت هي حالة الشهداء، كما بيّن الله لنا في القرآن الكريم وأكد لنا ذلك عندما قال جل شأنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحالهم يختلف عن بقية الذين يموتون، هم يحظون بهذا الامتياز الخاص وهذه الرعاية الخاصة لهم من الله سبحانه وتعالى، حيث يستضيفهم الله سبحانه وتعالى ويمنحهم الحياة في تلك الضيافة، ويبقون في حالة الاستضافة الربانية إلى يوم القيامة في حالة سعادة ورزق وحياة حقيقية. هذا يبين عظمة الشهادة وعظمة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والقيمة الكبرى للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. في مسألة اليوم الآخر يقول الله سبحانه وتعالى يخاطبنا جميعا، وما أهم أن يستذكر الإنسان هذه المسألة أنه مخاطب، فلا يتصور أن الكلام يعني الآخرين وهو بمعزل عن ذلك. يقول الله جل شأنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا ذلك اليوم، كيف نتقي ذلك اليوم؟ كيف نعمل ما يقينا من أهوال ذلك اليوم، مما يترتب على البعث في ذلك اليوم من الجزاء، من الحساب، من النتائج الرهيبة، مما فيه من الأهوال الرهيبة والعظيمة؟ قسم الله لنا ذلك في القرآن الكريم. ذلك اليوم هو يوم الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله للحساب وللجزاء، والرجوع الذي لا يمكن لأحد كما قلنا بالأمس أن يمتنع عنه. الله جل شأنه في مسألة البعث واليوم القيام ويوم القيامة كما قال في القرآن الكريم: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الله المقتدر على كل شيء، العظيم المهيمن القاهر، صيحة واحدة فإذا بكل الخلائق منذ آدم عليه السلام إلى آخر مولود ولد من المجتمع البشري، في صيحة واحدة يمنحهم الله الحياة، يبعثهم من مماتهم، يحشرهم إلى ساحة الحشر بشكل سريع وهائل جدا يفوق كل تصور وكل خيال. من قدرة الله سبحانه وتعالى، من آيات قدرته، من تجليات قدرته سبحانه وتعالى. فتأتي عملية البعث على الأرض التي حولها الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إلى ساحة مستوية وصعيد واحد، تتحول لكي تتسع للحساب، تتسع للبشر، للمجتمع البشري في كل أجياله وأممه على مر التاريخ إلى نهاية الوجود البشري، لكي تتسع للجميع يحولها الله، ينسف ما فيها من الجبال، تنتهي ما فيها من المحيطات والبحار، وتتحول إلى ساحة مستوية كما قال عنها: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ليس فيها أي نبات ولا أي أشجار ولا أي غابات ولا أي جبال ولا أي أنهار ولا أي مناطق مرتفعة ولا أي مناطق منخفضة، ساحة مستوية بدقة بشكل دقيق جدا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في ذلك الصعيد الواحد، في تلك الساحة الواحدة، يبعث الله ويحشر كل المجتمع البشري للحساب. قد اجتمع الكل منذ كل الأمم، كل الأمم وكل الأجيال منذ فجر التاريخ،
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما أعظمه من جمع، جمع هائل جدا في مشهد رهيب، مشهد كبير، مشهد عظيم ليوم عظيم وشأن عظيم وأمر عظيم. مع ذلك الجمع الهائل المجتمع البشري بكل أجياله بكل أممه في ذلك الصعيد الواحد في تلك الساحة الواحدة، الكل في حالة خضوع تام، في حالة استسلام تام، في حالة انقياد تام. ليس هناك من يتكبر، من يتعالى، من يتغطرس، الكل قد أتى بصفة العبودية وفي حال العبودية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، حتى لو تحدثوا فيما بينهم يتحدثون بصوت منخفض بأدب تام بخشوع تام وبصوت منخفض فلا تسمع إلا همسا، حالة من الرهبة، حالة من الهيبة الكبيرة جدا، حالة من الخشوع التام والخضوع التام. ليس هناك من يمكن أن يتعنت، الكل ينقادون حتى لترتيبات عملية الحساب وللإجراءات التي ينظمها الملائكة في حسم أمر الحساب. يومئذ كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، فهم يستجيبون لكل التعليمات وينتظمون وفقها دون أي تعنت ودون أي تردد، بانقياد تام واستسلام تام على كثرتهم. حالة رهيبة جدا، حالة خشوع وخضوع، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب، حتى ملائكة الله يقفون في موقف الخاشع الخاضع المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلمون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مع كثرة البشر هناك انتشار هائل لملائكة الله للشرطة الإلهية، إلى درجة أن كل إنسان هناك من يقف بجانبه من ملائكة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس معها سائق وشهيد. فسيطرة تامة على الوضع وانتشار هائل جدا لملائكة الله سبحانه وتعالى، وإدارة حازمة وقوية لشؤون البشر وشؤون الحساب وإجراءات الحساب وعملية الحساب. والمسألة الهامة هي هذه، هي مسألة الحساب. بعد البعث يأتي الحساب، لأنه هدف أولي لمسألة البعث الحساب الذي تتجلى فيه العدالة الإلهية، ويتجلى فيه للبشر، تتجلى مساوئ أعمالهم السيئة وتتجلى لهم محاسن أعمالهم الحسنة، للفائزين، للمتقين، للصالحين، للمستقيمين، للمستجيبين لله، يتجلى لهم عظيم عملهم، ثمرات أعمالهم، إيجابية أعمالهم، النتائج العظيمة لأعمالهم، ويفوزون فوزا عظيما ويكسبون المكسب العظيم، فيرضون عن الله ويرضون عن أنفسهم وما قدموه وما عملوه ويسعدون بذلك. ويتجلى للمجرمين والمفرطين والعصاة والمقصرين المتعنتين المهملين، يتجلى لهم الفداحة الرهيبة جدا لأعمالهم، لخسارتهم، أنهم خسروا خسارة رهيبة جدا، وتتجلى لهم مساوئ أعمالهم وما ينتج عنها وما يترتب عليها، يتجلى لهم ويتبين لهم كم كانوا مخطئين وخاطئين عندما
تجاهلوا هداية الله، نداءات الله، دعوة الله سبحانه وتعالى التي وصلت إلى مسامعهم، إنذاره الذي وصل إليهم، فلم يحذروا ولم يسمعوا ولم يفهموا ولم يقبلوا وتعنتوا، فكانت النتيجة خطيرة جدا. كعملية الحساب يخرج الله لكل إنسان من المكلفين من بني آدم كتابه وصحيفة أعماله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في مسألة توزيع الكتب تبدأ معها حتى هي، بل إن المؤشرات والعلامات تبدأ من بعد عملية البعث مباشرة. العلامات التي يتجلى للإنسان مصيره، وجهته، تبدأ من المرحلة الأولى، فحالة المؤمنين المتقين من بعد بعثهم واستيقاظهم وإدراكهم أنهم أصبحوا في ساحة المحشر، ومشاهدتهم بالعيان لأحوال المحشر واجتماع البشر، وأنهم في ساحة القيامة للحساب، تبدأ عملية الطمأنة لهم. تتلقاهم الملائكة، هكذا يقول الله في القرآن الكريم، من تلك اللحظة تتلقاهم الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وفي تلك الحال وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة بالطمأنة، بالبشارة، فيخبرونهم أن هذا يومكم، يوم فوزكم، اليوم الذي ستتجهون فيه إلى مأواكم العظيم، إلى رضوان الله وجنته. فتأتي لهم الطمأنة، يقولون لهم، يقول الله في آية أخرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مع عملية الحساب وانتقالهم إلى مرحلة الاطلاع على صحائف أعمالهم وما وراء ذلك، تستمر لهم البشارات. يقول الله في القرآن الكريم أن الملائكة يقولون لهم وأن الله يناديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. تأتي البشارات والعلامات والطمأنة التي تستمر في كل مراحل الحساب حتى النهاية. أما الآخرون فتبدأ الحالة الرهيبة جدا، والفزع الأكبر، والخوف الشديد جدا، والوحشة الهائلة، والقلق والاضطراب النفسي، والندم الشديد، وإدراك أن الخطر يقترب أكثر فأكثر، وأن الفاصلة ما بينهم وما بين جهنم أصبح فاصلا قصيرا جدا، ليس سوى مرحلة الحساب. فيعيشون حالة رهيبة من الخوف والاضطراب النفسي والندم الشديد والتحسر الشديد والشعور بالخزي، والحالات التي هي ضمن العذاب النفسي الشديد جدا، بحيث لو أمكن أن يموتوا لماتوا، لو بقي موت لماتوا في ساحة المحشر من شدة العذاب النفسي والغم الشديد والضيق الشديد والكرب الشديد والاضطراب النفسي الهائل جدا والغم الشديد والحزن الرهيب جدا. حالة رهيبة جدا جدا، اجتمع الخوف الشديد والحزن الشديد والندم والتحسر الشديد، حالة رهيبة جدا تفوق أي خيال، إنما لأنه لم يبقى مجال للموت، يبقون على قيد الحياة. في توزيع الصحف تكون عملية التوزيع وفق ما ذكر الله في القرآن الكريم، فيها هي مؤشرات وعلامات واضحات عن محتوى تلك الصحف، تلك الكتب، وعن مصير صاحبها. فالمؤمنون المتقون الفائزون تقدم إليهم كتبهم من أمامهم.
تلقاء وجوههم، ثم يأخذونها بأيمانهم، يستلمونها بأيمانهم. أما الآخرون الهالكون الخاسرون الخائبون يستلمونها من وراء ظهورهم وبشمالهم، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وعملية متقنة، مسألة الصحف نفسها والكتب هي مسألة متقنة، لا يحصل فيها أخطاء، يغلطون فيعطونك كتاب غيرك أو صحيفة غيرك. لا تستطيع إذا كنت ممن يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، لا تستطيع أن تمتنع عن ذلك. أنت خرجت عن سيطرة نفسك، أنت ستفعل ذلك رغما عنك، خرجت عن سيطرة نفسك، أنت تحت السيطرة، حتى منطقك تحت السيطرة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم في مرحلة من مراحل الحساب، بعد أن تطلع على صحيفة أعمالك، أن تشاهد بنفسك نفسك وما تعمل، نفسك والمواقف التي وقفتها، نفسك وما عليك في الحالة التي تكون فيها خاسرا والعياذ بالله. إذا أنكرت ذلك، إذا حاولت من جديد أن تتعنت وأن تتجاهل ما هو موثق ومصور وواضح، تأتي شهادة جوارحك وأعضائك. الحالة تلك يقول الله عنها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تأتي له التسهيلات والتيسيرات حتى في مسألة الحساب. والحساب اليسير هو من أهم الأشياء في يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين المتقين الفائزين. ليس هناك مبايقة ولا تشديد ولا كذلك معاتبة، ولا مسألة ميسرة لهم وإجراءات ميسرة، لذلك يخلصون منها بيسر، بل تتحول بنفسها إلى مسألة تسعدهم، لأنهم عندما يطلعون على صحائف أعمالهم فيشاهدون فيها أعمالهم الصالحة، ما قدموه في هذه الدنيا من عمل صالح، من أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، من جهاد في سبيل الله، من تضحية في سبيل الله، مختلف الأعمال الصالحة التي هي رضا لله، ويرونها فيما هي فيه، فيما هي عليه، في مستوى عظمتها، في مستوى إيجابيتها، مستوى قيمتها وما كتب لهم عليها، يرتاحون، يبتهجون، يسعدون، يدركون أن جهودهم لم يضع منها شيء، كتب لهم عليها الأجر العظيم والفضل العظيم، وثقت بكلها، حصرت بكلها، بكل تفاصيلها، حتى لربما بعض الأشياء التي قد يكون الإنسان يتصور أنها أمور عادية، لكنها في سياق العمل الصالح كتبت له ضمن عمله الصالح، وكتب له عليها الأجر، فيرتاح ويسعد. يقول كما ورد في القرآن الكريم: هاء مقرأوا كتابية، حالة من السعادة الغامرة، من الراحة الكبيرة، من الشعور بالفوز، من الشعور بأن يعني الإنسان فعلا في مقام يفتخر فيه بما وفقه الله له، يتشرف فيه بما تضمنته صحيفة أعماله، فهو يحس بالشرف، بالسمو، بالكرامة، بالعزة، بالفوز. ولذلك يقول هكذا: هاء يعرض على الآخرين، شوفوا كتابي، الحمد لله، أعمال صالحة، أعمال عظيمة. لربما يلتفت إلى رفاقه من المؤمنين وهو مبتهج وهو سعيد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والعياذ بالله. حالة رهيبة جدا، لما يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره أدرك ومشاعره من البداية. الإنسان يعرف نفسه، ك
كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لكنها حجج الله على هذا الإنسان، ويتجلى بذلك العدل الإلهي. الكتب تلك والصحف فيها إحصاء دقيق وشامل وحصر بالدقة لأعمال الإنسان، لتصرفاته، لأقواله، كل ما هو في إطار التكليف، كل ما هو في إطار العمل، عمل الخير أو عمل الشر، إحصاء دقيق وشامل. وهذا من الأشياء التي تخيفهم بالنسبة للعصاة والمفرطين، من الأشياء التي تخيفهم جدا ذلك الإحصاء الدقيق الذي لم يفت فيه مثقال الذرة من الشر أو من التفريط. أمر رهيب جدا. ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لماذا لم يترك على ما يقولون شاردة وواردة إلا وهي محصية، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ أمر رهيب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أمر رهيب جدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. تكون هناك أشياء كثيرة مما كانت ضمن ما يتهاون به الإنسان، لأن مشكلة البعض وهي من أخطر المشاكل أنهم يجعلون مزاجهم الشخصي وتقديراتهم الشخصية هي المعيار في نظرتهم إلى الأعمال. يعني يعتبر هذا عمل عادي، يعتبر هذا التفريط عادي، هذا التقصير بسيط، من مزاجه، من تلقاء نفسه، وفق هوى نفسه يبسط ما يريد أن يبسط من الأعمال المهمة، من التفريط الرهيب، من الأعمال الخطيرة جدا، فيعتبر هذه بسيطة ويمني نفسه بالأماني التي ينخدع بها ويغر بها نفسه. هذه مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. فعندما يأتي يوم القيامة ويشاهد الإنسان صحيفة أعماله، ويشاهد الدقة فيها وما ورد عن كثير من الأعمال التي كانت ضمن دائرة الأعمال المستبسطة التي يستهين بها، التفريط الذي كان يستهين به، والمسألة خطيرة جدا ورهيبة وينزعج جدا. تلك الأعمال سيحاسب عليها، سيجازى عليها. ذلك التفريط كانت آثاره خطيرة. والآثار وما أدراك ما الآثار؟ آثار الأعمال في كثير من الأحيان هي أشد من الأعمال نفسها، أكبر من مستوى العمل نفسه. تأثير العمل وخطورته كانت في آثاره، في نتائجه، فيما ترتب عليه. وهي مسألة خطيرة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار في بعض التفريط قد تستمر لأجيال، والوزر فيها محسوب على الإنسان. أمر رهيب جدا. ولذلك المسألة هامة جدا، وهذا من أكبر ما يزعجهم. أحصاه الله ونسوه. أعمال كثيرة كانوا قد نسوها، لم يعودوا يتذكرونها، فتذكروا ولاحظوا كيف حسبت عليهم وكيف كتبت. تكون المسألة مسألة رهيبة جدا. ولذلك في تلك الأجواء يحصل الندم الشديد جدا لدى المعرضين والمفرطين والعصاة، والحسرات الشديدة عندما يشاهدون تلك الأعمال وما يترتب عليها. يفكرون: هل من مناص؟ هل من خلاص؟ هل من سبيل أو طريق أو وسيلة للتخلص مما سيترتب على ذلك من الجزاء؟ فيندمون، يتمنون لو أمكن أن يكون هناك أي وسيلة، إما فدية يفتدي الإنسان فيها من العذاب، لأنهم يدركون ما وراء الحساب، بعد الحساب العقاب، الجزاء. فيخافون بشدة ويندمون بشدة، وتصل حالة الندم لديهم أنه لو كان للواحد منهم مثل الأرض بكل ما فيها
من ماديات وإمكانات وقصور وأموال وثروات ومثلها معها، أو كانت الأرض بكلها كتلة من الذهب ومثلها معها، لافتدى الإنسان بها نفسه من عذاب يوم القيامة. لكن ما كانت حتى لتقبل. هنا في الدنيا حتى لو كنت فقيرا يقبل الله منك اليسير ويعطيك عليه الكثير. لكل شيء هنا في هذه الحياة من الأعمال الصالحة قيمته، أهميته، عظمته، ثوابه، أجره، بل ما يأتي من ظروف صعبة أجره كبير وفضله عظيم. أما هناك الإنسان والكثير من الناس أصلا خسر وخاب وراء الأطماع، وراء الأهواء، وراء الرغبات المادية. فيوم القيامة هو يتمنى أصلا لو كانت الأرض بكلها كتلة من الذهب ومثلها معها ليفتدي بها نفسه من ذلك العذاب الرهيب. فكيف وقد خسر نفسه على التافه اليسير؟ سيصل إلى ذلك العذاب مقابل أشياء تافهة. أكثر الناس هم ممن هم أصلا في دائرة الفقراء والبائسين، والأشياء التي يحصلون عليها أشياء تافهة مقابل العصيان، أو أنهم وقفوا في صف الباطل أو ما شابه ذلك. والذين حصلوا على أشياء معينة هي أشياء أصبحت لا شيء بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي تصل بالإنسان إلى تمني أن يفتدي نفسه بالدنيا وما فيها. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بل إن الإنسان على مستوى قرابته وأصدقائه محيطه، بل كل الناس يتمنى أن لو أمكن أن يفتدي نفسهم به. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، لا تدبر في هذه الحياة، التفت، أقبل إلى الله، استجب لدعوته، يدعوك إلى الجنة، يدعوك إلى المغفرة، يدعوك إلى الرحمة. لماذا تدبر؟ لماذا تعرض؟ لماذا تصر وتتعنت؟ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تجه وراء اهتماماته في هذه الحياة فحسب، ونسي الله الذي بيده خير الدنيا والآخرة. حالة رهيبة جدا، لا يمكنك أن تفتدي نفسك بأحد أو بشيء من المال، لا وساطات، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما من وساطات، ما من إمكانية للتخفيف عنك، حتى أن يأتي أحد فيتحمل من أوزارك من ذنوبك ما يخفف به عنك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أي نفس مثقلة من الأوزار، من الذنوب، من التفريط، من التقصير، فتدعو أحدا ولو من الأقارب، ولو كان الابن أو الأب أو الأخ القريب أو البعيد، ليحمل شيئا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فقط الأسر المؤمنة الصالحة التي تلاقت أعمالها الصالحة فجمعتها في ذلك اليوم في جو من الطمأنينة والسعادة. الحالة آنذاك في تلك اللحظات هي حالة التحسر الشديد على التفريط. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، حسرة شديدة تكاد أن تمزق الإنسان وتمزق قلب الإنسان وفؤاده لو بقي إمكانية، لأن يتفجر الإنسان من التحسر، يتمزق من التحسر الشديد جدا، حسرة رهيبة جدا. لأن الإنسان أدرك أنه قد حصل على الفرصة، قد هيأ الله له الفرصة، لكنه أضاعها.
يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو يمكن أن يعود الزمن أعود إلى الحياة فأهتم بالأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى وأكون في درجة المحسنين، حتى كن الآن من المحسنين. لماذا يعرض الله لنا تلك التفاصيل؟ لماذا يعرض الله لنا في القرآن الكريم ويذكر لنا ويبين لنا حتى أقوال الإنسان وحسراته أحواله تلك بالتفصيل، لكي نتفادى ذلك هنا، لكي لا نصل إلى تلك الحال، لكي ننتبه لهذه الفرصة، لكي ندرك قيمة هذه الفرصة التي لا تعوض ولا بديل عنها. حالة رهيبة جدا في ساحة الحساب، في ساحة الجزاء، مع عملية الحساب، مع الاطلاع على الصحف، وفي أجواء المحشر تأتي جهنم وتقرب، وأمر رهيب جدا عندما تأتي جهنم، نعوذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم للغاوين. جهنم التي سمع الإنسان عنها، سمع آيات الله سبحانه وتعالى وقرأها، وهي تتحدث له وتبين له الكثير عن جهنم، أصبحت المسألة مسألة المشاهدة لترون الجحيم. وفرق رهيب جدا ما بين المشاهدة والعيان وما بين السماع. نحن الآن نسمع ونقرأ، نتخيل صورا تقريبية، نرى في الأرض نفسها مثلا حالات البراكين الرهيبة جدا، استعار النيران في الغابات، مشاهد النيران نراها، فتكون عظة لنا، صورة مصقرة جدا وصورة تجريبية. والبراكين هي من أهم المشاهد التي يأخذ الإنسان منها العظة والصورة التجريبية، بالذات أن بعضها مشاهد رهيبة، مشاهد كبيرة، ولكنها لا تزال صورة مصقرة جدا عن جهنم. ولذلك من المهم أن يركز الإنسان على الاستفادة من تلك المشاهد ليأخذ منها هذه الصورة التجريبية التي يكتسب منها العظة والعبرة والازدجار والتأثر النفسي والإدراك لأهمية المسألة ولخطورتها. في أحوال أهل الحشر وبالذات الخاسرون الخائبون الهالكون، عندما تقدم جهنم، عندما يجاء بها: جيء يومئذ بجهنم وبرزت الجحيم للغاوين. أمر رهيب جدا بأصواتها الرهيبة والهائلة، بشكلها المخيف جدا، من الأحوال والحالات الرهيبة جدا، كيف هو خوفهم ومصيرهم إليها من المفرطين والعصاة والمذنبين، نعوذ بالله. كذلك فيما يتعلق بالمتقين: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، لكي ينتقلوا إليها. فباكتمال عملية الحساب تبدأ عملية النقل من ساحة الحساب من المحشر، وتبدأ حالة الافتراق الأبدي بين البشرية، بين المجتمع البشري، على مستوى من كانوا في هذه الدنيا في مدينة واحدة، أو لربما في كثير من القرى في قرية واحدة، وفي كثير من الأحوال على مستوى الأسرة الواحدة وسكان المنزل الواحد، يفترقون للأبد، لأن البعض سيتجهون إلى الجنة والبعض سيتجهون إلى النار. يومئذ يتفرقون، وفي آية أخرى: يومئذ يصدعون. افتراق، كلهم ذهب إلى دار أخرى، إلى عالم آخر يفترق فيه عن الآخر للأبد. قد يكون البعض من الأسرة الواحدة يفترقون للأبد. في تلك الحالة، في حالة النقل إلى جهنم والعياذ بالله،
وهي مشاهد ستأتي، فسمعنا عنها الآن، هي مشاهد ستأتي وكما قلنا ليست ببعيد. المحشر بالنسبة للمتقين إلى الجنة في عملية النقل إليهم، النقل لهم إليها، تأتي بتكريم، وهم في غاية السعادة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهم في منتهى الفرح والسرور، السعادة ما لا يمكن أن نتخيلها، وفرح عظيم جدا وشعور بالفوز، فينتقلون في أجواء من التكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كضيوف، كوفد، وفد رفيع المستوى، بتكريم عظيم، بطريقة عظيمة، بوسائل راقية ينتقلون. أما نقل الآخرين الهالكين المفرطين العصاة المذنبين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يساقون بعنف بشدة، هم لا يرغبون في الذهاب إلى جهنم، هم في منتهى الخوف، منتهى الفزع، في أسوأ حال من الندم والقلق والاضطراب والهم والحزن العميق جدا، حالة رهيبة للغاية، لكنهم يدعون ويدفعون دعا ودفعا حتى يصلون إلى مشارف جهنم وإلى أبوابها السبعة، والعياذ بالله، حالة رهيبة جدا. في نقل أولئك الذين هم من أهل النار إلى أبواب جهنم، كما قال الله عنها: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لأنها دركات بحسب مستويات العذاب، وأدنى مستوى هو رهيب جدا، أدنى مستوى من العذاب في جهنم هو رهيب جدا جدا، لا يماثله كل عذابات الدنيا وأوجاعها وآلامها وأحزانها وهمومها لو اجتمعت بكلها، يعني لو اجتمع كل ما قد حصل على البشر من أول مخلوق إلى آخر مخلوق، من حزن وهم وغم وحسرة وعذاب نفسي وتعب نفسي وآلام جسدية وأوجاع في هذه الحياة، لو اجتمعت على إنسان واحد وأمكن أن تجتمع عليه في هذه الدنيا، لكانت هي بكلها أبسط وأيسر وأهون من أدنى مستوى من العذاب في جهنم، أمر رهيب جدا عذاب جهنم. والحالة الرهيبة فيه الدرك الأسفل من ضمن ما يعذبون فيه المنافقون، إن المنافقين كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم من كانوا يشهدون الشهادتين وينتسبون إلى الإسلام، أمر رهيب جدا، على أبواب جهنم، حالة رهيبة جدا عندما يصلون، وأمر رهيب جدا، حتى الملائكة يوبخونهم على أبوابها ويرغمونهم على الدخول إليها ويلقون بهم إلقاء، هم لا يدخلون بطيبة نفس، لا يدخلون من تلقاء أنفسهم، إنما يلقون رغما عنهم وبشكل إجباري وبطريقة مهينة وسحبا برؤوسهم ودفعا بالرغم عنهم، يلقون في جهنم، نعوذ بالله، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، حالة رهيبة جدا، هي في أشد حالة من الاستعار، كلما ألقي فيها فوج، لأنهم أعداد كبيرة وهائلة من المجتمع البشري، ألم يأتكم نذير، يوبخونهم: كيف لم تنتبهوا، كيف لم تحذروا، كيف ورطتم أنفسكم، هذه الورطة الرهيبة جدا، أمر رهيب، أمر رهيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، أمر رهيب جدا، أمر هائل. بينما في انتقال
أولياء الله المتقين المؤمنين الصالحين المستقيمين التائبين إلى الجنة بشكل وافد بطريقة مكرمة، يصلون تستقبلهم الملائكة بالترحيب بالترحيب، وموصلهم إلى أبواب الجنة فيه غاية السعادة والسرور. الأخير وصلوا جنة رضوان الله، المبتغى العظيم الذي كانوا يؤمنون به بالغيب وكانوا يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى فيستجيبون له، الأخير يشاهدونه فيرونه أرقى وأسمى وأعظم بكثير مما كانوا يتخيلون، يفوق كل خيال، غاية السرور، أعظم مستوى من الراحة من الانسجام من الشعور بالفوز. يصلون تستقبلهم الملائكة سلام عليكم بالسلام وليس بالتوبيخ، بالسلام والتكريم، طبتم فادخلوها، تفضلوا فادخلوها. وهي لحظة لحظة لا تقدر، تفوق كل خيال ولا تقدر بثمن أبدا، تلك اللحظة لحظة الدخول إلى عالم الجنة. فادخلوها خالدين، ادخلوها لتعيشوا فيها أحياء مكرمين بسعادة أبدية. لم يبقى هناك موت، ولم يبقى هناك هرم، ولم يبقى هناك مرض، ولم يبقى هناك تعب، ولم يبقى هناك هم، ولم يبقى هناك مشاكل، ولا ضائقة، ولا فقر، ولا محن، ولا هموم، ولا أي شيء من المنقصات. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. يصل أهل الجنة الجنة إلى حياتهم السعيدة الأبدية، إلى قصورهم، إلى مزارعهم وبساتينهم الرائعة جدا، إلى الحياة السعيدة يجايرون فيها أنبياء الله وأولياء الله. ويصل أهل النار إلى النار، كما يصلون قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، نعوذ بالله، بدل الترحيب يقال لهم هكذا: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وتغلق للأبد. عندما يدخلون إلى النار تغلق ولن تفتح، تغلق للأبد خالدين فيها. عليهم نار مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ولهم الملائكة والخزنة عليها، ولهم مجامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يعادون بالضرب مجامع الحديد والعياذ بالله. أمر رهيب جدا. المهم أن ننتبه لذلك، ونحن هنا في إطار الفرصة التي منحنا الله إياها، نحن في هذا الشهر الكريم. من أهم ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه وأن يركز عليه أن يدعو بعتق رقبته من النار، أن يطلب من الله التوفيق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، أن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف

حدائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد وفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

ذاك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: من دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد ستة. تكرر العدد ستة في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام الستة الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1 مليار سنة والأعوام. ثم إنه كثيرا ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة سنة، 100 سنة أو 1,000,000 سنة، والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة. فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 مرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلا يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك، وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حمل رسالة أثقل من الجبال ووقف بها في وجه عالم لم يكن مستعدا أن يسمع. جاء إلى قوم تعيش بينهم العصبية وتحكمهم الجاهلية وتعبد بينهم الأصنام وتراق الدماء من أجل كلمة ويعلو فيهم صوت القبيلة فوق صوت الحق. بعث بين مجتمع قاس على الضعفاء شديد التمسك بما ورثه عن الآباء، وكانت دعوة التوحيد فيه كأنها صوت غريب يشق سكون الجاهلية. وسط هذه البيئة وقف سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، إلا أن قلبه كان ممتلئا يقينا يحمل رسالة السماء ويمضي بها بين قوم يؤذونه ويكذبونه ويحاصرونه ويضيقون عليه. كان يعرف أن الطريق إلى الحق ليس مفروشا بالراحة، وأن الرسالات العظيمة لا يحملها أصحابها على أكتاف مسترخية، وإنما تحملها قلوب تعرف الصبر.

أحبتنا المستمعين، ونحن نتحدث عن الصبر نتأسى بسيد الصبر والخلق العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أكثر المواقف في حياته الشريفة التي تكشف لنا صبره كان حينما اشتد عليه أذى قريش ومات عمه أبو طالب، ثم ماتت زوجته السيدة خديجة فاشتد عليه الحزن وضاقت عليه مكة. لم ينتظر سيدنا محمد أن تتغير الظروف وهو في مكانه بين أحزانه، بل خرج باحثا عن أرض جديدة تحمل الدعوة.

خرج إلى الطائف، لكنه لم يجد القلوب التي كان يرجوها. قابل أهلها ودعاهم إلى الله، فلم يجد منهم إلا الصد والإعراض، ثم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. مشى سيدنا محمد مثقلا بالألم حتى ابتعد عنهم وبلغ مكانا آمنا، رفع يديه إلى السماء متوجها بشكواه إلى الله رب الكون. وتروى في وصف حاله كلمات مؤثرة جاء فيها: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يك بك غضب علي فلا أبالي. عندئذ يأتيه الملك جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فيقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فما كان من سيدنا محمد أن ينظر إلى لحظة الألم، بل نظر إلى المستقبل وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

مستمعين الكرام، في معركة أحد جسد نبينا الصبر في ميدان المعركة، صبر الواثق بوعد الله ونصره. فلما خرج المسلمون دارت أحداث المعركة على غير ما خطط له، واشتد البلاء وسقط الشهداء، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرح وجهه الشريف، وانكسرت رباعيته، واشتد الألم على المسلمين. كان المشهد ثقيلا، لكن تعثر المسلمين في يوم من الأيام لم يكن يعني سقوط وعد الله وتعاليم القرآن توجه المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ذلك اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما أصابه من حزن على من استشهد ومن جراح، ثابتا على دعوته، واثقا بربه، مستمرا في طريقه، جامعا لأصحابه حتى تجاوز المسلمون تلك المحنة ومضوا في طريقهم. فكانت أحد درسا عظيما في الصبر والثبات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر في قاموس رسولنا ليس استسلاما ولا هروبا من الواقع ولا انبطاحا وجبنا وخوفا، إنما هو ثبات على الحق وعمل من أجله وإعداد النفس والمجتمع بما نستطيع من العلم والقوة والعمل والأخذ بالأسباب، ثم تترك النتائج لله سبحانه وتعالى. فإذا طال الطريق واشتدت المحن وتأخرت النتائج، هل نستطيع أن نصبر دون أن نستسلم وأن نثق بوعد الله مع العمل حتى يأتي الفرج؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: آفاق اف ام،
1: آفاق اف ام،
0: صوت الهدي النبوي،
1: صوت الهدي النبوي.
2: عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: صنعاء لبنك سمانا.
1: دخل الأعداء وأئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

أنا نبها كثيرا هذه المسألة، أن ينظر الإنسان موته لله، وأنه مطلوب منه كمسلم يقتدي بأول المسلمين الذي أمر بهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أن تكون حياته لله ومماته لله. الآية لا تعني أن الله هو مالك حياتي والله هو مالك موتي كما قد يفسره البعض. الآية وردت في سياق الحديث عن العبادة، جاء قبلها صلاتي ورسكي، قل إن صلاتي ورسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. لو كانت المسألة هي حديث عن أن حياتنا هي بيد الله وأن موتنا هي بيد الله، فهمت أن يقول وبذلك أمرت، أنا أمرت أن تكون حياتي لله، فراس عن الإيمان أمرت أن تكون حياتي بيد الله، لأن هذه القضية لا تسجل أمر، هي بيد الله حتما من دون أمر. أمرت أن يكون مماتي لله، أن يكون ممات الإنسان لله هو عندما يجلد نفسه لله سبحانه وتعالى، عندما يطلب الشهادة في سبيل الله، عندما يستعد للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطن لنفسه أن يموت في سبيل الله. لا أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق الإنسان أن يكون موته لله إلا على هذا النحو، وليس فقط أن يكون مستعدا، بل يسعى، يسعى بأن يكون موته في سبيل الله، أن يحظى بالشهادة في سبيل الله. وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين، أن لديهم هذا الشعور. هو الشعور نفسه الذي تهرب منه، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به، نالت حاجة ومش على شغلك وعمرك إلى آخر. بينما القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع إلى الله. عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. إذا هذا يعني أن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور، هذا الشعور هو أنهم ينظرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله، ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة الله ولا أن يكونوا أنصار لله ولا أن يكونوا بشكل أمة تأمر بالمعروف، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما لم يكن لديهم هذا الشعور هو أنهم نذروا حياتهم وموتهم لله، وأنهم يريدون أن يموتوا في سبيل الله.

0: مصادر اقتصادية تؤكد تراجع ناقلات النفط إلى ينبع يتصاعد، وصور أقمار تظهر تضرر منشآت أرامكو في نجران نتيجة عمليات اليمن. هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش سبل وخيارات تعزيز مواجهة المؤامرات السعودية مع محافظي مارب وشبوة وأبين وحضرموت وسقطرى. نيران مسيرات العدو تلاحق الغزيين في بقايا منازلهم، وعذابات مقتول الأطراف لا تلتئم، لحظات الفرح لا تصلح ما فعل السفاح.
1: نحاول نخرجهم من النفسية اللي تعرضوا إلها في الحرب، من ضغوطات ومن ألم ومن فقد ومن كل هاي الأمور.
0: قصف فسفوري وتفجيرات تطال جنوب لبنان، العدو يصعد وتيرة الاعتداءات، وسلطة عون تتحدث عن العمل على استعادة السيادة. إيران تؤكد تعزيز قدرات الردع وتحث على قيام نظام إقليمي مستقل، وتحذر الامتثال للسياسة الأمريكية لن يوفر حصانة لأي دولة. على بعد يومين من الفعالية الكبرى لذكرى المولد النبوي الشريف، اليمن يواصل التحضير لأكبر إحياء يجسد الهوية الإيمانية ومكانة الرسول.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدمة الفشل على تخوم الجمهورية الإسلامية تجتاح فضاء العالم الأمريكي في الشرق والغرب، في الخليج والمحيط. مظلة الهيمنة تمزقت، وإن ادعى الشيطان القدرة على المشي لكن الردع توقف، وأدوات الإكراه الجيوسياسي تغيرت، ونتائج الوقائع الميدانية تفرض نفسها على مجمل الحسابات الاقتصادية والتجارية والسياسية. ومع أن هذه التحولات تهيئ أرضية جديدة لكل أمتنا، إلا أن كل المتعاونين مع مشروع السيطرة الأمريكية الإسرائيلية يحولون بين دولهم وفرصة تصحيح خطأ استراتيجية أو خطأ الاستراتيجية، ويمنعون عن شعوبهم شرف المواجهة مع العدو التاريخي، ويدخرون بقايا ثرواتهم لمعارك خاطئة من أجل هواياتهم المفضلة في حرق البلدان والشعوب الرافضة للاستكانة، ويبلعون الإهانة المتمددة من جنوب سوريا حتى غرب تركيا، حيث يغدو اليهودي قدرا لا راد له. ومثل هذه الأنظمة ليس لها شجاعة في الحق ولو بأدنى نسبة من جرأتها في اقتراف الباطل، وتغيب تماما عن ميادين الشرف والعزة، لكنها تحضر في جميع مواطين الإثم والعدوان، كحال النظام السعودي المارق مع شعبنا العزيز وإصراره على تولي كبر التضييق عليه وإغراقه في الأزمات وحرمانه من الثروات بهدف إرغام أباة الضيم وحملة راية الإسلام وقادة ألويته منذ فجر الرسالة الخاتمة على الاستسلام. وهذا هو المستحيل الذي لا يكون أبدا. ومعادلة محاصرة الحصار تصد السياسة العدائية وتخنق الآمال الشيطانية السعودية. وبواكير عملياتنا البحرية تخبر قارون العصر أن ما سيواجهه من الأنصار أوسا وخزرجا شديد الوطأة، وهم يحذرونه وينذرونه بتجربة شهر لما تبلغ ذراها بعد، وإن حملت مؤشرات مرحلة هي الأصعب والأقسى، وليمت البغي والطغيان ويحيا شعبنا عزيزا كريما مستقلا. ومن يريد أن يسلبه حقه نسلب منه بعون الله حياته وقوته وإمكاناته، ونحبطه ونفشله تماما ويخسى ويكون كسبه الخسران، وعلى الله يتوكل اليمنيون وبه يستعينون.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة. نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة. حجم الدمار يشهد

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: كشفت مصادر اقتصادية عن انخفاض زيارات ناقلات النفط إلى ينبع بأكثر من الثلث منذ إعلان الحصار اليمني في 20 يوليو الماضي على ملاحة العدو السعودي. بيانات لويدز ليس أكدت أن الحظر أدى إلى خفض حركة ناقلات النفط العملاقة في ينبع بنسبة 35%، وأن السعودية تسعى جاهدة إلى إبقاء تدفقات النفط الخام مستمرة عبر حل مؤقت يعتمد على خط أنابيب في مصر. وأشارت إلى أن هذه العملية مكلفة وتتطلب 3 مراحل تشمل ناقلات لنقل النفط الخام بين الموانئ وخط أنابيب سوميد المصري وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط. وأضاف بأن هذا النظام المركب سيشغل عددا أكبر من السفن ويضيف أسابيع إلى مدة الرحلات بالنسبة للمشترين الآسيويين. صور أقمار صناعية تظهر أضرار الضربة الأخيرة لمنشأة أرامكو في نجران. ضربة تدخل نجران في معادلة الضغط على شبكة أرامكو من التخزين والتوزيع إلى إمدادات المنطقة الجنوبية بالتزامن مع ضربات متزامنة ومتصاعدة.
2: تكشف صور أقمار صناعية حديثة من منظومة سنتين 2 أثر ضربة أصابت منشأة أرامكو للمنتجات البترولية في نجران، حيث تظهر علامات احتراق حول أحد خزانات الوقود بعد يومين من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدفت أرامكو نجران بالتزامن مع عملية أخرى استهدفت هدفا حساسا في مطار نجران. أهمية الضربة لا تتوقف عند حجم الضرر الظاهر في الخزان، فالمنشأة تمثل جزءا من شبكة أرامكو لتخزين وتحميل وتوزيع المشتقات النفطية، ما يجعلها حلقة مرتبطة باستمرار تدفق الوقود إلى السوق المحلية في المنطقة الجنوبية. وتكتسب منشأة نجران وزنا إضافيا في توقيت تتعرض فيه منشأة أرامكو في جيزان وينبع لضغط هجمات متواصلة، فجيزان تمثل مركزا رئيسا لتكرير المنتجات النفطية في الجنوب، فيما تشكل ينبع عقدة رئيسية لنقل وتصدير الخام عبر الساحل الغربي، وبذلك يمتد الضغط من منشآت التكرير والتصدير والنقل البحري إلى مرافق التخزين والتوزيع الداخلية. ومع اتساع دائرة الاستهداف تصبح قدرة أرامكو على تعويض أي تعطل أكثر ارتباطا بسلامة بقية عقد شبكتها، فإصابة منشأة توزيع منفردة قد يكون أثرها محدودا، لكن تزامن الضغط على جيزان وينبع ونجران يضيق هامش المرونة أمام منظومة الإمداد. وعليه فإن دلالة ضربة نجران تتجاوز خزانا محترقا إلى استهداف حلقة أخرى من سلسلة إمدادات أرامكو، بما يرفع كلفة الحفاظ على انسيابية الوقود ويزيد الضغط على بدائل التخزين والنقل والتوزيع جنوبية وغربية السعودية.
1: فرض اليمن حظرا بحريا على ملاحة العدو السعودي تسبب بتراجع حجم الصادرات وتضاعف أزمات التأمين والتحول الإجباري نحو المسارات الشمالية المعقدة، ما جعل السعودية أمام تحديات تشغيلية ومالية غير مسبوقة. نستعرض معكم مشاهدينا في التقرير الاستعراضي حجم المأزق الذي يعاني منه الاقتصاد السعودي نتيجة تقلص الصادرات النفطية السعودية. إذن في 20 يوليو عام 2026 أعلن الحظر البحري على الملاحة البحرية للعدو السعودي، ومنذ ذلك التاريخ بدأت ناقلات النفط المرتبطة بالصادرات السعودية بإيقاف إشارات التتبع أو نظام التعريف الآلي لتجنب المخاطر. ووفق وكالة رويترز، قالت فورتكسا المختصة في أسواق الطاقة إن جميع عمليات التحميل الأخيرة في ينبع تمت دون نظام التعريف الآلي، وبالتالي أصبح الحظر مؤثرا ليس فقط في حركة السفن وإنما في شفافية صادرات النفط السعودية نفسها. في الأسبوع الذي بدأ في 3 أغسطس، قدرت كبلر تحميلات ينبع ب 1.78 مليون برميل يوميا مقابل 4.4 مليون برميل يوميا، أي بانخفاض 2,260,000 برميل في اليوم، ما يعني نقصا بنسبة 55.9%. أما فورتكسا فقد قدرت التحميلات بمليونين فاصل 380 مليون برميل يوميا مقابل 2,710,000 برميل في الأسبوع السابق، بانخفاض 330,000 برميل يوميا، بقدرة أو بما يعني أو ما يساوي 12.2% باختلاف الأرقام أو اختلاف الأرقام ناتج عن الرحلات الخفية. ووفق كبلر، حوالي 70% من عمليات التحميل على الساحل الغربي السعودي خلال الأسابيع الأخيرة أصبحت دون تتبع مستمر، وجميع شحنات ينبع منذ 23 يوليو كانت على سفن بدون تغطية نظام التعريف الآلي، وهذا يخلق مشكلة إضافية للسعودية والأسواق العالمية، وما يعني عدم معرفة حجم النفط الخارج فعليا من الموانئ الغربية للسعودية في الوقت الحقيقي أو في الوقت الراهن. وبحسب كبلر، انخفض متوسط حركة السفن عبر باب المندب إلى حوالي 32 سفينة يوميا مقابل نحو 50 سفينة يوميا قبل الحظر، أي بانخفاض 36%، وهو ما يدل على حجم الحظر على النفط والتجارة السعودية وفاعلية الحظر اليمني. ووفقا لموقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية، فقد استبعدت شركات التأمين السعودية من وثائقها لتغطية المخاطر بعد أن كانت تفرض عليها كلفا أعلى أدت إلى ارتفاع تكلفة تصدير النفط السعودي. ونتيجة الحظر اليمني على الطريق الجنوبي، اتجهت السعودية وفقا لفورتكسا إلى زيادة استخدام المسار الشمالي عبر قناة السويس وخط سوميد، وبلغت تحميلات الخام والمكثفات في سيدي كرير إلى 2.17 مليون برميل يوميا في الأسبوع المذكور، بزيادة تقارب 50% عن الأسبوع السابق، وكان نحو 90% منها نفطا سعوديا. ووفق مارين ترافيك، فإن المسار الشمالي عبر قناة السويس تندرج ضمنه العديد من المشاكل والصعاب، منها طول المسافة وتسرق الناقلات 56 يوما عبر قناة السويس ثم رأس الرجاء الصالح لتصل إلى وجهتها مقابل 24 يوما عبر باب المندب، أي المسار الجنوبي، بالإضافة إلى تكاليف شحن أعلى. ومن العوائق التي تواجه الملاحة السعودية عبر المسار الشمالي إعادة توجيه النفط الخام عبر 3 مراحل معقدة تشمل نقله بالناقلات بين الموانئ، ثم عبر خط سوميد المصري، ثم إلى ميناء سيدي كرير عبر البحر المتوسط. علاوة على ذلك، فإن خط سوميد النفطي لا يستطيع استيعاب سوى 2.5 مليون برميل يوميا، وما يصل إلى ينبع يقارب 5 ملايين برميل أو أكثر بحسب الإحصائيات. إذن انخفض إجمالي أطنان البضائع السعودية من 14,344,000 طن في يونيو إلى 8,495,000 طن في يوليو، أي بانخفاض ما يزيد عن 5,800,000 طن بنسبة 40% أو زيادة بنسبة تزيد عن 40% بحسب الهيئة العامة للموانئ السعودية، وهذا التراجع هو أحد المؤشرات السلبية المهمة عند ربط بيانات الموانئ بالحظر اليمني.

0: عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الشيخ يحيى الراعي ولجنة السلطة المحلية اجتماعا مع محافظي مارب وشبوة وأبين وحضرموت وسقطرى. الاجتماع وقف على مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية وناقش أولويات المرحلة الراهنة والدور المطلوب في تعزيز جبهة الثبات والصمود والجهوزية الكاملة لمواجهة المؤامرات والمخططات السعودية وكافة التحديات. وبارك المجتمعون انتصارات القوات المسلحة والأمن في سياق مواجهة التصعيد وتحشيدات السعودية وإحباط تحركاتهم العدوانية، مشيدين بالانتصارات التي حققتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ومدى دقة ونجاح الضربات الاستباقية في استهداف قطعان العدو السعودي وتحشيداته العسكرية. وأوجه المجتمعون الدعوة للمغرر بهم لمراجعة أنفسهم والعودة لوحدة الصف الوطني وإفشال مخططات العدو السعودي الهادفة لتمزيق اللحمة الوطنية. استشهد المواطن ناصر محسن ناصر جراء استهدافه بقذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو السعودي في الخط الرئيسي الرابط بين مديرية دمس ومنطقة مريس في الضالع. وأفاد مراسلنا في محافظة الضالع أن المواطن ناصر محسن ناصر استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على الخط الرابط بين مريس ودمت، ولقت الجريمة استنكارا وغضبا شعبيا في أوساط الأهالي في ظل تصاعد استهداف المرتزقة للمسافرين عبر هذا الطريق الذي يعد الشريان الوحيد والمنفذ الأساسي للمواطنين في محافظة الضالع.
1: يا جماعة الخير، مواطن ماشي في سبيل الله، لقد قهقط من العدو قذيفة، هو ماشي في طريقه مواطن. أين هذا؟ أين الحادث؟ أين طلع النبي؟ ما ذنب المواطنين؟ ما ذنب اللي يروحوا شهداء كذا؟ يعني لا ذنب ولا شيء، مروح بيته.
2: استقبلنا في المستشفى الأمومة والطفولة الريفي بدمت جثة المواطن ناصر محسن ناصر صالح الذي تم استهدافه من تحشيدات العدو السعودي، حيث أصيب بقذيفة هاون بعدة إصابات أدى إلى وفاته.
3: وين المكان؟
2: في المنطقة الرابطة بين مريس الحدودية بين مريس ودمت.
3: يعني هل كان مسافر الاستهداف؟
2: أثناء سفره كان حصل الاستهداف. أثناء
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطن فلسطيني جراء استهدافه بنيران مسيرة للعدو الإسرائيلي في فناء منزله بمدينة دير البلح في أحدث خروقات العدو الإسرائيلي. ووفق مصادر فلسطينية، أسفر قصف مدفعي للعدو عن إصابة امرأة في مخيم النصيرات، كما أصيب عدد آخر بجروح في اعتداءات متفرقة، بينما وصل إلى المستشفيات جثمان شهيدين وأربعة جرحى خلال اليومين الماضيين. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية بعد استشهاد فلسطينيين اثنين خلال الساعات 48 الماضية، فقد بلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1285 شهيدا و 4252 جريحا و 313 حالة و 813 حالة انتشال، لتصل الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 73,419 شهيدا و 114,364 جريحا. وإلى جانب هذه الحصيلة الإنسانية الدامية، دمر العدو الإسرائيلي نحو 90% من البنية التحتية في القطاع، في حين قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. أطفال غزة ذوي الاحتياجات الخاصة، آلاف من ضحايا حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية، مأساة إنسانية كبرى لا تجد لها من أعين الغرب الكافر إلا الإغضاء واللامبالاة، في حين تستمر صفقات تسليحه أو تسليح السفاح اليهودي الصهيوني لإبادة متجددة.
4: حتى وهم في ذروة فرح الطفولة باللعب، يظل مشهد إعاقتهم مغرق في المأساة. أطفال غزة ضحايا حرب الإبادة، وحين لا يصلح المسبح ما فعل المذبح، ولا تمسح لحظات المرح ما فعلت بأجسادهم وحياتهم ومستقبلهم سكين السفاح، حين بترت قدما من طفل ويدا من آخر، وكانت السكين تستهدف في الأصل كل الأرواح لولا ألطاف الله.
5: وبقيت نفسي تعبانة عشان بقيتش أتحرك من السرير، وبقيتش أقدر أمشي، لما بقيت أروح الحمام بقيتش لازم واحد يوديني، بقيتش أعرف أمشي على الكيز ولا على الكروس الزوج حارب، بقيتش متحرك، أنا ما بطر بقيتش ألاقي رغيف أكله، أنا اتصابت في المجاعة بقيتش ألاقي أكل حاجة، بقيت أكل بس رغيف كله رمل وقرب ورغي لمو من الأرض عشان أكل، بقيت ميت من الشوق.
4: فوق 25,000 الذين قتلوا إبادة جماعية وفقدوا تطهيرا عرقيا بالأحزمة النارية، فوق 10,000 منهم الذين قتلوا في الأرحام وفي الحضانات، وفوق 10,000 كثيرة منهم قتلوا وهم دون 10 ودون 15 ودون 18، فوق أولئك جميعهم 10,000 غيرهم في غزة، مبتوري الأطراف، مبتورين من أسر قضى كل أفرادها شهداء، وأي قائمة للعار تتسع لتصنيف الوجع.
6: محمد أحمد الكرد، عمر 11 سنة، أنا وسكان الدير، أنا المطر رجلي من قصف البيت في دير البلح، وأنا أجتني مؤسسة هي الفلسطين على أن تساعدني بالسباحة وباللعب.
4: على أجساد أطفال غزة ترتسم ملامح الغرب الكافر بأقبح منظر وأدمغ شهادة بالوحشية، فالذين يقال عنهم غباء إنهم خدموا البشرية، هم أنفسهم الذين تعددت صفقات تسريحهم للذباح اليهودي في فلسطين، فأرواح 25,000 طفل فلسطيني مقتول شاهدة بعضها بقذيفة بريطانية وبعضها بقنبلة فرنسية، وآلاف بذخيرة ألمانية، وللأمريكي من أرواح من قتلوا وإعاقات من نجوا النصيب الأوفر والعدد الأكبر.
7: طبعا هؤلاء الأطفال تعرضوا خلال هذه الحرب إلى معاناة كبيرة جدا من ظروف الحرب، فقدوا أطرافهم، البعض منهم فقد جميع أفراد عائلته. بداية استطعنا إنه إحنا نتعامل مع هؤلاء الأطفال على العامل النفسي، نحاول نخرجهم من النفسية اللي تعرضوا إلها في الحرب، من ضغوطاته ومن ألمه ومن فقده ومن كل هاي الأمور.
4: مستقبل غزة المبتور، قادمها الأعرج، آتيها من الزمان والأحداث ما هو أوجع وأفجع وآلم، يلح بالأفق تنذر به شهية قاتل لا يرحم وغريزة مبيد لا يجد فيما يقوم به حرجا. ليس هذا إمعانا في السوداوية ولا مبالغة في اليأس والانهزامية، بل نذر إسرائيل الكبرى التي لن تتحقق، وإرهاصات وعد آخرة سيصحح خطيئة صمت العالم وسكوت الشعوب وخذلان الحكومات وأقنعة كثيرة كثيرة.
0: وتتفاقم أزمة نقص الأكسجين في غزة وسط تحذيرات صحية من أن استمرار العدو في فرض الحصار على الإمدادات الطبية يحول أزمة الأكسجين إلى تهديد مباشر لحياة شريحة من المرضى تتعلق أنفاسهم باستمرار محطات التوليد. وأوضح متحدث مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران أن الوضع مأساوي جدا، لأن الأكسجين يمثل أساس تقديم الخدمة الصحية لا سيما في العناية المركزة والحضانات وأقسام الكلى الصناعية والاستقبال وغرف العمليات. وتزداد خطورة المشهد مع تراجع عدد محطات الأكسجين العاملة في القطاع إلى 12 محطة من أصل 34، بما يجب على أي توقف إضافي ضربة مباشرة لقدرة المشافي على توفير احتياجات المرضى. وتشير تقارير فلسطينية إلى أن خروج المزيد من محطات توليد الأكسجين عن الخدمة يضطر المشافي إلى تقنين الاستخدام، بينما تتسع دائرة المحتاجين إلى هذه الخدمة الحيوية. تصعيد العدو الإسرائيلي في غزة يواجه بصمت وتجاهل من الوسطاء، في حين أن إشارات كثيرة بحصول كيان العدو على ضوء أخضر من البيت الأبيض خلال زيارة كوشنر بهدف مساعدة المجرم نتنياهو في مواجهة المخاوف الانتخابية.
4: العدو الإسرائيلي يصعد ويخطط لتصعيد أكبر في غزة. المشهد الدموي الذي لم يتوقف يكبر، أرقام الشهداء والجرحى في صعود للأسبوع الثالث على التوالي منذ أعاد النيران إلى الواجهة. حماس التي أدركت مبكرا نوايا مجرم الحرب نتنياهو وأتلافه اليميني بالدفع نحو المواجهة، أعطت أولوية للمرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ، كثفت خطواتها الدبلوماسية مع القاهرة ووضعت العدو الإسرائيلي أمام انكشاف واضح، الهروب من الالتزامات بعد أن ماطل لأكثر من 6 أشهر في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تؤكد انتقال حكومة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة. رهن نتنياهو على امتناع حماس في وقت دفعته الحركة إلى مأزق بتسريع خطوات المرحلة الثانية بعد أن أعلنت حل اللجنة الخاصة وسلمت مهامها في القطاع. أما الزاوية الأكثر حرجا للعدو الإسرائيلي فتمثلت في إعلان حماس التعاطي مع ملف السلاح، لكن مقابل انسحاب عصابات العدو الإسرائيلي من الخط الأصفر إلى ما وراء الخطوط المرسومة في اتفاقية شرم الشيخ. وبدلا من الامتثال أعلن نتنياهو رفض جميع الخطط. إنه في التوقيت الذي حدده لرفع وتيرة التصعيد العسكري والدموي على وقع الأزمات الداخلية في كيان العدو الإسرائيلي والجدلية المستمرة بشأن الهزيمة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وعلى نحو مماثل ومتزامن الحملات الانتخابية ومؤشرات سقوط نتنياهو واليمين الصهيوني. ومقابل استمرار الإبادة في غزة وإغلاق المعابر والتضييق الاقتصادي وتمسك العدو الإسرائيلي بسلوك الاغتيالات والاستهدافات، واصلت الدول الوسطاء الصمت التجاهل المتعمد، إدارة الظهر إلقاء الأثقال والضغوط على حماس وانتظار النتائج. دعمت أطراف عربية سلطة محمود عباس الغارقة في الخذلان للشعب الفلسطيني نحو تسريع عمليات استبدال حماس والفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، والعنوان الرئيسي الاستفادة من ضغوط العدو الإسرائيلي وما يعتبرونها تنازلات حماس، انشغال مضاف إلى الانصراف عن حماية الشعب الفلسطيني إلى فرض مزيد من التعقيدات المميتة. استمرار العدو الإسرائيلي في التصعيد والاغتيالات في غزة والضفة الغربية يسحب معه إشارات بضوء أخضر من البيت الأبيض عقب زيارة كوشنر ولقاءاته مع مجرم الحرب نتنياهو. انعكست الموافقة الأمريكية على التصعيد سريعا في الجدول الزمني الذي أشار إليه كوشنر، ويتضمن أكثر من 3 أشهر كترتيبات لما زعم أنها مدد زمنية للتعامل مع السلاح، لكنها أيضا مدد لمساعدة نتنياهو في تجاوز المخاوف الانتخابية. الأكثر إجراما أن ذلك على حساب الدم الفلسطيني.
0: في الضفة الغربية المحتلة تصاعدت اعتداءات المغتصبين وقوات العدو الإسرائيلي، ما أدى لإصابة طفل من بلدة بدو أصيب بجروح في رشق مغتصبين مركبات سكان البلدة بالحجارة. واقتحم قوات العدو مدينة طوباس ومنطقة الفارعة جنوبها ومدينة نابلس من جهتي الدوار والمنطقة الغربية، كما اقتحمت مدينة دورة جنوب الخليل ومخيم الأمعري وبلدة سرطة غرب السلفيت ونكرت بعدد من الشبان. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مغتصبين في خربة الحديدية صعدوا اعتداءاتهم بهدف الضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل من مساكنهم، كما وثقت مشاهد إصابة عدد من الفلسطينيين خلال هجوم مغتصبين مسلحين على أطراف بلدة عرابة جنوب غرب جنين وفي نواحي متفرقة من الضفة. كما قامت قوات العدو باحتجاز رئيس وأعضاء المجلس البلدي في بيت فوريك شرق نابلس وسط ممانعة من الأهالي واحتجاج استمر لساعات. ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 سجلت أعلى حصيلة سنوية للشهداء في الضفة الغربية جراء اعتداءات العصابات اليهودية منذ العام 2019 بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية. وأفادت الهيئة باستشهاد 25 فلسطينيا جراء اعتداءات مغتصبين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في حصيلة تجاوزت إجمالي عدد الشهداء جراء اعتداءات المغتصبين في 2025 بأكمله. وأرجعت الهيئة تصاعد اعتداءات المغتصبين إلى تكثيف الهجمات على القرى والبلدات والأراضي الزراعية والطرق بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية. في لبنان نفذ العدو الإسرائيلي موجة مكثفة من القصف المدفعي والغارات الجوية رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت أحياء سكنية ومناطق حرجية. واستهدف العدو الإسرائيلي مناطق عدة جنوب لبنان بقذائف فسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذها في بلدات بقضاء أيسور وبنت جبيل. وأفادت الوكالة اللبنانية بأنه لم يبقى في بلدة بيوت السياد منزل واحد من دون تدمير جراء عمليات التفجير والقصف الإسرائيلي المتواصل. ولم تورد الوكالة معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية جراء الغارات والقصف والتفجيرات. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وسط لازمة من حديث السلطة اللبنانية عن استعادة أو العمل على استعادة السيادة في الجنوب وإطلاق التعافي وإعادة الإعمار. أكد القيادي في حزب الله محمود قماطي أن أي محاولة إسرائيلية للتقدم واحتلال أراض أو نقاط جديدة ستواجهها المقاومة بما يتناسب مع طبيعة التطور الميداني. وفيما وصف قماطي تفسير عدم الرد على كل اعتداء إسرائيلي بالضعف والعجز تقدير خاطئ، شدد على أن المقاومة لا تزال قوية وقادرة، وأوضح أنها اتخذت قرارا بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية. بينما يرفع العدو الإسرائيلي سقف اعتداءاته في سوريا، تبدو مواقف تركيا دون مستوى التحدي، ما يطرح تساؤلات حول حدود الرد التركي وقدرته على كسر هذه المعادلة في سياق صراع النفوذ في الساحة السورية.
8: ضربة العدو الإسرائيلي لمطار أبو الظهور في ريف إدلب حدود استهداف منشأة عسكرية سورية لتكشف عن صراع يتشكل على شكل سوريا ودور القوى الإقليمية فيها. فالموقع القريب من الحدود التركية استهدف في وقت يتنامى فيه التعاون العسكري بين أردوغان والجولاني، فيما يتعامل كيان العدو مع أي تمدد عسكري تركي في سوريا باعتباره تهديدا ينبغي منعه قبل أن يتحول إلى واقع.
9: ربما إسرائيل لا تكتفي بضرب هذه الأماكن، نتحدث عن مطار أبو الظهور العسكري، ربما ستكون هناك ضربات أخرى، ولذلك تتعالى الأصوات هنا في الداخل التركي لأن يكون هنالك رد تركي يتناسب حجم التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف سوريا وأمن سوريا، وكذلك تستهدف الوجود العسكري التركي في الداخل السوري، وهذا لا يخفى على أحد.
8: هنا تبدو المسألة أبعد من المطار نفسه، فالعدو الإسرائيلي الذي يكرر اعتداءاته على الأراضي السورية بات يضع التحرك التركي ضمن مبرراته التوسعية، محاولا رسم حدود لما يمكن لتركيا أن تفعله داخل سوريا. في المقابل تكتفي أنقرة بإدانة الضربات والتأكيد على رفضها انتهاك السيادة السورية من دون أن يوازي هذا الموقف السياسي حتى الآن مستوى التصعيد الإسرائيلي الذي بات يقترب أكثر من مناطق النفوذ التركي.
10: على تركيا أن تدرك أن المسألة لم تعد تقتصر على إدانة الضربات الإسرائيلية، خصوصا أن إسرائيل باتت تتخذ من التحرك التركي داخل سوريا ذريعة لاعتداءاتها. لذلك فإن استمرار الاكتفاء بالخطاب السياسي قد يترك أنقرة أمام واقع تفرض فيه إسرائيل حدود تحركها، ما يستدعي ردا عمليا باللغة التي تفهمها إسرائيل.
8: وفي وقت تتحرك فيه واشنطن لاحتواء التوتر وإنشاء آلية لمنع الاحتكاك بين تركيا والعدو الإسرائيلي وسوريا، تتجه المواجهة إلى مساحة أكثر تعقيدا يمنع العدو تحول تركيا إلى قوة مؤثرة في سوريا، وأنقرة لا تبدو مستعدة للتخلي عن نفوذها، لكنها تسلك طريقا ناعما أمام الإسرائيلي حتى الآن. ومع اتساع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية تتحول سوريا إلى ساحة اختبار بين مختلف اللاعبين، وقد يصبح النفوذ التركي نفسه في الحسابات الإسرائيلية هدفا للضربات تحت عناوين تتسع مع كل تصعيد جديد.
11: في تركيا تبدو المعادلة أكثر تعقيدا، فتصاعد تهديدات العدو الإسرائيلي يضع أنقرة أمام اختبار حقيقي، ليس فقط في حماية مصالحها بل في ترجمة نفوذها الإقليمي إلى موقف قادر على التعامل مع تهديد يتجاوز التصريحات ويقترب تدريجيا من حدود أمنها القومي. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني محمد باقر خالباف إن طهران تلقت رسائل متعددة من دول الجوار بشأن تشكيل ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. وأشار خالباف في منشور باللغة الإنجليزية على صفحته في منصة إكس إن الولايات المتحدة عرضت أمن حلفائها للخطر بسبب التنمر والتجاهل المطلق لمصالحهم خدمة لمصالح العدو الإسرائيلي. وأضاف أن دول المنطقة رأت وجودها بأكمله معرضا للخطر للحظة ما دفعها إلى البحث عن ترتيبات إقليمية جديدة. ودعا خالباف إلى قيام نظام إقليمي أصيل ومستقل قادر فعليا على تحقيق السلام والأمن في المنطقة، في إشارة إلى توجه طهران لتعزيز التعاون مع دول الجوار بعيدا عن الضغوط والتهديدات الأمريكية. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر العقوبات الاقتصادية الأمريكية جريمة وفعلا غير مشروع دوليا ومحاولة لفرض سيادة خارج الحدود على جميع الدول المستقلة تمهد لعودة كارثية إلى الاستعمار العلني والشامل. وقال بقائي إن أي دولة لا يحق لها إجبار بنوك أو مؤسسات أو مطارات أجنبية تخضع لسياسة دولها على الامتناع عن تجارة مشروعة مع دولة ثالثة، وحذر من أن اقتران هذه العقوبات بالحصار البحري المعادي يخفض سيادة الدول الأخرى إلى وضع مؤقت أو يضع ومشروط بإرادة قوة أخرى. وأوضح أن الامتثال لهذا الضغط لن يوفر لأي دولة حصانة، بل سيعني إعطاء الأولوية للسيادة الأجنبية والإقرار بسيطرة طرف خارجي على الأنشطة القانونية للبنوك والمؤسسات.

0: في يوم الصناعات الدفاعية تؤكد إيران مضيها في تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز منظومة الردع لمواجهة التهديدات وفرض معادلات جديدة.
1: القدرات الدفاعية الإيرانية لم تعد مجرد منظومة ردع، بل تحولت إلى عامل يفرض على الأعداء إعادة حساباتهم. في يوم الصناعات الدفاعية يلتقي القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية بالملحقين العسكريين في طهران. صناعات ولدت من رحم التهديد وتحولت إلى مصدر قوة يفرض معادلاته ويكشف عن قدرات تمهد لضربة أشد وقعا في النزال القادم.
2: حافظنا رغم الحرب وجميع الضغوط على خطوط الإنتاج، حققنا الردع المستدام وتقدمنا تقدما لافتا في الصناعات الدفاعية، كما طورنا أساليبنا القتالية وألحقنا هزيمة استراتيجية بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وإيران لن تستسلم للضغوط ومستعدون لمواصلة الدفاع حتى إزالة التهديدات.
1: تدرك طهران أن حماية استقلالها في مواجهة محاولات إخضاعها لا تكون إلا بامتلاك القوة، فالعقلية الإيرانية ترفض الاستسلام وترى أن خوض حرب ضروس مهما بلغت كلفتها يبقى أهون من الانحناء ورفع الراية البيضاء.
3: مستمرون في تطوير صواريخنا بمختلف المدايات، وإنتاج الأسلحة لم يتوقف قط. حققنا 90% من الاكتفاء الذاتي التسليحي، والقيود الجديدة لن تؤثر في صناعاتنا الدفاعية، وأي حماقة جديدة أو تكرار للعدوان سيجعل الأعداء يواجهون إخفاقات أكبر من السابق.
1: تطوير العتاد العسكري غدا ركيزة أساسية لحماية البلاد، وأي مواجهة مقبلة لن تكون نسخة من سابقاتها، بل ستفرض على العدو كلفة أكبر وتجعله أمام حسابات أكثر تعقيداً.
4: بالتوازي مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، تعيد إيران صياغة فلسفتها الحربية وتعزز استراتيجيتها الدفاعية والهجومية. فالحرب والخناق الاقتصادي فرضا معادلة جديدة وأساليب مبتكرة للمواجهة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله أن بلاده ستتعامل مع أي تهديد أو خطأ في الحسابات برد ثوري ساحق ومدمر. وفي معرض تفقده مواقع لإنتاج الأسلحة لإنتاج الصواريخ والأسلحة الدفاعية، قال إن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية والدفاعية والفضائية والإلكترونية مستعدة للتعامل مع أي تهديد تقليدي أو جديد. ووصف يوم الصناعة الدفاعية بأنه تجسيد لعظمة القدرة المحلية والرادعة في مواجهة الضغوط، مؤكدا أن ما تحقق في السنوات الأخيرة تجاوز إنتاج المعدات العسكرية إلى ثورة صناعية دفاعية رادعة، موضحا بأن هذا التحول يشمل مجالات تصميم الأسلحة وإدارة التكنولوجيا واقتصاد الدفاع، إلى جانب تطوير منظومة المعرفة والإنتاج الذكي في سياق تعزيز القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية.
5: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربية.

0: بالمناسبة. وعقب الاجتماع تم النزول إلى ساحة ميدان السبعين والكلية الحربية للاطلاع على التجهيزات والاستعدادات للاحتفاء بالذكرى العظيمة.
1: طلعنا على مستوى الجاهزية كاملة للساحة بإذن الله، والعمل لا زال متواصل في بقية الترتيبات النهائية والتجميلية، أما الأعمال الأساسية الحمد لله جاهزة، كل الترتيبات جاهزة، واللجان والتجهيزات المداخل والمخارج والمواقف على أعلى مستوى بإذن الله.
0: وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن إحياء اليمن لذكرى المولد النبوي يترجم تمسكه بالثوابت الإسلامية، مشددا على أهمية الحضور الكبير في الفعالية المركزية بوصفها رسالة عالمية.
2: ننتهج يا إخوة أربع ثوابت: الإسلام والرسول والقرآن والمقدسات، وهذه مسؤولية المسلمين جميعا في كل أصقاع الأرض. بفضل الله أن الله قيض لنا قيادة تتحدث عن هذه الثوابت وتتمسك بها، وقد أثبتنا بالفعل بجانب القول بأننا مع الله ومع الرسول ومع القرآن ومع المقدسات. وعندما يقف الناس هذا الموقف لا يقفوا لمجرد موقف سياسي أو لمصلحة مادية أو لعائد مادي، وإنما نقف هذا الموقف لنواجه كل أعداء هذه الأربعة الثوابت: أعداء الإسلام وأعداء الرسول وأعداء القرآن وأعداء المقدسات الإسلامية. هم يحاولوا، الغرب يحاول بكل ما يملك من قوة عسكرية وسياسية وحرب ناعمة أن يجعلنا كمسلمين نترك هذه المقدسات.
0: نظمت العديد من المؤسسات والجهات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية والجامعية بالعاصمة صنعاء فعاليات مركزية احتفاء بالمولد النبوي الشريف.
3: يحتفي اليمنيون بميلاد نبيهم، وزخم الفعاليات واسع خلالها. العاصمة صنعاء تحتضن العديد من الفعاليات التي أقامتها المؤسسات والجهات الرسمية المدنية والأمنية والعسكرية والتربوية، بدءا من فعالية السلطة القضائية بمناسبة الميلاد النبوي، وبحضور مفتي الديار اليمنية الذي أشاد بالإحياء العظيم للشعب اليمني، مؤكدا على أنها تأتي في إطار تعظيم شعائر الله. إلى ذلك أقام الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات العامة والمهنية والتوعوية والمنظمات النقابية فعالية بمناسبة الميلاد النبوي، تعددت فقراتها الفرائحية المعبرة عن مدى البهجة بهذه المناسبة. كما نظم كل من موظفي مطار صنعاء الدولي وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومكتبي الثقافة والسياحة والنقل بالأمانة ومكتب الأشغال العامة والنقل وشؤون الأحياء بمديرية سنحان فعاليات احتفائية بالميلاد النبوي المبارك، تنوعت بالعديد من الفقرات الثقافية والإنشادية التي جسدوا من خلالها ولاءهم للنبي الأكرم. في ذات السياق نظمت دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وقوات حراسة المنشآت وحماية الشخصيات ومصلحة خفر السواحل فعاليات فنية وخطابية، تنوعت بالعديد من الفقرات التوعوية الفرائحية بالمناسبة. كما دشن قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية مخيم الرسول الأعظم الطبي المجاني الرابع في العديد من التخصصات الطبية. وعلى الصعيد الأكاديمي والتربوي نظمت كل من جامعتي ابن النفيس والجامعة اليمنية والمنطقة التعليمية بمديرية الثورة فعاليات مركزية تعددت فقراتها الفنية والخطابية والإنشادية البهيجة بالميلاد النبوي المبارك.
0: تغطيتها للفعاليات الخاصة بالمولد النبوي الشريف ترصد المسيرة جانبا من الاستعدادات الجارية في الساحة المركزية بمحافظة صعدة.
4: أنهت اللجان المنظمة بمحافظة صعدة كافة الترتيبات الخدمية والأمنية والفنية في الساحة العامة لمناسبة المولد النبوي الشريف.
5: شهدت الساحة خلال هذه الفترة الماضية من ترميمات وصيانة وتجهيزات لاستقبال هذه المناسبة وتجهيزات المواقف وتجهيز الإرشادات المرورية بكل محبة واهتمام وحرص على أن تظهر هذه الساحة بالمستوى الذي يليق بهذه المناسبة الكبرى.
4: ويتم وضع اللمسات الأخيرة في المواقف الواسعة المجهزة لاستيعاب مختلف أنواع المركبات بحسب جهة القدوم، مع تأمين طرق المشاة وفصلها عن مسار السيارات، استعدادا لاستقبال أفواج المشاركين في إحياء هذه الذكرى العطرة.

الجمهور جاهزة مع الخدمات الميدانية والصحية، مزودة بمنظومة صوتية حديثة لتغطية كافة أرجائها الواسعة.

تتوشح الساحة بأبهى حليها وتكتسي مهابة من مهابة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتعلن اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية.

0: ونعد اللجان التنظيمية على حسب المخطط الموجود في الساحة في المداخل الرئيسية وفي بعد نقاط التفتيش وفي المسارات المحددة إلى الساحة.
1: وفي المساء تتلألأ الأنوار الخضراء لتصنع لوحة فنية ساحرة تزين عتمة الليل وتعلن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الحبيب المصطفى بعد ظهر 12 من ربيع الأول.

0: الصعدة عبد الله الحمران المسيرة
1: إلى محافظة عمران، حيث يتصاعد الزخم الربيعي في ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: ربيع النور في عمران، حضور محمدي وولاء أنصاري سرمدي. مركز المحافظة احتضن عددا من الفعاليات. البداية من الفعالية الخطابية للقطاع الصحي بالمحافظة، وفعالية أكاديمية وطلابية بكلية أرض سبا، وأحيا أبناء الأشمور المناسبة العطرة بفعالية متنوعة الفقرات حبا وولاء لرسول الله محمد صلوات الله عليه وآله، بالتزامن مع فعالية لأبناء عزلة الوادي في مديرية مسور. وهذه فعالية مماثلة لأبناء مديرية القفلة، جدد أحفاد الأنصار فيها العهود بالمضي في النهج المحمدي الأصيل تحت راية أعلام الهدى عليهم السلام. وعلى مستوى الأمسيات والندوات الربيعية، فقد نظمت أمسياتان نبويتان في مركز المحافظة، أمسية في عزلة الشهيد الصماد والسوق المركزي، وأخرى لأبناء عزلة الجمعية، فيما نظمت إدارة أمن مديرية عيال سريح ومنتسبو قسم شرطة الجنات فعاليتين على شرف الذكرى العطرة، وأقيمت أمسية لأبناء منطقة مرهبة في مديرية ذيبين، وأخرى لأبناء منطقة بئر عايض في مديرية الجبل. وفي مديرية سفيان سار موكب ضوئي بالسيارات المضاءة بالزينة احتفاء بالذكرى العطرة. وهنا فعالية طلابية ومجتمعية بعزلة ذري في مديرية شهارة، وفعالية تربوية لطلاب مدرسة النهضة بمديرية العشة، وفعالية لطالبات مدرسة الشيماء في مديرية خمر. ختاما، نظمت الهيئة النسائية في منطقة بئر عايض بمديرية الجبل فعالية بالمناسبة العطرة، تستعد الحشود وتتلهف القلوب في محافظة عمران شوقا لإحياء مولد الرحمة المهداة للعالمين، مجددة بذلك استقبال أجدادهم الأنصار يوم قدوم النبي المختار صلوات الله عليه وآله.
1: وتشهد مختلف مديريات الحديدة أمسيات وفعاليات احتفاء بالذكرى النبوية المباركة.
3: بهتافات التلبية والتولي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يواصل أبناء محافظة الحديدة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. البداية من مدينة الحسينية جنوب مديرية بيت الفقيه، التي شهدت أمسية خطابية ثقافية حاشدة لأبناء ومشائخ الزرانيق وأعيان ووجهاء المنطقة. وبرعاية وزير النقل والأشغال العامة والطرق، نظمت أمسية حاشدة بالذكرى العطرة في حي 7 يوليو بالحديدة. وإلى الجامع الكبير بالحديدة، حيث صدح المحتشدون فيه بمديح النبي في ذكرى مولده الكريم. ونظم أبناء مديرية الصليف والتعبئة العامة بالمديرية والقوات البحرية وإدارة أمن الصليف أمسية خطابية وإنشادية بالمناسبة، وأقيمت أمسية محمدية برعاية موانئ الصليف، ونظمت محكمة ونيابة الزيدية أمسية ابتهاجية على شرف الذكرى العطرة. وبفعالية يملأها السرور، أقامت إدارة أمن الزهراء أمسية بالمناسبة الشريفة. وأحيت جمعية الزهراء الزراعية أمسية خطابية
4: قل بفضل الله وبرحمته.
3: ونظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بالحديدة أمسية ثقافية وخطابية بذكرى مولد الرحمة المهداة للعالمين. وأقامت مدارس النور بمديرية القناوس فعالية تربوية وطلابية بالذكرى. ونظمت الإدارة التعليمية بمديرية الحالي ومدرسة خولة بنت الأزور في الحوك فعاليتين فرائحيتين بالذكرى الشريفة. وبالصلاة على محمد وآله أحيا أبناء عزلة التريبة ومؤسسة الكهرباء بزبيد أمسية خطابية من وحي المناسبة. وأقام قسم الرعين أمسية خطابية وشعرية، كما أقام أبناء عزلة خنا بمديرية جبل راس فعالية ثقافية وإنشادية. وعلى شرف الذكرى العطرة نظم مسير ليلي لعدد من السيارات بمديرية جبل راس. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: وتتواصل في مديريات محافظة حجة الفعاليات والأمسيات المحتفية بذكرى المولد النبوي الشريف.
5: على النبي سلام درجة والمقام في ربيع تبلغه تغشى على الدوام.
6: مع اقتراب الاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي الشريف يزداد زخم الإحياء في مديريات محافظة حجة. في مديرية مستبى أقيمت فعاليات احتفالية لأبناء عزلة الشرق الأوسط ولفرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية ومكتب الصحة والبيئة ومجلس التلاحم الجبلي ولطلاب مدرسة طوفان الأقصى الأهلية، كما أقيمت أمسية لنيابة كشر الابتدائية في مستبى. وأحيا أبناء مديرية وشحة الذكرى العطرة بفعالية لأبناء عزلة ضاعن، ونظم عرض كشفي لطلاب مدارس المديرية، كما أقيمت ندوة للجانب الأمني أكدت جميعها أن إحياء الشعب اليمني لهذه المناسبة الجليلة تعبير صادق عن خالص الولاء لله ولرسوله صلوات الله عليه وآله، وإظهار للفرح بنعمة الله وفضله.
7: مرحبا من ولا صادق وصدق انتما، مرحبا من ما وده وابتدا وابتدا.
6: وفي مديرية عبس أقيمت أمسية لأبناء منطقة بني عرجان وأخرى لجمعية عبس التعاونية الزراعية بمشاركة أبناء لبادة عزلة قطبة. وأحيت محاكم ونيابات عبس وحرض وميدي وأفلح الشام وخيرال المحرك ذكرى مولد النور المبين بأمسية احتفالية تخللتها مشاركات شعرية وإنشادية وأهازيج شعبية.

0: أبناء مديرياتك عيدنة وأسلم وكشر وميدي، أحيوا الميلاد المحمدي بفعاليات وأمسيات متنوعة دعت إلى أوسع حضور جماهيري في يوم الفعالية الكبرى، حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحتفل أبناء عزلة المخلاف في مديرية قفل شمر بالمولد النبوي الشريف بفعالية ثقافية، ونظم في المديرية عرض للسيارات والدراجات النارية المتشحة بالزينة والأنوار الخضراء المعبرة عن مستوى الفرحة الغامرة بمولد المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله عليه وآله وسلامه.
1: محمد رسول الله يا حبيب الله، محمد حبيب الله.
0: أبناء مديريات عاهمة وتهامة في سباق مع الزمن لإحياء هذه الذكرى الشريفة تجسيدا للحب والولاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
2: أقيمت مسيرات ضوئية بالسيارات والمركبات في مختلف مديريات محافظة دمار، بالتزامن تقام الفعاليات والمهرجانات والأمسيات الإنشادية والفنية فرحا وابتهاجا بقدوم مولد خير البشرية.
3: تتواصل في محافظة دمار الفعاليات التحضيرية واللقاءات الموسعة والمهرجانات الفرحية استعدادا للفعاليات المركزية، حيث أقيم اللقاء التحضيري للجنة الرئاسية مع اللجان الفرعية بمديرية جهران للحشد والتنظيم يوم الثلاثاء القادم، وأقيم لقاء موسع لقبائل مديريات عنس ضمن الفعاليات التحضيرية للفعالية المركزية. وأقيمت مسيرات ضوئية متنوعة في كل من مديرية عتمة ومديرية جبل الشرق ومديرية المنار ومديرية الحدى، ومسير ضوئي لأبناء مديريتي وصابي، ومسير ضوئي آخر في مديرية عنس وميفعة عنس ومغرب عنس، وتتزين شوارع مدينة دمار ومعبر والحدى بالأنوار الخضراء حبا وولاء وعشقا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: وأقيمت أمسيات ومهرجانات فرحية في مختلف مديريات المحافظة، حيث أقام منتسبو المؤسسة العامة للكهرباء وأبناء الحارات المحيطة أمسية فرحية تخللتها فقرات ثقافية وخطابية وإنشادية. وأقيمت أمسية فرحية لأبناء حارة لقمان والجديد بمربع الجراجيش وسط المدينة، وأمسية فرحية لأبناء حارة المحافظة شرق مدينة ذمر، وأخرى لأبناء حارتي النجاح والنصر بمربع السكنية السفلى، وأمسية مماثلة لمنتسبي مكتب السياحة واتحاد الشعراء والمنشدين وأهالي حي جامع إسحاق بمربع المنزل. كما أقيمت أمسية فرحية لأبناء حارتي حقباز والنور في مربع الحوطة وسط المدينة، وأمسية مماثلة لأبناء قرية بيت الحدم في عزلة شبطان بمديرية الحدا، وأخرى لمنتسبي المؤسسة العامة للاتصالات ومكتب الزراعة والمؤسسة العامة للمسالخ ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومكتب النقل في مديرية جهران. وأقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة فعالية ثقافية وخطابية في مديرية جهران وأخرى في مديرية عنس، وفعالية فرحية ممثلة للهيئة النسائية الثقافية في عزلة موشك بمديرية مغرب عنس فرحا وابتهاجا بقدوم مولد المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وأقيمت فعالية إنشادية وفنية للهيئة النسائية الثقافية في مديرية الحدا وأخرى في مديرية جبل الشرق. شرف الدين رحبي، المسيرة، ثمة.
1: وشهدت محافظة إب العديد من الفعاليات والأمسيات والمسيرات الضوئية للسيارات فرحا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: تتواصل في محافظة إب الفعاليات والأنشطة الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظمت وحدات المجتمع القبلي بالمحافظة فعالية خطابية بالمناسبة، فيما أقام مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي فعالية خطابية بحضور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة وعدد من المسؤولين والتربويين، تأكيدا على أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام دلالاتها وقيمها. كما أحيت محكمة بعدنا الابتدائية ومحكمة حبيش الابتدائية فعاليتين منفصلتين بالمناسبة، إلى جانب فعالية نظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية ريف إب وأخرى في عزلة خولان بمديرية مذيخرة، فيما نظم القطاع الصحي لمديرية المربع الشمالي فعالية احتفائية، وأقيمت في عزلة يريس بمديرية حزم العدين فعالية تربوية طلابية عكست حضور المناسبة في أوساط الأجيال الناشئة. وبمظاهر تعكس الابتهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، شهدت محافظة إب مسيرات ضوئية حملت أجواء الفرح والاحتفاء بالمناسبة، حيث نفذت قوات النجدة مسيرا ضوئيا، فيما نظم أبناء مديرية المربع الغربي مسيرا مماثلا جابت خلاله الأضواء مختلف الطرقات في مشهد احتفائي لافت. وفي السياق ذاته، أقامت الهيئة النسائية في قرية المنجر بمديرية الرضمة فعالية بالمناسبة، كما شهدت مدرسة زهراء العصر للعلوم الشرعية بمديرية الكفر فعالية احتفائية أكدت ارتباط الأجيال بسيرة الرسول الأعظم ونهجه وقيمه. وتتسع دائرة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في محافظة إب، حيث أقامت التعبئة العامة مهرجان الرسول الأعظم في مركز المحافظة، فيما شهدت مديرية الكفر أمسيتين في رحاب ومنطقة شيعان، وأقيمت أمسية لأحفاد بلال في مديرية المشنة وأخرى في قرية خاو بمديرية يريم، كما أقيمت أمسية لمشايخ ومريدي التصوف في محافظة إب، إلى جانب أمسية في منطقة منزل قاصد وحارة شعب السنفي والكريف وأخرى في منطقة وقير وويخان بمديرية الظهار، فيما شهدت مديرية ذي السفال أمسية لإدارة شرطة القاعدة والأمن والمخابرات والمنطقة الأمنية وأخرى لمشايخ ووجهاء مدينة القاعدة وضواحيها. وامتدت أجواء الاحتفاء إلى عزلة المكتب بمديرية جبلة، فيما أقام مكتب الزكاة والثقافة بمديرية المخادر أمسية بالمناسبة. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: في محافظة تعز يتصاعد الزخم الاحتفالي إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية.

0: الربيع المحمدي تتواصل بتعز، حاملة معها رسائل البهجة بحلول المولد النبوي الشريف. البداية مع هذا الكرنفال الإحيائي الكبير الذي نظمته إدارة أمن المحافظة بحضور رسمي وشعبي يجسد عظمة المناسبة في الوجدان اليمني. إلى هذه الفعالية الخطابية والفنية التي نظمتها السلطة القضائية بالمحافظة وبحضور قيادة السلطة المحلية، ونظم فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية شريحة ذوي الإعاقة فعالية خطابية وإنشادية بالمناسبة العطرة. إلى مديرية حيفان وهذا المهرجان الخطابي والشعبي الذي نظمته إدارة أمن المديرية، وهذه الأمسية التي نظمتها الرابطة السلفية بالمحافظة، إلى مديرية صابر الموادم وهذه الأمسية التي نظمتها السلطة المحلية والتعبئة العامة بالتعاون مع الجانبين الأمني والعسكري، وهذه الأمسية التي نظمها أبناء المربع الشمالي بمديرية التعزية وجرت بحضور رسمي وشعبي، وأمسية خطابية وفنية احتضنتها حارة النجدين بمديرية صالة وأخرى مماثلة في منطقة الحرير بالمديرية. ونبقى في مديرية صالة حيث الكرنفالات والمهرجانات الطلابية ترسم لوحة فرائحية بهيجة بالمناسبة. البداية من مجمع 30 نوفمبر الذي أقام مهرجانا طلابيا كبيرا بالمناسبة، إلى مجمع 22 مايو الذي نظم احتفالا طلابيا مماثلا، بالإضافة إلى مدارس سبأ والنهضة والأمجاد التي نظمت فعاليات ومهرجانات طلابية إحياء لهذه المناسبة. وأقيمت في مجمع طيبة للبنات بمديرية التعزية احتفالية كبرى بالمناسبة، كما نظم الجانب النسائي بمديرية مقبنة فعالية بالمناسبة اشتملت على فقرات خطابية وإنشادية متنوعة. فضل النهار المسيرة محافظة تعز.
1: تستنفر محافظة المحويت مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات والأمسيات التي ينظمها المجتمع في مختلف مديريات المحافظة. صلي وسلم.
2: مع اقتراب الموعد المحويت على قدم وساق تصل الليل بالنهار وتستعد بالفعاليات الشعبية والرسمية. البداية من مدينة المحويت التي شهدت أمسيتين منفصلتين بالذكرى العطرة، الأولى لهيئة رعاية أسر الشهداء والأوقاف والإرشاد والصناعة والدفاع المدني، والأخرى لملتقى الطالب الجامعي. مديرية الطويلة شهدت أمسيتين بالمناسبة العظيمة في بني الدولاني وبني الخياط احتفاء بقدوم ذكرى الرحمة المهداة. وعلى شرف المناسبة احتفى أبناء شيبان كوكبان بالذكرى المباركة بفعالية حاشدة دعت إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية. مديرية الرجم وفي مدينتها احتضنت أمسية فرائحية نظمتها إدارة أمن المديرية، كما أقيمت فعالية أخرى لنزلاء الإصلاحية المركزية تطرقت جميعها لجانب من حياة الرسول وجهاده ومواقفه. مديرية جبل المحويت احتضنت بدورها فعالية مركزية أكدت أن إحياء هذه المناسبة الشريفة هو إحياء لقيم الإسلام المحمدي الأصيل وروحه الجهادية. حفاش بحبها لنبي الله حاضرة محتفية بذكرى مولده الشريف بفعالية حاشدة أكدت استنفارها للمشاركة الواسعة في اليوم المحمدي الكبير، كما شهدت ملحان فعالية أخرى من وحي المناسبة في عزلة القبلة. ونظم مسيران بالسيارات المزينة الأول في مديرية الخبت والآخر في منطقة بني قشب بحفاش، حبا وكرامة لرسول الله صلوات الله عليه وآله. رسميا نظم القطاع الزراعي ووحدة التدخلات المركزية وعدد من المكاتب التنفيذية فعالية خطابية بمدينة المحويت، تطرقت إلى جانب من ثمار الارتباط بالنبي الأكرم والتأسي به في الواقع وحاجة الأمة للعودة إلى نبيها صلوات الله عليه وآله.
1: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
3: إذاعة آفاق فم، إذاعة آفاق فم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة. حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

مرحبا يا مولد المختار يا خير البرايا، مرحبا يا مولد المختار يا خير البرايا، يا لسان الوحي والتقوى وحجتنا المقامة، يا العضية ذي تعلى قدرها كل العضايا، سيد الكونين محراب الهدى والاستقامة، يا رسول الله نشكو من غيابك يا رجايا، يا رسول الله نشكو من غيابك يا رجايا، نشتكي من وجعة الخذلان والخذلان ضامه، يا رسول الله خانت أمتك كل القضايا، لا عروبتهم عروبه لا كرامتهم كرامه، يا رسول الله خانت أمتك كل القضايا، لا عروبتهم عروبه لا كرامتهم كرامه، يا رسول الله يحكم أمتك بعض المضايا، لا قيادتهم قياده لا زعامتهم زعامه، يؤمنوا بك في الظواهر يكفروا بك في الخفايا، يؤمنوا بك في الظواهر يكفروا بك في الخفايا، يسقطوا وقت النوايب ينهضوا عند الإقامة، خالفوا للذكر خانوا للأوامر والوصايا، أصبحت أمة تخاذل أصبحت أمة خصامة، سلط الله السيف أبو جبريل للباطل المنايا، سلط الله السيف أبو جبريل للباطل المنايا، ضربته يا أمة التطبيع دكت كل هامه، يا رسولي عهدنا للقدس راسخ في الحنايا، ما تهاونا مع غزة ولا نخشى ملامه، بل كتايب يا رسول الله جينا والسرايا، عهدنا من عهد الأشتر شرطنا شرط اليمامة، يا رسول الله لا زلنا معك حسب الوصايا، يا رسول الله لا زال اليمن حسب التزامه، أنت باقي فالجوارح في دمانا والخلايا، عشقنا لك سرمدي والحب لا يوم القيامة، عشقنا لك سرمدي والحب لا يوم القيامة، رب الزان الشاعر طارق الحسني.

0: قال يقولون مولده بدعة يقولون مولده
1: بدعة
0: وكفر فلا تحضروا مولده. وتعظيم طه وتقديسه هو الشرك والكفر والمفسدة. وإن تحتفل بنبي الهدى فأنت لديهم من الملحدة. فقلت على غيرنا فانبحوا أيا عصبة الكفر واليهودة. فنحن بمولده نحتفي ونشدو وتنشرح الأفئدة. وأنتم بمولده تحزنون وينزعج الكفر والصعودة. تودون لو أنه لم يكن ولا كان رب السماء أوجده. وكيف سيفرح بالمصطفى صهاينة العهر والعربدة. لكم أمريكا بها تفرحون وتعطونها النفط والأرصدة. إبستين جاء بكم واحتوت عليكم جزيرته المؤصدة. لنا الطهر طه وجفري لكم. فأين هو الشرك والمفسدة؟ تحية الشاعر المجاهد علي النعمي أبو زيد.

يا ربيع الهدى يصحبكم بهذه المسائية المحمدية. أنا محمد بن عمي حضرتنا تقديما رئيس الزميل العزيز زكريا الشرعي من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع الزميل العزيز محمد هبة. رحب يا أحمد علي الحد.

0: محافل سماوية، قصد الشاعر نشوان الغولي. قال: أصعد الله صباح الدهر لا قدم ولا جدد، بالربيع الذي ما كان يخضر بباله، بالربيع الذي يزف البشارات بحمد، خير وطهر بشر من خير وطهر سلالة، وأعظم اسم، وأعظم اسم اقترن من قبل ما الكون
1: يوجد،
0: يوجد في مقاليد عرش الله باسم الجلالة. يا معاني في نظم الكلام المؤبجد، يا جماليات إبداعي وحسن الجزالة،
1: يا مرافي بحور الشعر والجزر والمد، يا صنع حرفي الباهي عميق الدلالة،
0: يا تناهيد شاعر من ضلوعه تنهد بين ما ينظم إحساسه وينسج خياله،
1: يا فراديس يرويها الندى والزبرجد في جنان الرضا والحمد من قلب واله،
0: يا مواويل يعزف الصباح المعسجد في لسان اليمن زامل ومغرد وباله،
1: يا بريد الضحى ما بين فرقد وفرقد من شعاع الربيع المختصر في رسالة،
0: يا تراتيل قدسية تلاها وجود صوتها الكوثري من نبع صافي زلالة،
1: يا محافل سماوية فالأرض محفد يحشد الكون فيها بهجته واحتفاله،
0: يا بطولة علي، يا بطولة علي ذي
1: بدلك،
0: يا بطولة علي ذي بدلك خير مرقد، يا بطولة علي ذي بادلك خير مرقد واليمن في ميادينه وساحة قتاله،
1: يا بصيرة علي في مقلة الطرف الأرمد واليمن جسده في ضاعته وامتثاله،
0: يا بريق ابتسام الأمس وشراقة الغد، يا بريق ابتسامة الأمس، ابتسام الأمس وشراقة الغد، يا صراط الهدى الباقي وحبل اتصاله،
1: وصف ضاها رسول الله جمله ومرفد ومفرد، وصف ضاها رسول الله جمله ومفرد فوق طاقات ما يوصف وفوق احتماله،
0: فوق طاقات من يوصف
1: وفوق احتماله،
0: والف صلى الله عليه، والف صلى عليه الله فيما تفرد واحتوى حسن هذا الكون كله لحاله،
1: عليك صلى الله، عليك صلى الله، عليك سلام الله يا رسول الله يا حبيب الله، اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.

المولد النبوي وتجدد المحبة. من علامات المحب الصادق أن يكون شديد الانجذاب إلى كل أمر يذكره بالمحبوب، ولا فرق في ذلك بين ظرف زماني وظرف مكاني. فالزمن الذي ولد فيه المحبوب مثلا له من القداسة والرمزية ما للمكان الذي ولد فيه أيضا، بل إن الزمان قد يكون أكثر حضورا في الوجدان والشعور، لأنك تستطيع من خلال تجدده أن تجدد ارتباطك بمحبوبك وإن كنت بعيدا عن موطن ولادته أو زمن وجوده. ليست قيمة يوم المولد النبوي الشريف أنه يزرع محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الأفئدة والقلوب، فالحب موجود أصلا، ولولاه لما كان إيمانا به ناهيك عن احتفائنا بيوم مولده. ولكن هذا اليوم المبارك يبعث لواعج الشوق والحنين إلى ذلك المولود المبارك الذي ولدت بمولده الفضائل والشمائل وتجسدت في شخص النبي الكريم حتى صار رمز البهاء والجمال وأيقونة السمو والكمال. نعم، فعدم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف انتكاسة عن قانون الفطرة ناهيك عن وقاحة الجفاء لمقام صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وآله وسلم.

0: من بيبدع.
1: يا استاذ محمد،
0: الله كيف مناسبات شدك وتردك الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم وتذكره بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصلوات عليه، تفريق للهموم، قضاء للدين، قضاء للحوائج، في كل شيء لها اسرار عجيبه جدا. ويقول لك لا تحتفل بالمولد النبوي، اي عمه، بالهالوين، بعيد الحب، بالكريسماس، بما بنحتفل نفعل لنا ايام ترفيه. هو ذا السعودي الان بيزين
1: مراقص قصاك،
0: السعوديه بكلها بيزينها اليوم 12 ربيع عناد، اليوم 12 ربيع وباللون الاخضر، حقهم الذي بيسموه اللون الاخضر، احتفاء باليوم الوطني. ليش ما اليوم الوطني مش بدعه؟ الرسول ما احتفلش بيوم وطني، اذا بدعه، والبدعه اعظم من المعصيه، بدعه. الله يبدع بهم في الدنيا والاخره.
1: اسمعني قصيره، واجهت من هذا العينات الاشكال الزريئه هذا، لا تحرق بطونك، لا تفحر، لا تصيح فوقه، لا تتعب ولا شيء. يا اخي يقول لك كلها انت ماشي مع الباري ولا ماشي؟ اقول والله انا مع الباري، ما لك بتايك فيها. قول خلاص انت مع القران؟ اقول اكيد مع القران، كان ما بنعيش الا على القران. قول خلاص القران، الله سبحانه وتعالى قال في القران احنا نفرح برسول الله. قال اسكا، قول لي ما هو التالي؟ قول يا اخي الله قال لنا احنا نصومنا، نزكي زكينا، نصلي صلينا، نجاهد جاهدنا، صح؟ يقول لك صح. قال احنا نفرح برسول الله، يقول كيف؟ قول الله سبحانه وتعالى ما هو تفضل برسول الله علينا، ذلك الفضل من الله ولا ماشي؟
0: وقالوا ما ارسلناك الا رحمه للعالمين،
1: فضل ورحمه، صح؟ قل بفضل الله وبرحمته
0: فلذلك
1: فليفرحوا
0: وخير
1: مما يجمعون.

وللكاتب السابق يقول: سراج البصيرة وينبوع الحكمة، حياة سيد العظماء وإمام الأنبياء، منهل فياض لا ينضب عطاؤه، وسراج وهاج لا ينطفئ ضياؤه، منهل يذهب ظمأ القلوب بزلال الهداية ورحيق الحكمة، وسراج ينير ظلمة العقول بمصباح النبوة وشعاع الذكر المبين. إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إحياء للضمائر في زمن تصحرت فيه المشاعر وتحجرت العواطف، وإنارة للبصائر في عصر اشتدت فيه ظلمات الباطل وتضاعفت كارثة النية في أودية الضلال أو كارثة التيه في أودية الضلال. ولو بقي الضلال جيسا أو جبسا أو جيسا في عقر داره أو حبيسا في عقر داره وفي أوسط دعاته وجيوشه لهانت المصيبة، أما وقد كاد أن يعم أرجاء المعمورة بما فيها بلدان عالمنا الإسلامي الكبير، فتلك فاجعة الدهر وقاصمة الظهر، وهو فاجعة توجب على البقية الباقية من رعاة الدين وحملة الحق أن يضاعفوا جهودهم ويرسخوا وجودهم كي يعيدوا جماهير الأمة التائهة عن المرشد والدليل والحائدة عن قصد السبيل إلى منهج الحق وجادة الصواب. بقلم علي صومعة.

0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلاب النائب حاب نسمع يا زكريا مع كل مولد بيظهر كل شيء كل شيء. ها
1: حالي
0: ليش
1: حالي
0: بيظهر النفاق
1: حالي أمانة حياة
0: سلام الله على رسول أمانة الله حياة. صلوات الله عليه وعلى آله.
1: أمانة ضخم جدا قسما بالله أني بينك كيف أنا أخي غربلة غربلة. تعرف صديقك من عدوك، تعرف الكاره لرسول الله. أخي من من
0: المؤمن من المنافق،
1: من بتحارب من بتغايظ من بتغيظ. إحنا والله ما في حسنة. مشكلتك أنت يا بليد يا حمار يا مغفل يا حيوان. أنت مشكلتك مع رسول الله رأسا. بتحارب رسول الله
0: مش معانا.
1: ما إحنا ما تنفعنا تضرنا ولا حاجة. حتى رسول الله ما تنفع ولا تضره. رسول الله إنا كفيناك المستهزئين قال الله. تحتفل ما تحتفل به، تفرح به ما تفرحش به، هذا شيء عائد لك أنت. تجدد البيعة لرسول الله، تعلن ولاءك لرسول الله، محبتك لرسول الله. بتحب ابنك حب رسول الله أفضل من محبتك. بتحب نفسك أنت حب رسول الله أغلى من حبك لنفسك أنت، أغلى من حبك لأمك لأبوك لأهلك لنفسك أنت. لنفسك ما بأغلى من نفس واحد، ما بش أغلى منها. هذا نفسك الكريهة هذا ضرر أن تحب رسول الله أعظم ما بتحب نفسك.
0: على ذكر ذي مجبر حقك يعني.
1: أنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تتغايض تحرق بطونك تطلع
0: والله يا الذي ذكرناه. قل إن كان هذه الآية كلها سردها يقول لهم قل لو كان هذه الأموال والعشيرة والأهل والأصدقاء وتجارة تحبونها وتخشون كسادها يعني حب. ذكر الله عز وجل كل ما هو محبوب ومرغوب للنفس. كل ما تهواه النفس، كل ما تعشقه النفس. إذا كانت هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فما عليك الله تتربص، والتربص انتظر
1: بس
0: عقاب الله بيجي. أنا ماشي من حارة، بعدين بصرت يا زكريا قضية بديهة يعني، وبصرت هذيك اللمبات اللي بدوها وقت الزفة حق العرسان. وبعدين بتأمل لها قضية، حتى المطاوع عم يفعلوا لهم هذا في عرس أولادهم، صح ولا لا؟ ولا حد قد يستنكرها، يقول هذه بدعة ليش سويتوها. وعم بستغرب ليش لما جيت تزيين في الاحتفال بمولد رسول الله عظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقتلب الدنيا رأسا على عقب. للمة عندما بيباهي التجار والكبار والأقنياء بالأعراس ويبذروا تبذير لا له أول ولا آخر، خصوصا أولئك المبذرين ما حد بينتقد ولا تجد حملات والناس ينصحوا بجاوعين بكذا بكذا. اللي بيهدر في تلفونه وينزل مقاطع 3G و4G من يلا هذا العبث؟ كان حافظت عليها وانت بتحب رسول الله وابو جاوعين تديها لهم، وانت بتنزل كل شوية فيديو. ليش عندما بيجي رسول الله يعني هكذا يظهر غيظكم وحقدكم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي المقابل بيجي واحد يفكر ويقول هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله. لو ما بش هولى المعارضي ما حد هيسأل ليش هولى بيحبوا هذا الآدمي ويحتفلوا به ويزينوه وهولى بيكروه. ما هو السر؟ من هو ذي الشخصية؟ من هو هذا الشخص الذي بيعظمه هولى بهذه العظمة وهذه الفرحة وهذه البهجة وتتحول مدنهم وقراهم في ليلة وضحاها إلى أجواء مختلفة جداً؟ حياتهم في بيوتهم في منازلهم في أحيائهم في حاراتهم
1: مش الأجواء فقط، حتى النفسية
0: بتغير. نعم بيتغيروا. من هو ذياه الذي بيفعلوا من أجل هذا الشيء؟ ها؟ وليش هؤلاء بيكرهوا بيعملوا لهم كل سنة هذه الأشياء وما براهمش مقابل أي فعاليات أخرى ولا مناسبات ولا احتفالات؟ ما بيذكروا شيء. من بيلتحق ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس تلك الشخصية، من هي هذه الشخصية العظيمة الذي هكذا الآن من هو معارض لها ومن هو محب لها، ويعمل جاهدا على إبداء الفرح والبهجة وتعريف العالم بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل إحنا هذه دعوة لنا أن إحنا نعود إلى الطريق الحق لطريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الله
0: صلوات الله على محمد وآله. حتى احتفلوا احتفلوا احتفلوا وفرحوا حتى في المنازل وفي كل مكان.
1: قصي قالوا ليش احنا بنحتفل بمناسباتكم انتم يا حبة الخيرات، كل السنة كلها مناسبة عندكم عضل انتم تزيدوا فيها عاشوراء الإمام الحسين. قلنا خلاص الإمام الحسين لنا برد لكم من هذا، الإمام زيد حقنا ما دخلكم منه، الغدير ما تشوش خلاص حقنا ما دخلكم، يوم القدس حقنا ما دخلكم، دخول اليمنيين الإسلام ما دخلكم، أول جمعة في رجب ما عليكم منه، مولد الزهرة سلام الله عليها ما عليكم منه حقنا، ذكر استشهاد الإمام علي ما دخلكم هذا، ما ولا أرض اليوم معنا في حاجة. قال ما احنا نخطى لهذه خلاص، قلنا هذا الأشياء الذي ما بيعجبكم عجب ولا صوم في رجب بردوا لكم منها، خلوها لنا احنا نحتفل ونجنن ونتبتع ونتشمت. لكن رسول الله حقنا جمعة. قل ما رسول الله ايوه هكذا رسول الله حقنا جمعة.
0: لو ما
1: احتفلوا لو ما يبدأ المولد ها يبدأ عرق بني قينقاع ها.
0: ايه والله
1: عرق بني نظر يا اخي، من هو الذي اغتاظ من رسول الله؟
0: بلو
1: من هو الذي اغتاظ من مولد رسول الله؟
0: اليهود
1: مريعين لهم من بعد
0: احتفلت السماوات والأرض، تغيرت الأرض والموازين والقوى، كانت السماء يسترق فيها الصمع، والله عز وجل بمولد هذا الكائن العظيم حرس السماء، نار كسرى
1: وحمدت نار فارس
0: انطفأت
1: وسقطت أصنام كسرى، يعني ما أقول لك سبحت الملائكة في, في, في أرضه يا أخي رجل.
0: يعني أنا بعد كذا بقول بفكر نار فارس انطفأت ليش؟ ظهر نور أعظم واستحت، كأنها استحت أنها ما هي ليس بذلك القدر الذي يضيء. هكذا أنا بقول، يعني ما هوش تفسير من أحد، لكن أنا بارى هكذا، أنا بفكر بقول ليش انطفأت نار كسرى؟ ربما لها معاني أخرى بمعنى أن حكم كسرى وزمن كسرى انتهى، لكن ايضا فيها دلالة ايضا النار، ظهر نور عم الوجود باكمله فاستحت النار انها تكون تبقى، فيها عدة دلالات. ويجي يقول لك لا تحتفلش بمولد الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم،
2: لا يحتاج الى تعب ولا يحتاج الى غناء،
0: ايش من مبدعين هؤلاء يا اخي؟ قال لك الرسول ما ما ما احتفلش والصحابة ما احتفلوش، يعني خلاص الرسول ترك هذا الفعل قده حرام؟ هل كل شيء ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله قده حرام محرم؟ يا أخي خلوه من ضمن المباحة، يا مباح تحرم الناس أن يعملوا شيء مباح؟
1: احنا بنفعل مسابقة هنا القرآن الكريم، هل رسول الله فعله
0: يا أخي عمر؟ بعد حي على خير العمل عمر بن الخطاب، بعد حيا على خير العمل الصحابي عمر بن الخطاب، بعد حيا على خير العمل. الناس قالوا ليش يبعد هذا رسول الله؟ قد لم تحذف من الأذى لا في عهد رسول الله، وفعلها رسول الله ولا في عهد أبو بكر الصحابي الجليل أبو بكر، الصحابي أبو بكر ما فعلهاش وجاء فعلها عمر. انتقد الناس قلت بدعة حسنة، بدعة حسنة لكي لا ينصرف الناس عن الصلاة إلى انتهازم. ليش أشياء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتها عندما ابتدعت من عند أنها بدعة، أنها بدعة حسنة؟
1: رسول الله
0: جعلوها يا أخي هذه بدعة حسنة.
1: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم يوم الاثنين، سألوه ليش بتصوم يا رسول الله يوم الاثنين؟ قال يوم ولدت فيه، يعني فرحا واستبشارا وبهجة طبيعي يا أخي. بنفعل قلنا لك مسابقة القرآن الكريم، الرسول ما كان يفعل مسابقة القرآن الكريم، لكن تعظيما وتجليلا مننا نحن نفعل مسابقة القرآن الكريم.
0: بحاجة ما كان يلبس ساعة ولا سيارة ولا شيء،
1: ما كانش يخزن، وانتم بتخزنوا بمئات الآلاف، رسول الله ما كان بش يفعل هكذا. يا أخي برد لك والله، أني بينك كيف بهم هؤلاء، أني بين أقول يعني
0: هل بنفعل حرام؟
1: يا نادل أنت يا الذي بتسمعني ذا الحين وبتقول إنه بدعة ولا شيء، أنت إن هذا الرجل العظيم الشخصية الفريدة رسول الله صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين ها؟
0: يعقل
1: يعقل روحه وحياته، وكان قد قتل نفسه لجلك أنت ها؟ فلعلك باخي عن نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني قد رعي يقتل نفسك قد رعي يمرض نفسه لجل ماه لجلات تدخل جهنم؟ لجلك أنت يا نذل يا صفيه يا تافه يا منحط أنت، يا باغض لرسول الله.
0: عقل عقل عقل
1: حال رسول الله يوم القيامة عندما تجي تواجه رسول الله ما تقول له، أقول يا رسول الله ماشي احتفل بك، ما كنت ما مش أنا فارح بك، مش أنا فارح بك إنك رسول الله، ما كنت شديد أنا بدعة هكذا. كيف عاد كنت مواجهتك يعني عندما تقابل رسول الله؟ كيف عاد يكون يا أخي الله
0: عندما بيجي يستمع لهؤلاء الذي بيتوا فتاوى بيبدعوا الاحتفال بالمولد النبوي ويجيزوا، بل بيصيروا يربطوا على حقاويهم ويرقصوا في مراقص وأجازوا أشياء بتخرج الناس من دين الله من الطريق التي رسمها الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يفعلوا عرس من 20 مليون ويفعل عرس من 15 مليون من 10 مليون من 5 مليون، يفعل عرس العياله ولا الجهاله ولا البنته، ويجي لك تبذير في تبذير في تبذير ولا بدي كلمة. لو ما يبتل الزينها الخضراء لو ما يبتل
0: الزينها الخضراء
1: وش ترخ ما عدنا قايل. ليش يا أخي ليش ما تدي خلاص هذا الملايين الذي بعثرتها وضعفرتها في عرس ابنك النبي أولى إنك تحتفل به؟ النبي أسبق من ابنك، النبي أسبق من نفسك، النبي أسبق إنك المفروض على الأثوار هؤلاء الثيران الذي بتذبحهم في عرس ابنك 2 3 4 5 وتفعلك ضيفة حنان طنانة، اذبحها في مولد الرسول وضيف الفقراء والمساكين ولا وزعهم على الفقراء والمساكين فاهنا ونوي بها لرسول الله. كنت صدق بتحب رسول الله لكن حب كذاب نفاق. قلت بعض الصحابة كانوا عند رسول الله وهو بيخطب في المنبر وصاروا التجارة والله
0: خرجوا
1: من عند رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بكلها الإسلام بكله، وفلتوا وخلوا وحده في المنبر بيخطب. هذاك الآية أستاذ محمد، رأوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن اللهو. له بيلعبوا لعبه مدري ما هي خارج الجامع وفلتوا رسول الله وصرتوا تلعبوا. ما أنا ما عاد فعلوا في هذا العهد في هذا الزمن، هذا قبل 1400 سنة في عهد رسول الله عند رسول الله عند شخص داخل الجامع حقه وتفعلوا به هكذا. هؤلاء هم أحفادهم، هؤلاء أحفادهم والسلالة هو العرق حقهم إلى اليوم هكذا. وعند رسول الله في مجلس رسول الله ها ويخلوا وحده، خرجوا من عنده ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ هذا رسول الله ما محمد بن عبد الله ايش قال هذا؟ انت سمعت ايش قال؟ قال ما والله ما ادري ما قال، وانت ايش قال؟ ماذا قال آنفا؟ ايش قال؟ ليش استهزاء برسول الله؟ ما كان يستمعوا له. لذلك احنا بعض المنحطين هنا يعلمون انهم ايوب من سلالتهم ولا من نفس العرق حقهم ولا شيء، يجي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، يقول لك ما برد لك ماذا قال آنفا برد لك تلك امتهم قد خلت.
0: الدكتور احمد الشامي قال من يحتفل بمناسبات عديده وطنية وحزبية وعائلية ثم عندما تأتي مناسبة المولد النبوي يشكك في مشروعية الاحتفال بها، قال هو في الحقيقة لا يعاني من نقص في وعي في وعيه فقط، بل يعاني من قلة الأدب وقلة التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قليل الأدب وما فيه تعظيم للرسول.

0: هذه بدعة منكرة وأقولها بتحد، لا يوجد حرف واحد مأثور عن سلف هذه الأمة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة.
1: يا ابن الذي،
0: أما أن يخص هذا اليوم في كل عام وتلقى فيه الأشعار والقصائد التي بلغت بالبعض إلى حد الغلو والشرك بالله تبارك وتعالى، فانظروا كيف جرتهم هذه البدعة إلى الوقوع في هذا الدرك الأسفل، أنهم كفروا أو أشركوا أو نددوا أو رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الرب تبارك وتعالى. فلا دليل على هذه البدعة المنكرة.

0: الذين يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يدفدفهم يدفدفهم لين يوقعهم ويش
1: قال لك يدفدفهم والله ما بيقول عنكم دفدف انتم.
0: الرسول حذرنا قال لا تطروني
2: كما
0: اطرت النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو
1: صلح راسك وقشر.
3: خليفة مسلمين ارحب
1: ارحب
3: مليك عاهل حي امانتك العظيمة يا ملك
1: ماش حرام هذا مش بدعة
3: هذا كرسيك وملكك وذا تاجك وذا مركاك وسوى اللي تسوي به وكاد ان اطهر تراب تحت يا سيدي ماطاك تحت ماطاك يا مولاي ومعدن مراقيبه مشيت ولا شكيت مواصل مسراحك ومسراك نعم يا العادل الصادق نعم يا العابد النساك نعم يا المغدق بخيره نعم يا الفايح بطيبه لمست جروح مجروح اليمن يا ابو فهد لولاك
1: اسمع نسمع ما تبقى كيف الفرق
4: بارك الله فيكم
1: ايش الفرق ايش الفرق قبل ما يقول لو سمحت يا محمد وبعد نرجع حق الصيد قبل حقهم الداعية الحاخام بيقول كان رسول الله تطروني قال ادوا فيه القصائد والمدايح وهذا بدعة وهذا الشرق ودخلوا فيه لكن عند الملك حقهم الابستيني ابن الابستيني يمدحوه والأرض ممشاك على تراب وكرسيك ومع ومدري إيش وتقبيلك لما نقط ترامب كلها زين كلها زين من الدين من الدين خلوه من الدين طاعة ولي الأمر ولو فعل ولو ترك يمدحوه ورسول الله ما شو لي أمرنا ما شو لي أمرنا هيا بصروا كيف المقاطع الأولى وكيف يدعوها وبصروا كيف عندنا احنا في اليمن واليمنيين وارتباطهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة وشعب جانب رسمي وجانب حكومي وقيادة ثورية
4: وجزاكم خير الجزاء ونور قلوبكم وبصائركم رعاكم الله
5: الشعب الذي فوضت عليه حرب منذ 8 سنوات الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم هذا جدير أن ننحني أمام هذا الشعب أمام حبه وعشقه لرسول الله أمام حضوره الكبير بكل احترام وتقدير
4: شعبنا العزيز ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر بارك الله فيكم بارك الله فيكم يا أهل الوفاء يا أهل الشهامة يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله نفسي لكم الفداء أنتم الأوفياء دائما بأي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات
1: احتفل ودع المبدعين يموتوا ببدعهم الله يبدع بهم في الدنيا وفي الآخرة
4: تأتي أحيانا من جانب الأعداء بعض التشكيكات عن مستوى الحضور الجماهيري الواسع في هذه المناسبة فيقولون هذا نتيجة إغراءات أو نتيجة تخويف وضغوط هم أغبياء هم بعد لم يعرفوا شعب اليمن لم يعرفوا يمن الإيمان لم يعرفوا مستوى الانتماء الإيماني الراسخ لهذا الشعب المبارك لهذا الشعب العظيم لم يستوعبوا بعد ما يعنيه قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية

0: بعض ما قاله المؤرخون، علماء ومؤرخون وفلاسفة غربيون محليون. أول واحد اللي نقرأ عنه العالم والفيلسوف والمؤرخ الأمريكي في عام 1882 جون ويليام درابر ولد، قال ولد في مكة في الجزيرة العربية، الإنسان الوحيد بين جميع البشر الذي كان له أكبر الأثر على الجنس البشري محمد. هذا أمريكي، أمريكي يتحدث. الكاتبة والمصلحة الاجتماعية البريطانية آني بيسانت في عام 1817 ل 1933، قال من المستحيل على أي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم الذي عرف كيف علم وكيف عاش أن يشعر بأي شيء سوى التبجيل لذلك النبي العظيم أحد رسل الله العظماء. وتقول: ومع أنني سأذكر فيما سأطرحه عليكم أشياء كثيرة قد تكون مألوفة للكثيرين، إلا أنني أشعر كلما أعدت قراءتها بإعجاب جديد، يعني كلما قرأت عن الرسول تشعر بإعجاب جديد وإحساس جديد بالتبجيل لذلك المعلم العربي العظيم. المستشرق والأستاذ الجامعي الألماني جوستاف فايل في من 1808 إلى 1889 كانوا بعاش أو أعتقد هكذا التاريخ،
1: يعني
0: قال كان محمدا، كان محمد قدوة لقومه، كان خلقه نكيا نكيا، بيته لباسه طعامه اتسمت ببساطة نادرة، كان متواضعا لدرجة أنه لم يكن يلقى من أصحابه أي احترام خاص، ولم يقبل من عبده أي خدمة يستطيع أن يقدمها لنفسه، كان في متناول الجميع في كل وقت، كان يزور المرضى يواسي الجميع، كان إحسانه وكرمه لا حدود لهما، وكذلك حرصه الشديد على رفاهية المجتمع صلوات الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل.
0: الكاتب والمؤرخ الأمريكي واشنطن إفرينج.
1: بيعجبني الأسامي حقهم، أنت بتنطقهم يا أخي ما هم إنجليزي، تفضل.
0: لم تؤثر انتصاراته العسكرية أي فخر أو مجد زائف، كما كان سيحدث لو كانت ناتجا لو كانت نتاجا لأغراض أنانية في زمن عظمته. حافظ على بساطة أخلاقه ومظهره كما كان عليه في أيام محنته، وبعيدا عن التأثير على مكانته الملكية كان يستاء إذا ما أظهر له أي احترام غير عادي عند دخوله أي غرفة.
1: الله كمال
0: كثير منهم، هذا نبذة. آخر واحد نقرأ ولهم كثير الآن عمامي، الرائد البريطاني الإثنوغرافي أرث جيلين ليونادر
1: ليونارد
0: ليونارد يا أخي ليونارد يا زكريا، قال لقد كانت عبقرية محمد الروح التي نفخها في العرب من خلال روح الإسلام هي التي رفعتهم، هي التي انتشلتهم من خمولهم وانحدارهم القبلي إلى قمة الوحدة الوطنية والإمبراطورية. وفي سمو عقيدة محمد وبساطتها ورصانتها ونقائها غرست في نفوسهم إخلاص مؤسسها لمبادئه، وهو ما أثر في نسيجهم الأخلاقي والفكري بكل جاذبية الإلهام الحقيقي.
1: اللهم صل وسلم على
0: سيدنا محمد رسول الله وعلى الغربيين. كيف يتحدثوا عنه؟ من لم يعرفه، من لم يؤمنوا به، ولكن بيقولوا الحقيقة. محمد تجي تحتفل بالرسول الأعظم لكي تعرف العالم بهذا النبي العظم.
1: وجه العدالة الإلهية وبذل سيرته. النبي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهر لم يترك جانبا لنجاح الفرد والأمة وبنائها، وبناها البناء الصحيح في الحياة وضمان وصولها إلى رضا الله والفوز بجنته إلا وأسس قواعده وأرسى دعائمه. فقد حول الناس من وحشية الطبائع ومن الانحراف إلى أسمى درجات الأخلاق الكريمة العظيمة التي كان هو رائدها والأوحد فيها، وأخرجه من الأنانية والحقد والنزاع والاختلاف إلى الحب والبذل والعطاء ونقاء الصدور والأخوة والتكاتف والرحمة. عالج كل مشاكلهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وحتى الطبية منها وأرشد إليها، فتراه في الجانب العسكري فتراه في الجانب العسكري صلى الله عليه وعلى آله القائد الفريد الذي يعرف كيف يقضي على الأخطار ويحط منها قبل وقوعها، ويعرف من أين تأتي ولا ينتظر أو يتكاسل أو يصمت إلى أن يدهم الأمه الخضر، يدهم الأمه الخضر. كان يحلل ويراقب تصرفات العدو من الخارج والداخل كمراقبته للقافلة التي كان يقودها أبو سفيان، وكيف يفوت عليهم فرص ضرب الأمة، وكيف يجنب مدن المسلمين الحرب وينقلها إلى مدن أخرى. وفي غزوة تبوك مثال شاهد على ذلك، كما علمهم أنه علمهم الشجاعة والإقدام والتوكل على الله في مواجهة العدو، في مواجهة العدو، وكيف يجب أن يكونوا حتى يستحقوا التأييد الإلهي، وكيف يجب أن تكون نفسية المؤمن عند الشدائد، وكيف يتصرف وكيف يهزم عدوه نفسيا ولا يتأثر هو بإرجاف العدو ومكره. وعلمهم الثبات والصدق عند اللقاء، كان أول من يلبس لامة الحرب ويتقدم الجند ويتفقد أحوالهم ويدور عليهم معلما ومشجعا ويثبت فيهم ويبث فيهم روح الإقدام والثبات. فقد قال الإمام علي عليه السلام: كنا إذا اشتد الوضيص احتمينا برسول الله
0: صلوات الله عليه وعلى آله.
1: كان في الجانب الاقتصادي هو الأذكى والأنزه، فقد حقق لخديجة من الأرباح في رحلة واحدة حين تاجر لها ما لم يحققه غيره في رحلات عديدة، وهو الذي علم الناس أسس التعامل التجاري الصحيح المنزه من الربا والجشع والاحتكار والاستغلال والطمع.
0: صلوات الله على محمد وعلى آله.

0: تواصلوا
1: بكل محبة بكل شوق بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف
0: أكيد بإذن الله تعالى.
1: سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: بحر العطايا.
1: شرطة مرور العاصمة، شرطة المرور بتدعو المشاركين في فعالية المولد النبوي الشريف إلى الإلزام بالإجراءات المرورية تفاديا للازدحام. هناك أيضا تعليمات بإذن الله تعالى بيتم إنزالها كفلاشات في وسائل الإعلام الوطنية. ما نتش من عندك، ما نقرأ من عندنا الآن، ما نتيح حق المرور من عندنا سريع. من اليوم لأجل الناس يعرفوا ويجهزوا أنفسهم من اليوم. بداية قال هنأت الإدارة العامة لشرطة المرور الجميع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، داعية في الوقت ذاته إلى الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المرورية خلال فعاليات هذه المناسبة الدينية بما يضمن سلامة المشاركين وانسياب الحركة وانسيابية الحركة المرورية. وحددت الإدارة أبرز هذه التعليمات على النحو التالي: 1. فحص السيارة للتأكد من سلامتها قبل أن تنطلق، من قبل يوم المناسبة بيوم يومين يعني بوقت كافي، والتأكد من كفاية الوقود قبل التحرك، المبادرة إلى الوصول المبكر لمكان الفعالية إذ إن التأخر في التحرك يدفع نحو السرعة الزائدة، يعني بكر بدري وامشي بهدوء لكي تسلم أنت وتسلم ويسلم معه وتوصل بدري. قال التأخر يدفع نحو السرعة الزائدة، كما أن تحرك السيارات دفعة واحدة أيضا بيؤدي إلى تكدسها وتجاوز الطاقة الاستيعابية للطرقات أو للطرق، عدم التباطؤ أثناء السير ضمن المواكب وتجنب السرعة الزائدة أو التجاوز غير المنظم بين خطوط السير. في حال تعطلت السيارة أو تعطل السيارة أثناء السير يتوجب على السائق التوجه فورا إلى أقصى يمين الطريق لتجنيبها الطريق الرئيسي وسحبها إلى أقرب طريق فرعي. 2. التزام المشاة بالسير على جسور المشاة وعدم العبور من وسط الشوارع، تجنب السرعة الزائدة أو التنقل المفاجئ من مسار إلى آخر. في حال لا سمح الله وقوع حادث يجب على الطرفين إبعاد السيارتين فورا إلى جانب الطريق. على سائقي الحافلات والسيارات الجماعية التأكد من صعود الركاب ونزولهم في الأماكن الآمنة المخصصة وعدم التوقف المفاجئ وسط خطوط السير، عدم النزول من وسائل النقل أثناء سير المواكب أو تجمعها في الطرقات الرئيسية، عدم السير عكس اتجاه حركة المرور والالتزام بالمسارات المحددة لكل اتجاه، عدم الوقوف أو التجمع في خطوط السير أو عند مداخل ومخارج الساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق، عدم تغيير المسار بشكل مفاجئ بين السيارات، معرفة أماكن المواقف ومسارات الدخول والخروج مسبقا، وعدم التوقف للاستفسار في منتصف الطريق، عدم التوقف أو التباطؤ للشراء من الباعة المتجولين أو التقاط الصور، عدم إيقاف السيارات خارج نطاق المواقف المخصصة، الوقوف المنظم داخل المواقف المخصصة فقط، عدم التسرع في مغادرة المواقف بعد انتهاء الفعالية على أن يتم تحميل الأشخاص داخلها وليس خارجها، يعني كل واحد يريع في الموقف حتى يأتوا كل من ذهبوا معه إلى الفعالية، ما يشي يخرج لما الطريق ويريع لهم في الطريق، تجنب أي سلوكيات قد تتسبب في تشكيل ازدحامات تعيق حركة السير. وفي ختام بيانها دعت الإدارة العامة لشرطة المرور الجميع إلى التعاون مع الكوادر الأمنية والإلزام بالتعليمات المرورية تجنبا لوقوع الازدحامات والحوادث وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية وخدمة ضيوف في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة حرصها التام على سلامة الجميع وتيسير مشاركتهم في إحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة. دمتم بألف خير.
2: أنتم تستمعون إلى آفاق FM 98.7

يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا زاحمت أكتافه أكتاف الملائكة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل يا رسول الله ما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعن صحابة رسول الله قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تريد أن يطهرك الله تطهر بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. تريد أن يعظمك الله عظم روحك وجسدك بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. تريد أن يشرفك الله تشرف بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارفعوا أصواتكم عند سماع ذكري فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

في جميع المحافظات اليوم تنشر مقاطع لمسيرات ضوئية للسيارات، أيضا مشاهد جديدة العاصمة صنعاء، كل يوم العاصمة صنعاء وكل المحافظات كل مدننا وقرانا تزداد بهاء وجمالا محمديا بتزيين الشعب اليمني لمنازلهم باللون الأخضر ابتهاجا وفرحة برسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستعدادا لليوم الفرحة الكبرى في 12 من ربيع الأول.

0: عندما يتخلص يحطها داخله، وعندما يخرج يخرج بها أماكن لرمي القمامة، لنكون يكون منظرنا منظر يليق بعظمة هذه المناسبة وصاحب هذه المناسبة.
1: الله، الحين العالم كله بتوجه أنظار، بتوجه أنظاره إلى من؟
0: إلينا،
1: إلينا إحنا.
0: الله،
1: أمة من؟ أمة محمد، أمة هذا الرجل العظيم. ها، من هم أمته؟ هم هؤلاء الأمة، هم منظمهم هؤلاء الناس. الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله طيبين طاهرين علمنا إيش؟ علمنا النظافة، علمنا الترتيب، علمنا الاستقامة، علمنا الطهارة، علمنا النظام، علمنا كل حاجة. وإحنا نشي نروي للعالم هذا قائدنا، هذا قدوتنا، هذا معلمنا، هذا مربينا، نكون يعني قدوة للعالم بكله، لشعوب العالم بكلها بأسرها. ما يجيش هاليهودي هذا كل الأوروبي الذي يحتفلوا بحقهم الأعياد، والهذا يجوا أنظف مننا ويجوا أفضل مننا ويجوا أطهر مننا. لا
0: لا يا عيبا
1: يا الله.
0: ونستمر أيضا في الاحتفالات وحضور الأمسيات التي ما زالت تقام حتى اليوم وغدا إن شاء الله، وبعد غد حتى ليلة المولد النبوي الشريف، لنشارك في هذه الفعاليات.
1: مهرجان، مهرجان بيقوموا الليلة الثانية في ميدان السبعين.
0: نعم،
1: مهرجان جماهيري. إيش تيشارك واحد مع قصة الشعرية، مع نشيد، مع القاء، مع براع يصير بتاع
0: الليلة الثانية من المولد؟
1: نعم
0: نعم.
1: أمس كان الافتتاح مهرجان جماهيري في السبعين، الليلة هي الليلة الثانية حتي يبثوها مباشر، وأيضا تستمر إلى ليلة المولد العظيم ليلة الثلاثاء، وربما أنه قبلها بليلة على ما يدمه ليلة المولد يكون هناك تجهيزات أمنية، ما عدم محتفل ولا شيء.
0: نعم،
1: تجهيز اليوم الثلاثاء. أيضا بيقام هناك فعالية مهرجان في ميدان التحرير، مهرجان مفتوح إلى ليلة المولد مستمر.
0: غدا أيضا، غدا أمانة العاصمة بيقام هناك حضور جماهيري كبير أنسية، يعني يقول في الدعوة، دعوة حضور أنتم على موعد مع أكبر أنسية شعبية بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وندعوكم لحضور المهرجان الجماهيرية الشعبية يوم الاثنين، يوم ليس غدا، يوم الاثنين بعد العشاء. نعم، بعد العشاء 11 ربيع أول، أمانة العاصمة صنعاء خلف حديقة الثورة، خلف حديقة الثورة في أكبر أمسية شعبية بقدوم بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. أيضا الملتقى الإسلامي يدعوكم غدا للحضور في إحياء أمسية، يدعوكم لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم في قاعة بيت معياد في صنعاء، شارع 16 بيت معياد جوار مدرسة طارق بن زياد، الثالثة والنصف عصرا غدا الأحد عشر ربيع الأول. يدعوكم الملتقى الإسلامي وتحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. المكان قاعة بيت معياد شارع 16 بيت معياد جوار مدرسة طارق بن زياد، غدا الأحد الثالثة والنصف عصرا، والدعوة عامة للجميع.

0: تستمر إن شاء الله الأنشطة والفعاليات المفيدة والمثمرة وكل مظاهر الابتهاج والفرح والسرور بهذه المناسبة وفي مقدمتها ومن أهمها ومما نؤكد عليه بكل تأكيد العناية بالجانب الخيري والإغاثي والإنساني.
1: مهم جدا
0: الاهتمام بالفقراء. هذه الأيام المباركة من ضمن ما نتقرب به إلى الله وإلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن نقدم كل ما نستطيع أن نقدمه للفقراء من الإحسان والإغاثة والاهتمام بهم حتى يكون أيضا هناك تميز حتى فيما يتعلق بهذا الجانب. على مستوى كل أسرة تستطيع أن تقدم أي شيء تقدمه للفقراء ويكون تحت هذا العنوان تقربا إلى الله وإحسانا وتبركا بهذه المناسبة المباركة إلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والبركة مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أيضا كل أنواع البر، تواصل بين الأرحام، صلاح ذات البين، الإحسان بشكل عام، أن تظهر قيم هذه المناسبة في واقعنا العام بكل أشكاله وفي كل مجالاته، وأيضا على مستوى الاهتمام المستمر برفض الجبهات. سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هي مسيرة جهاد. الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم عندك زكريا.
1: في ذكرى المولد النبوي الشريف تأملوا وتدبروا آيات القرآن الكريم التي ذكرت الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله ليكون لنا أسوة حسنة. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذكرى المولد النبوي الشريف تأملوا وتدبروا آيات القرآن الكريم التي ذكرت الرسول صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله. وقال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل.

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
5: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
6: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: قلبي
1: يا روحي
2: يا نور عيني
3: يا معلمي
4: يا قدوتي
2: يا قائدي
5: يا محمد
6: يا رسول الله.
2: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله. نحن أطفال

0: نختتم معكم مستمعينا الأكارم بهذه الزفة النبوية المحمدية هذه الأمسية لهذه الليلة والذي كان فيها معكم الإعداد أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي ومحمد علي بن الإخراج والتنفيذ مباشر ونبارك لكم ونهنئ لكم مجددا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم بخير. زفة زكريا زفة
1: بسم الله بسم الله يا رسول الله يا نبي يا واحد اثنين ثلاثة
0: يا نبي يا نبي يا نبي
1: صلي علي واحد اثنين ثلاثة
0: صلي علي صلي علي صلي علي

0: عادي حصري ما قد جهزناها يا أستاذ محمد. صفه رسول الله زوامل، ها اسمعها، عادي ما قد جهز لكن نستفتح بها في
1: إذاعة آفاء.
0: بسم الله.
1: جديد.
2: ألف صلى عليك
1: الله.

0: ويبقى الوفاء
1: حتى القيامة
0: يماني
1: يماني. صلوات على الطاهر وآله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
3: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة.

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما يظل القلب بعيدا منشغلا، لكن للصلاة عليه مذاقا آخر، حين تعرف من تذكر، حين تستحضر صدقه ورحمته وسهره على هداية الناس ودمعته من أجل أمته. عندها تصبح الكلمات قليلة لكن معناها واسع، محبة ووفاء وشوق إلى طريقه، وعهد ألا نخون القيم التي جاء بها. صلي عليه بلسانك ودع قلبك يكمل الصلاة بالمحبة والاقتداء.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: في طلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: الحمد لله الذي أبرز لنا في شهر ربيع الأول ضلعة قمر الوجود، فما أجملها من ضلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن وأجلاها، خفقت في الأكوان أعلام علومه، دقت البشائر لقدومه، جاء الهنا زال العنا، نلنا المنى حصل الغنى، ضابت القلوب غفرت الذنوب، سترت العيوب ببركة سيدنا وحبيبنا محمد الحبيب المحبوب.
1: صلوات صلوات جاء النور المبين،
2: صلوات يمانية.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام إلى ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد حسن الثوري. أهلا وسهلا بك يا أستاذ حسن.
1: حياكم الله يا أستاذ زكريا.
0: طبعا أستاذ حسن من الأصوات الجميلة العذبة، وستكون أجمل وأعذب في ذكر رسول الله وفي ذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياكم الله يا أستاذ حسن، ومولد مبارك، وكل عام أنتم بألف خير وصحة وانتصارات قريبة إن شاء الله بذكر هذا المولد
1: بإذن الله. انتصارات قريبة بإذن الله،
0: بحوله وبفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل هذا المولد العظيم كل سنة يعني، وتأتي الانتصارات الميدانية يعني على جميع المستويات، سواء سياسية اقتصادية ومجتمعية يعني.
1: هذا النعمة من الله،
0: الحمد لله رب العالمين. صف حسن، بداية البرنامج المحمدي صلوات يمانية، ما عاد سمعونا فين خلي هذا الحين أناشد في ذكر الله وفي ذكر رسوله إن شاء الله بركة هذا المولد العظيم.
1: نسمعكم نشوده يعني هذا السيد الأكبر بلحن تعزي،
0: ها صوفي
1: لأنه أنا قد سجلت هذا العمل إن شاء الله أنزل خلال هذا المكان
0: إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق أبوي آدم وحواء بألفي عام. أسبح الله ذلك النور.

0: تسبح الملائكة لتسبيحه، فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين ألقي به إلى النار، ولم يزل ربي جل وعلا ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ حسن، ورحم الله والديكم، وأسمعكم الله كل خير. المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كل من بتسابق فيه، أحد ينشد وأحد يفعل وأحد يتصدق وأحد يحتفل يجهز للمناسبات وأحد مولد
1: كل واحد في مجاله.
0: ها، خصوصا الشعب اليمني بيتميز بهذه الحاجات. ليش ما بلا الشعب اليمني؟ بينما بصير كل العالم صح بيحتفلوا برسول الله، لكن الشعب اليمني فريد يتفرد بهذا.
1: أن الشعب اليمني يعني توارث هذا يعني المحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ القدم. سمعتوا؟ وإحنا على عهدنا هذا، لكن بالذات هذا الفترة تبصروا الأناشيد والطلي
0: والزينة
1: يعني كثرة.
0: ومن قبل المولد؟
1: من قبل المولد
0: بشهر شهرين، والناس بيجهزوا
1: على عكس ما كان عليه هو.
0: قصدي ما كان شبه هذا الزخم
1: أكيد
0: في السنوات الماضية.
1: أكيد
0: الحمد لله رب العالمين. سنة
1: بعد ما ظهرت المسيرة القرآنية يعني الحمد لله أصبحنا يعني بكثرة يعني ولنا شغف لقدوم هذا المولد.
0: إحنا كنا من أول نبصر مولد الرسول الله يفعله بين مغرب عشاء محاضرة مثلا في الجامع ولا في التلفزي يضلوا هذاك الاحتفال ولا شيء. ها صلى الله عليه ويلا صلى الله وسلم وخلاص.
1: كنا يعني من زمان في أحد الجمعية، كنا أنا عضو في جمعة المجدي، كنا نفعل غير فعالية واحدة
0: ما بش
1: إن إحنا نعد ونفعل أناشيد كل واحد كل منشد يفعل
0: يجهز
1: عمل ما عاشي. غير كنا غير يوم المولد نفعل فعالية صلى الله بارك في الهواء الطلق
0: وخلاص
1: لا غيره ولا
0: شيء. هذا الحين ما شاء الله،
1: الحين ما شاء الله
0: ما شاء الله في صنعاء في كل المحافظات،
1: كل المحافظات
0: الله الله الله.
1: واحد بيسارع في مجاله
0: ليش لجي يعني يفعل حاجة يجي له أجر من رسول الله يا أخي ولو حاجة بسيطة يعني ما تفي حق رسول الله
1: الكريم يا أخي. رسولنا الكريم يعني نفتي بأرواحنا.
0: الله اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله، ويجعل أعمالنا خالصة وجهه الكريم إن شاء الله متقبله يعني عند الله وعند رسوله. أستاذ حسن عندك المايك، ما عاد سمعنا ما عاد ديننا أنا شي تراثية من هنا أخلط باستوس.
1: سمعكم قصيدة كيف ترقى
0: رقية الأنبياء، والله يا سماء ما طاولتها سماء

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ حسن، ورحم الله والديكم وأسمعكم الله كل خير ويبارك فيكم. اللون المحبب إلى قلب الأستاذ حسن اللون، أبي نسأل واحد أحد المنشدين قال الصوفي، واحد بيقول قال ماشي التراث الصنعاني، هو قال كل واحد يعني كل بيئة أو كل يعني محافظة لها لون، يعني
1: أكيد كل محافظة ولها تضاريسها
0: نعم أيوه وبيئتها
1: تختلف بتضاريسها ولها طابعها ولها بيئتها، وإحنا أصد يعني التراث الصنعاني
0: من صنعاء وصنعاني يعني ما يقول لك ها
1: قال لك ما مثل صنع اليمن
0: كلا ولا أهلها
1: كلا ولا أهلها
0: صنعاء حوت كل فن كل شيء ها والمراد والخلاصة والمقصود والمطلوب بيجتمع كل الألحان وكل الكلمات في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد.
1: لو تلاحظوا يعني في أي مشرب فيها ضروري ما يبدأ الصلاة على رسول الله صلي يا ربي أسكى صلاة
0: والختم الكل
1: والختم ضروري
0: والختم ضروري ضروري من الصلوات.
1: نسمعكم يا زيدي وعيني صلي هذا الجلاء هذا
0: على محمد
1: على محمد أنا لحنته وأنا مسي كنت متعرس
0: يا أستاذ حسن يعني تبشر باب المجاملة أو قدام المستمعين ولا أمام أدية أنت من الأصوات المحببة الصدق إلي يعني حالي يعني من خامه من اداء من حفظ الله يبارك فيكم ويكتب اجوركم
1: ان شاء الله القبول
0: يا الله
1: عندك قبل مننا يا رب
0: بسم الله صل

0: صلوات يمانية
1: صلوات يمانية
2: صلوات جاءنا النور المبين ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
3: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحصل الله إليكم يا أستاذ حسن وارحم الله والديكم وعافاكم ربي
4: يا رب جميعا،
3: وإن شاء الله ربي يتقبل أعمالك ويجعل هذا الحنجرة الجميلة وفيها القبول وفيها الذكر وفيها من رسول الله ومن أهل بيته. الله يبارك فيكم يا أستاذ حسن. اختاما أستاذ حسن، يعني أنستنا وشرفتنا وشرفت أسمعنا في إذاعة آفاق صوت الوعي البصيرة. الله يبارك فيكم.
4: والله لنا الشرف يا أستاذ.
3: الله يبارك فيكم ويحفظكم. معك عمل صالح للمولد هذا؟ أكيد عمل صالح.
4: سمعنا لكم الاثنين. يا عين هذا السيد أقول وصلي هذا الجلاس.
3: أنا برجع أشر لهن منك إن شاء الله ونكون عرضهن في الإذاعة. يعني الله يبارك فيكم. بختم معك مع صوتك إن شاء الله. جهز لنا مثلا مشرب وقصيدة ولا اثنين مشارب ولا هذا من كل قصيدة بيتين هكذا، شد صنعاني ولا مش صنعاني ولا
4: وقدوا عن اختمام ضلع البدر علينا كنت شو قبلها
3: حاجة نسلمين إن شاء الله. ختاما مستمعينا نشكركم على حسن الإصغاء والكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ المنشد حسن الثور. الله يبارك فيكم يا أستاذ حسن. شرفتنا. الله يبارك فيكم وجعل أعمالنا خالصة جميعا على وجهه الكريم، وإن شاء الله يتقبل ربي ورسوله في ذلك اليوم ويكون لنا شفيع بحق محمد وآله. إذا مستمعينا إن شاء الله نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، من الإخراج موصولة إلى الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ حسن الثور.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها وتحمل صبر نبيها وتحمل حكمة نبيها وتعلم دين نبيها وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

الله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما عظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى وجرى الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب عبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، في سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. في هذه الحلقة 8 سنتعرف على جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمدينة، من الصبر والوعي إلى المواجهة والتمكين. قبل أن نبدأ حوار حلقتنا لهذا اليوم أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: بكم مستمعين الأعزاء من جديد. كما نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله ومرحبا بكم.
1: الله يحييكم ويبقيكم.
0: أستاذ عبد الله، في بداية الحلقة نحن نعرف جميعا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاض مرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. كان مجاهدا في المرحلة المكية وأيضا مجاهدا في المرحلة المدنية، وإن اختلفت الأساليب والطرق. أستاذ عبد الله، كيف تجسد الجهاد النبوي وكذلك جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في بناء العقيدة والوعي والثبات أمام ما تعرضوا له من الحصار والتعذيب قبل أن يأذن الله عز وجل لهم بالجهاد بالسيف؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في سيرة النبي ما كان سيف فقط، كان جهاد شامل بالدعوة بالصبر بالنفس وبالسيف، عند الحاجة بالسيف.
0: نعم.
1: أولا جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة كانوا جهاد الصبر والدعوة، ولذلك عندما ننظر إلى المقارنة كم جلس في مكة وكم جلس في المدينة، جلس في مكة 13 سنة وفي مكة وفي المدينة 10 سنوات. يعني أنه الإنسان بحاجة أولا يبني نفسه إيمانيا أخلاقيا، يعود نفسه على الصبر على التحمل على الجلد على المثابرة على الإيمان، وحتى يكون نموذجا لأصحابه،
0: ويتحمل أيضا الشدائد،
1: يتحمل الشدائد فيما بعد، يكون مؤهل لهذه المسيرة الرسالية. جهاد الدعوة والتبليغ أول شيء بدأ سرا 3 سنوات، ولذلك قال له الله سبحانه وتعالى بعد 3 سنوات فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا عند الجهر. إذا صعد إلى جبل الصفا ونادى قريش ورجع كذبه، تحمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التكذيب، عذبوا أصحابه، عذبوا بلال، عذبوا سمية وياسر وعمار، يعني حصلت مؤاداة شديدة وتعذيب شديد لأصحابه، وكان هناك استهزاء كبير وعظيم جدا. يعني تخيل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل عتاولة قريش، جبابرة قريش، أهل النفوذ من أهل قريش ومحيطها في مكة ومحيط مكة، ولذلك كان بيستهزئوا به استهزاء كبير جدا ولا أثنيهم. ولذلك أتى أبو طالب لما عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يريد أن يخفف عليه أو يخفف عليهم من يعني ما قابلوه،
0: وأن يعرض عليه أمرا عرضوه،
1: وأن يعرض عليه أمرا، لا وحتى أنه رحمه، يعني كان بيتعرض لأنواع العذاب النفسي والعذاب الأساب والشتم والكذب والتسليط السفهاء عليه. قال له يا عم انظر لهذا القيم وهذه الأخلاق العظيمة. قال له يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه حتى يظهر الله أو أهلك دونه.
0: نعم.
1: ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى أو مواسيا له، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو فاقهم في كل صفة من الصفات، فاق الأنبياء. لذلك عندما نجد الكفار كان حتى على مستوى رمي القمامة في مكة، هذا يعد يعني نموذج للأمة بكلها في صبره في ثباته، في يعني بيجعل القمائم على ظهره وهو يصلي. تخيل إنهم حاصروه قريش، حاصروه في شعب مكة كم؟
0: 3 سنوات،
1: ومع ذلك صابرا ومقاطعة، لا طعام لا شراب لا زواج بينهم لا أي شيء، يعني مقاطعة من جميع مثل ما بيقولوا اقتصادية ونفسية وإعلامية، مقاطعة كاملة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لذلك جهاد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما انتقل إلى المدينة،
0: وهذا هو السؤال أستاذ عبد الله، الآن نسألك بهذا السؤال. بعد أن جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بالقرآن الكريم، لأن الله قال له وجاهدهم به جهاد كبيرة وأنذرهم به. التحول الذي أحدثته الهجرة إلى المدينة في مفهوم الجهاد، يعني هنا جهاد من نوع آخر، وكيف أدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعارك وأيضا المواجهة مع المشركين والكفار، مختلف أصناف الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم،
1: وقريش وغيرهم. نعم
0: نعم،
1: جهاد في المدينة كان أولا جهاد البناء والدفاع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد في المدينة أن يتحول الأمر، أن يتحول الأمر من يعني من الدعوة ومن الصبر ومن المعاناة، يعني خلاص قد صارت المرحلة إلى حد البناء الكامل.
0: دخل في مرحلة جديدة،
1: دخل في مرحلة جديدة في المدينة،
0: الصراع العسكري.
1: الصراع العسكري أولا الدفاع.
0: نعم الدفاع، الدفاع. صحيح.
1: تخيل 10 سنوات انتقل من مرحلة الضعف إلى مرحلة الدولة. ولذلك بعض الناس بيقول لك يا أخي الإسلام لا تجعله دين ودولة، الإسلام هو في المساجد وما له دخل في بناء دولة عالمية. جهاد عندما بنى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولة والمجتمع قبل السيف، بنى المسجد مركز العبادة والتعليم، بدأ بالمؤاخاة، يعني بمهد.
0: صحيح،
1: بمهد. لماذا؟ لمعارك يخوضها كبيرة جدا على مستوى تخيل الجزيرة العربية بكلها. بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المعاهدات، وثيقة المدينة لتنظيم العلاقة مع اليهود. كذلك بدأ بعدها مباشرة انتقل إلى الجهاد الدفاعي، مثل ما غزوات في بدر وغيرها الذي ضربت الكفار في معقلهم وخيبتهم وجعلتهم يعني مغتاظين جدا، حتى رجعوا إلى أحد وانتقاما لرسول الله، انتقاما لقتلهم.
0: نعم.
1: من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في المدينة عندما آذوا المهاجرين، آذوا المهاجرين ونهبوا أموالهم، ويعني حصلت مؤاذاة شديدة جدا، حتى أذن الله سبحانه وتعالى لهم عندما قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم
0: لقدير.
1: بعدها جت غزوة بدر كما تحدثنا.
0: نعم.
1: انتصر فيها المسلمون، تخيل أنه انتصروا انتصار ساحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم
0: أذلة.
1: أذلة. بعدها غزوة أحد الذي أتوا انتقاما لقتلهم. بعدها مثلا الخندق، تخيل.
0: نعم.
1: أن الخندق جيشوا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحالفات الكبيرة والعظيمة، وهذا يعني فيه درس لنا اليوم لليمنيين. عندما حوصرنا 12 سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل المدينة وهو في مكة قد حاصرته قريش 12 ثلاث سنوات، وإحنا
0: ثلاث سنوات في شعب بني هاشم.
1: أيه، في شعب بني هاشم. وفي المدينة كذلك حزبوا عليه الأحزاب والتحالفات وحاصروه فيها، سميت غزوة مه الخندق.
0: نعم
1: الخندق، الأحزاب. أتت التحالفات من جميع الجهات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني مشجعا لأصحابه، مهدئا لأصحابه، حتى أن بعضهم تشك

0: شكوا في الرسالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعضهم قالوا يا أنا الذي كان يعدنا بكسرى وقيصر والروم والحلية حقهم والقصور يعني رجعوا خائبي، حتى أن النبي صلى الله عليه
1: وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم.
0: أيوة يعني غر هؤلاء دينهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليهم أمرا فقال لهم يعني لهذا المتبجح عندما أتى ليحاربهم ويتبجح عليهم، يا من تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار، من يأتي ليعجل بروحه إلى الجنة التي تزعمون؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من له وأنا ضمينه الجنة، يعني رسول الله بيضمن لهم الجنة.
1: نعم
0: يعني هذا تزكية من الرسول، أو مثل ما تقول وثيقة نجاة. لم يكن آنذاك إلا الإمام علي عليه السلام قال له أنا له يا رسول الله، قال اجلس إنه عمرو 3 مرات، قال له وإن لم يكن عمرو فأنا علي، فعممه وقلده وقال له ببركة الله، وأتى إلى عمرو بن ود وقتله. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على يعني أن النبي أسوة لنا وقدوة، نجاهد مثل ما جاهد، نصبر مثل ما صبر، يعني نربي مثل ما ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أمام مرحلتين، مرحلة الجهاد بمكة المكرمة ومرحلة الجهاد بالمدينة المنورة، ونحن بحاجة إلى أن نستوعب المرحلتين وإلى التكامل بين المرحلتين، وهذا ما لم يفهمه بعض المسلمين. فهموا المرحلة المكية لوحدها أو المدنية لوحدها، ونحن بحاجة المرحلتين جميعا. سنسأل في المحور الثاني عن أسباب العجز عن استيعاب تكامل المرحلتين. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فتح.

0: الله.
1: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف بعنوان وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما نرحب بضيفنا هنا الأستاذ العلامة عبد الله محمود عبيد. حياكم الله أستاذ عبد الله وأهلا وسهلا بكم.
2: الله يحييكم ويبقيكم سيدنا العزيز.
1: أستاذ عبد الله، كنا قد ختمنا المحور الأول من هذه الحلقة عن أسباب العجز عن استيعاب تكامل المرحلتين بالنسبة للمسلمين اليوم. البعض من المسلمين اليوم لم يستوعبوا أن هنالك مرحلتين يجب أن نستوعبهما، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. أسباب هذا العجز عن استيعاب هاتين المرحلتين لدى البعض من المسلمين والقوم والتيارات والأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا يا سيدنا العزيز أن المسلمين عندما يعني تخلوا عن الرسول صلوات الله وعلى آله وسلم، تخلوا عن القرآن، تخلوا عن المراد بهم

0: استراتيجية حتمية، استراتيجية نتائجها حتمية.
1: وإذا أخذوا بالقرآن أخذوا ببعضها المشكلة،
0: وإذا أخذوا بالقرآن يا ليت حتى بأخذوا بالبعض. اليوم ما عاد بش يعني تجدهم لا يتكلمون في تواصلهم، في ندواتهم، في إعلامهم، في كل شيء ما يفعلونه في العالم العربي والإسلامي، لا تجدهم يتكلمون إلا يعني النزر القليل جدا جدا جدا جدا أن يتكلمون عن القرآن، عن خطط القرآن، عن استراتيجية القرآن، عن دراسة القرآن لأعدائك، عن دراسة القرآن في اليهود، عن الدراسات، هذا كله. وتجدهم يعني يسمعون أولئك المحللون والسياسيون ويعملون بأقوالهم وكأن الأمور قد هي محسومة على ما قالوا.
1: صحيح.
0: لكن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن رسم لنا استراتيجية حتمية ومآلها النصر، يعني خاتمتها النصر حتما، هذا إذا امتثلنا لما أراده الله سبحانه وتعالى وعملنا بما قاله لنا. فعندما يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح أنه في مرحلة صبر ولم نستوعب، يعني لم نستوعب المرحلتين صحيح. المكية والمدنية. ليش؟ لأن الناس ما عاد يمشي حول الرسول وحول سيرة الرسول وحول مبادئ الرسول، أخلاق الرسول، قيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يأتي يقول لك يا أخي ما جيلي أو ما لي دخل وما يشيش يتحمل مسؤولية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لنا الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة ما قالش ما دخلي، بل جيش الجيوش على امرأة، على امرأة مسلمة هتك عرضها، تلك المرأة في
1: بني قينقاع،
0: بني قينقاع يعني جيش الجيوش في سبها،
1: يعني كله بحسب المرحلة.
0: فإحنا ما قد يعني استوعبنا كم يا مراحل قد أتت لنا.
1: صحيح.
0: مرحلة يعني تكالب الأمم، اليهود، النصارى، الغرب الكافر، أوروبا، كلها بتتكالب على المسلمين ولم نستوعب ذلك، ونحن عادنا في غبائنا
1: ونستمر في الدبلوماسية والسياسة والمهادنة
0: ومع ذلك تجربوها كثيرا.
1: صحيح.
0: جربوها كثيرا
1: ولم تنفع،
0: ولم تنفع. جربوها في لبنان، قالهم 85 سنة أدري 75 سنة في
1: فلسطين
0: وهم يجربون الدبلوماسية والاتفاقيات، الاتفاقية بعد الاتفاقية، هل نفعتهم؟ ومع ذلك الاحتلال بتوسع والقتل مستمر، الانتهاكات مستمرة. فإذا استوعبنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة نعرف أننا ما عدلش في مرحلة أصبر يا أخي، الصبر والخنوع يعني الصبر له حدود، أو الصبر في في في مرحلة ينفع فيها الصبر، لكن العدو لابد أن تكون أمامه قويا، أن تكون أمامه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام أعدائه صلبا، حتى أنهم يعني استعجبهم عندما تحولت، حتى أن بعض الناس نصحهم قالوا لهم اتبعوا هذا الذي هو منكم، ربما أنكم تكونوا أنتم السباقين إليه وتحظوا يعني بمدح الله وبمدح رسوله وتحظوا حتى بمناصب إذا أنتم في دوام مناصب مثلا. فقالوا يعني ما عجبهم ذا الخبر، ما عجبهم ذا الخبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام مجاهد وصبر وجيش، ولم يقل أنا ما دخلي ولا جيلي وأجلس في بيتي ولا لي دخل، وبير المنكرات وير المتغيرات في من حوله وير التسلط الظلامي الكبير على المجتمع البشري. والله سبحانه وتعالى من رحمته عندما يبعث لهم أنبياء هو رحمة.
1: صحيح.
0: ولذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين. وهنا أستاذ عبد الله رأينا يعني بسبب أن الأمة والمسلمين لم يستوعبوا تكامل المرحلتين، رأينا الآثار السلبية لإسقاط فريضة الجهاد التي أسقطها اليوم الكثير من المسلمين في مواجهة اليهود والنصارى والمعتدين. برأيكم ما الآثار السلبية لإسقاط هذه الفريضة من واقع الأمة؟ وأيضا كيف نستلهم التجربة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص الجهاد في معركتنا اليوم الحالية في فك الحصار عن الشعب اليمني وأيضا في مواجهة المعتدين ودول الاستكبار العالمي؟
0: أولا يا أستاذنا العزيز، الناس عندما لم يستوعبوا الفرائض ولذلك تجد أكثر الناس يعني مهتم بالصلاة بالصلاة بالصلاة والعبادات اهتمام كبير جدا، حتى نجدها في كتبنا في الترغيب والترهيب كثير يعني من الأحاديث بيروها عن ماذا؟ عن من صلى، عن الصلاة، عن التسبيح، عن التهليل، وهو يعني يعني لا نقول إنه ليس مناسب،
1: نعم، وأنها غير صحيحة،
0: وأنها غير صحيحة،
1: هذا شيء مهم يعني
0: مهم جدا، لكن ليس بذلك المستوى الهائل وتترك فريضة ثانية مثل الجهاد في سبيل الله. هذا غيبت، غيبت حتى من المناهج، غيبت حتى من العلم الحديث، غيبت حتى من حتى لم نرجع إلى القرآن الكريم ونفهمه. عندما قال لنا أقيموا الصلاة قال لنا كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم، الذي قال لنا
1: كتب عليكم نعم القتال، ورأينا أثار سلبية لترك هذه الفريضة.
0: أكيد رأينا مثل ما بنرى في بقية الفرائض،
1: صحيح.
0: أنت عندما بتترك الصلاة بترى هناك أثار سلبية، حتى أن بعض الأطباء في اليوم في علم النفس بيقول لك أن أكثر الناس عرضة للأمراض والجلطات القلبية هم الذي بيرقدوا من فجر لما شرقه.
1: نعم.
0: ما هو الأسباب؟ لأنه رقد، قالوا لأنه اكتشف العلم الحديث على أن الذي بيقوم قبل الفجر بيكون بيقظ قلبه في سباته العميق وبتقوى عضلات القلب، تقوى عضلات القلب. يعني الشريعة هي أتت، لم تأتي إلينا ما بلا مجرد إلزامات فقط، إلزامات علينا فقط، بل فيها فوائد، فيها فوائد صحية وفيها فوائد تربوية وفيها عد فائدة أخروية.
1: صحيح.
0: وهذا الكثير من الناس لا يعقلها، يعني لا يعقلها.
1: وبرأيكم مثلا ما هي هذه الآثار التي ترتبت على إسقاط هذه الفريضة في سبيل الله؟
0: أنا بأرى أنه عندما تنصلوا عن المبدأ القرآني، عن القرآن الكريم، هذا أولا، عندما تخلوا عن القرآن الكريم وعن الإسلام بكله، ولذلك تجد أكثر العرب بيتولوا ويسارعوا فيما في أهل الكفر، بيسارعوا فيهم،
1: وهذه من الآثار،
0: وهذه من الآثار
1: السيئة. نعم.
0: ليش؟ لأنه بيخدم المشروع الصهيوني اليهودي في توسعه وفي ماذا، ويعني وفي احتلاله واستعماره للأوطان،
1: صحيح،
0: سواء بالقول أو بالقوة أو بالهنجمة حقه. ولذلك اليوم تجد الناس يعني قد دجنوهم كثير من القواد العربيين، القواد العرب،
1: حكام العرب
0: تجدهم قد سارعوا فيهم من بعيد،
1: صحيح،
0: واستغلهم استغلال حتى في جزيرة أبستي، وورطوهم في مشاكل أخلاقية ومشاكل يعني بيضغطوا عليهم بها. هذا مما جعلهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويتركون القرآن، يعني مثل ما تقول تنصلوا عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام وعن قيم الإسلام نهائيا، وسارعوا في اليهود ويعملوا خدمة لليهودي والنصراني،
1: صحيح.
0: ولذلك من الآثار السلبية الذي جعلتنا نتخلى عن الجهاد في سبيل الله بعضهم الخوف، وهذا الخوف الله سبحانه وتعالى قد عالجه، قد عالجه بمعالجة كثيرة من خلال القرآن الكريم، قال لك إذا أنت بتخاف على نفسك وأنت بتخاف على حياتك، قال الله أعلم ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
1: يرزقون.
0: إذن أنت أمام كما قال السيد حسن نصر الله، نحن إن قتل إن انتصرنا انتصرنا وإن استشهدنا انتصرنا. فإذن هذا الخوف مش مبرر لأي مسلم، لأي من ينتمي إلى الإسلام وإلى القرآن انتماء حقيقيا. ليس يعني الكثير من المسلمين اليوم وللأسف الشديد انتماءهم إلى الإسلام يعني انتماء قولي فقط،
1: يعني
0: لكن انتماء عملي ما بش.
1: نعم.
0: انتماء عملي.
1: وبسبب هذا الأمر يعني وترك هذه الفريضة صارت الأمة ذليلة ومهانة من قبل أعدائها.
0: أكيد.
1: هنا في ختام الحلقة أستاذ عبد الله، كيف نستلهم يعني في كلام قصير، نستلهم التجربة النبوية للصمود وأيضا في معركتنا الحالية اليوم ونحن نواجه آل سعود وأنظمة الاستكبار العالمي، ما الذي يجب أن نعود إليه؟
0: أيوة، قم معانا نموذج يا سيدنا العزيز، قم معانا نموذج في الواقع، في الواقع، في واقعنا. فعندما ننظر لحركة حزب الله هو نموذج، نموذج لعدم الاستسلام والخضوع والخنوع والخوف والتنصل على المسؤولية. فهذا نموذج، نموذج يعني ليرد الناس كرامته، ليرد يعني الناس يستعيدوا كرامتهم، يستعيدوا عزتهم، يستعيدوا مجدهم، يستعيدوا تراثهم وإسلامهم وأخلاق الإسلام وقيمه ومبادئه. كذلك بو هناك نموذج اليمن للأمة العربية والإسلامية، نموذج اليمن في نصر بعد نصر مع الحصار مع الشدة مع الحرب عليها الهائلة الإعلامية العسكرية الكونية العالمية، ومع ذلك انتصر، ومع ذلك نحن في نصر إلى نصر. فهذا النموذج يعني يرد للعالم العربي والإسلامي وعيه صحيح. الذي فقدوه.
1: يعني نموذج الجهاد في سبيل الله هذا ما هو بحاجته الأمة اليوم إذا أرادت أن تستمر في صمودها وفي مواجهة أعدائها وفي النهوض بأمتها. الأستاذ عبد الله محمود عبيد نشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم. مستمعينا الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

0: يمانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المحمدي صلوات يمانية.

0: الحمد لله الذي أبرز لنا في شهر ربيع الأول ضلعة قمر الوجود، فما أجملها من ضلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسن وأجلها، خفقت في الأكوان أعلام علومه، دقت البشائر لقدومه، جاء الهنا زال العنا، نلنا المنى حصل الغنى، ضابت القلوب غفرت الذنوب سترت العيوب، ببركة سيدنا وحبيبنا محمد الحبيب المحبوب.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين،
2: صلوات يمانية،
3: صلوات يمانية،
1: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحبا يا ختام المرسلين.
0: قلنا لكم سمعنا الكرام إلى ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد حسن الثور. أهلا وسهلا بك يا أستاذ حسن.
4: حياكم الله يا أستاذ زكريا.
0: طبعا أستاذ حسن من الأصوات الجميلة العذبة، وستكون أجمل وأعذب في ذكر رسول الله وذكر الله وذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياكم الله يا أستاذ حسن، ومولد مبارك، وكل عام أنتم بألف خير وصحة وانتصارات قريبة إن شاء الله بذكر هذا المولد
4: بإذن الله. انتصارات قريبة بإذن الله،
0: بحوله وبفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل هذا المولد العظيم كل سنة يعني، وتأتي الانتصارات الميدانية يعني على جميع المستويات، سواء سياسية اقتصادية ومجتمعية يعني.
4: هذا النعمة من الله،
0: الحمد لله رب العالمين. صف حسن، بداية البرنامج المحمدي صلوات يمانية، ما عاد سمعونا فين خلي هذا الحين أناشد في ذكر الله وفي ذكر رسوله إن شاء الله بركة هذا المولد العظيم.
4: نسمعكم نشوده يعني، هذا السيد الأكبر بلحن تعزي،
0: ها صوفي،
4: لأنه أنا قد سجلت هذا العمل إن شاء الله أنزل خلال هذا المكان
0: إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: يمانية.
1: صلوات يمانية.
2: صلوات جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
3: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق أبوي آدم وحواء بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة لتسبيحه، فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين ألقي به إلى النار، ولم يزل ربي جل وعلا ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ حسن، ورحم الله والديكم وأسمعكم الله كل خير. المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كل من بتسابق فيه أحد ينشد وأحد يفعل وأحد يتصدق وأحد يحتفل يجهز للمناسبات وأحد مولد
4: كل واحد، كل واحد في مجاله،
3: واحد في مجاله. ها خصوصا الشعب اليمني بيتميز بهذه الحاجات. ليش ما بلا الشعب اليمني؟ بنبصر كل العالم صح بيحتفلوا برسول الله، لكن الشعب اليمني فريد يتفرد بهذا.
4: لأن الشعب اليمني يعني توارث هذا يعني المحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ القدم. سمعتوا؟ وإحنا على عهدنا هذا، لكن بالذات هذا الفترة تبصروا الأناشيد والطليع والزينة، الزينة يعني كثرت.
3: ومن قبل المولد؟
4: من قبل المولد
3: بشهر شهرين، والناس بيجهزوا
4: على عكس ما كان عليه أول.
3: قصدك ما كان شبه هذا الزخم؟
4: أكيد أكيد.
3: في السنوات الماضية
4: أكيد،
3: الحمد لله رب العالمين. سنة
4: بعد ما ظهرت المسيرة القرآنية يعني الحمد لله أصبحنا يعني بكثرة يعني ولنا شغف لقدوم هذا المولد.
3: احنا كنا من أول نبصر مولد الرسول الله يفعلوا بين مغرب عشاء محاضرة مثلا في الجامع ولا في التلفزيون، يطلعوا هذاك الاحتفال ولا شيء. ها صلى الله عليه ويلا صلى الله وسلم وخلاص.
4: كنا يعني من زمان في احد الجمعيات، كنت انا عضو جمعيه المجدي اليمني، كنا نفعل غير فعاليه واحد
3: ما بش
4: ان احنا نعد ونفعل اناشيد، كل واحد كل منشد يفعل
3: يجهز
4: عمل ما شيء. هذا غير كنا غير يوم المولد نفعل فعاليه صلى الله بارك في الهواء الطلق
3: وخلاص،
4: لا غيره ولا
3: شيء. هذا الحين ما شاء الله،
4: الحين ما شاء الله
3: ما شاء الله في صنعاء في كل المحافظات،
4: في كل المحافظات
3: الله الله الله.
4: الواحد بيسارع في مجاله،
3: ليش لجي يعني يفعل حاجة يجي له أجر من رسول الله يا أخي، ولو حاجة بسيطة يعني ما تفي حق رسول الله
4: الكريم يا أخي. رسولنا الكريم يعني نفتي بأرواحنا.
3: الله اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله، ويجعل أعمالنا خالصة وجهه الكريم إن شاء الله ومتقبله يعني عند الله وعند رسوله. أستاذ حسن عندك المايك، ما عاد سمعنا ما عاد ديننا، أنا شي تراثية من هنا من هنا، أخلط باستوس
4: سمعكم قصيدة كيف ترقى
3: رقية الأنبياء والله يا سماء ما طاولتها سماء
4: كيف

0: وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سلوا قلبي
1: الله.

0: الله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم يا أستاذ حسن ورحم الله والديكم وأسمعكم الله كل خير الله يبارك فيكم. اللون المحبب إلى قلب الأستاذ حسن اللون، أبي نسأل واحد أحد المنشدين قال الصوفي، واحد بيقول قال ماشي التراث الصنعاني،
1: هو
0: قال كل واحد يعني كل بيئة أو كل يعني محافظة لها لون، يعني
1: كل محافظة ولها تضاريسها
0: نعم أيوة وبيئتها
1: تختلف بتضاريسها ولها طابعها ولها بيئتها، وإحنا أصدق يعني التراث الصنعاني
0: من صنعاء وصنعاني يعني ما يقول لك ها
1: قال لك ما مثل صنع اليمن
0: كلا ولا أهلا
1: كلا ولا
0: صنع صنعاء حوت كل فن كل شيء ها والمراد والخلاصة والمقصود والمطلوب بيجتمع كل الألحان وكل الكلمات في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد.
1: ضروري تلاحظوا يعني في أي مشرب فيها ضروري ما يبدأ الصلاة على رسول الله صلي يا ربي أسكى صلاة
0: والختم ضروري
1: ضروري
0: من الصلوات.
1: نسمعكم يا سيدي وعيني صلي هذا الجلاء هذا
0: على محمد
1: على محمد أنا لحنته وأنا مسي كنت متعرس
0: يا أستاذ حسن يعني يا أستاذ بنشم باب المجاملة أو قدام المستمعين ولا أمام أدية أنت من الأصوات المحببة الصدق إلي يعني حالي يعني من خامه من اداء من حفظ الله يبارك فيكم ويكتب اجوركم
1: ان شاء الله القبول
0: يا الله
1: عندك قبل مننا يا رب
0: بسم الله صلوا

0: اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحصل الله إليكم يا أستاذ حسن ورحم الله والديكم وعافاكم ربي
1: يا رب جميعا،
0: وإن شاء الله ربي يتقبل أعمالك ويجعل هذا الحنجرة الجميلة وفيها القبول وفيها الذكر وفيها من رسول الله ومن أهل بيته. الله يبارك فيكم يا أستاذ حسن. اختاما أستاذ حسن، يعني أنستنا وشرفتنا وشرفت أسمعنا في إذاعة آفاق صوت الوعي البصير. الله يبارك فيكم.
1: والله لنا الشرف يا أستاذ.
0: الله يبارك فيكم ويحفظكم. معك عمل صالح للمولد هذا؟
1: هذا سمعنا لكم الاثنين يا عين هذا السيدان وصلي هذا الجلال.
0: أنا برجع أشر لهن منك إن شاء الله ونكون نعرض صنف
1: يعني.
0: الله يبارك فيكم. بختم معك مع صوتك إن شاء الله. جهز لنا مثلا مشرب وقصيدة ولا اثنين مشارب ولا هذا من كل قصيدة بيتين هكذا. شد صنعاني ولا مش صنعاني ولا
1: وقد هو عن اختمام ضلع البدر علينا لكن تشو قبلها
0: حاجتهم نسلمين إن شاء الله. ختاما مستمعينا نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ المنشد حسن الثور. الله يبارك فيكم يا أستاذ حسن.
1: أنا سنان
0: شرفتنا. الله يبارك فيكم وجعل أعمالنا خالصة جميعا لوجهه الكريم، وإن شاء الله يتقبل ربي ورسوله في ذلك اليوم ويكون لنا شفيع بحق محمد وآله. إذا مستمعينا إن شاء الله نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، من الإخراج موصولة إلى الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونبقى مع الأستاذ حسن الثور.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهارة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك.

من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم، نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حمل رسالة أثقل من الجبال ووقف بها في وجه عالم لم يكن مستعدا أن يسمع. جاء إلى قوم تعيش بينهم العصبية وتحكمهم الجاهلية وتعبد بينهم الأصنام وتراق الدماء من أجل كلمة، ويعلو فيهم صوت القبيلة فوق صوت الحق. بعث بين مجتمع قاس على الضعفاء شديد التمسك بما ورثه عن الآباء، وكانت دعوة التوحيد فيه كأنها صوت غريب يشق سكون الجاهلية. وسط هذه البيئة وقف سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا، إلا أن قلبه كان ممتلئا يقينا يحمل رسالة السماء ويمضي بها بين قوم يؤذونه ويكذبونه ويحاصرونه ويضيقون عليه. كان يعرف أن الطريق إلى الحق ليس مفروشا بالراحة، وأن الرسالات العظيمة لا يحملها أصحابها على أكتاف مسترخية، وإنما تحملها قلوب تعرف الصبر.

أحبتنا المستمعين، ونحن نتحدث عن الصبر نتأسى بسيد الصبر والخلق العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أكثر المواقف في حياته الشريفة التي تكشف لنا صبره كان حينما اشتد عليه أذى قريش ومات عمه أبو طالب، ثم ماتت زوجته السيدة خديجة فاشتد عليه الحزن وضاقت عليه مكة. لم ينتظر سيدنا محمد أن تتغير الظروف وهو في مكانه بين أحزانه، بل خرج باحثا عن أرض جديدة تحمل الدعوة.

خرج إلى الطائف، لكنه لم يجد القلوب التي كان يرجوها. قابل أهلها ودعاهم إلى الله، فلم يجد منهم إلا الصد والإعراض، ثم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. مشى سيدنا محمد مثقلا بالألم حتى ابتعد عنهم وبلغ مكانا آمنا، رفع يديه إلى السماء متوجها بشكواه إلى الله رب الكون. وتروى في وصف حاله كلمات مؤثرة جاء فيها: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يك بك غضب علي فلا أبالي. عندئذ يأتيه الملك جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فيقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فما كان من سيدنا محمد أن ينظر إلى لحظة الألم، بل نظر إلى المستقبل وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

المستمعين الكرام، في معركة أحد جسد نبينا الصبر في ميدان المعركة صبر الواثق بوعد الله ونصره. فلما خرج المسلمون دارت أحداث المعركة على غير ما خطط له، واشتد البلاء وسقط الشهداء، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجرح وجهه الشريف، وانكسرت رباعيته، واشتد الألم على المسلمين. كان المشهد ثقيلا، لكن تعثر المسلمين في يوم من الأيام لم يكن يعني سقوط وعد الله وتعاليم القرآن توجه المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ذلك اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما أصابه من حزن على من استشهد ومن جراح ثابتا على دعوته، واثقا بربه، مستمرا في طريقه، جامعا لأصحابه حتى تجاوز المسلمون تلك المحنة ومضوا في طريقهم. فكانت أحد درسا عظيما في الصبر والثبات.

0: علمنا رسول الله الصبر، لكن ليس الصبر دون سعي، ولا الصبر أن يعتاد الإنسان الظلم حتى يستسلم له، ولا الصبر على الألم وانتظار الفرج دون عمل. وما أحوجنا للصبر في منازلنا وعلاقاتنا وأسرنا على هموم الحياة ومشاغلها، حتى ينعكس ذلك إيجابا على مجتمعنا وأمتنا، أمتنا التي تواجه أخطر أنواع الاستهداف لدينها وتشويه صورتها ومحاولات إضعافها والنيل من هويتها، بحاجة إلى أن تفهم الصبر كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصبر في قاموس رسولنا ليس استسلاما ولا هروبا من الواقع ولا انبطاحا وجبنا وخوفا، إنما هو ثبات على الحق وعمل من أجله، وإعداد النفس والمجتمع بما نستطيع من العلم والقوة والعمل، والأخذ بالأسباب، ثم تترك النتائج لله سبحانه وتعالى. فإذا طال الطريق واشتدت المحن وتأخرت النتائج، هل نستطيع أن نصبر دون أن نستسلم وأن نثق بوعد الله مع العمل حتى يأتي الفرج؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة، من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق.

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن اليقين بالآخرة وإيمان المتقين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، وما لذلك من تأثير كبير يساعد على التزام حالة التقوى في أعمال الإنسان وتصرفاته، في انتهائه وانضباطه تجاه حدود الله وما نهى الله عنه، وفي اهتمامه بالقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. تحدثنا بالأمس عن الموت كبداية للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ونهاية لهذه الحياة التي هي الفرصة الوحيدة للإنسان في العمل الصالح، في العمل بما يفوز به ويؤمن به مستقبله الأبدي الدائم، وينجو به من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا بالأمس عن اقتراب الساعة، وأننا آخر الأمم، وأن البشرية في هذا الزمن هم في الحقبة التاريخية الأخيرة للوجود البشري، على مقربة من قيام الساعة، إضافة إلى أن الموت بنفسه يعتبر فاصلا قصيرا جدا. الإنسان يتصور ويتخيل ويتوقع عندما يبعث يوم القيامة أنه لم يمضي خلاله سوى فترة وجيزة، تقديرات البعض الذين أكثر إلى 10 ليال، وتقديرات البعض بيوم، تقديرات البعض ببعض يوم، بعشية أو ضحاها، كانها فترة وجيزة جدا. والحالة التي يمكن أن تقرب للإنسان هذه المسألة هي حالة النوم نفسها. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان عندما ينام ويستيقظ يستشعر فترة النوم التي نامها بأنها فترة وجيزة قصيرة بسيطة. ولذلك يوم القيامة عندما تبعث، الحال بالنسبة لك في مشاعرك، في إحساسك،